تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان، ما عندك وين تمشي. كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكي ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: تحب تبدل المود وتعيش جو خفيف ومزيان؟ ما عندك وين تمشي؟ كريمة شو هو الحل. كل سبت نضحكو نحكي ونعدي وقت بنين مع أحلى الأجواء وأقوى الضيوف على إذاعة الكيف.

لقاءاتكم كل سبت مع المتعة والجو البريء في كلمة شو، برنامج خفيف ضحك حكايات وضيوف مميزين يستناو فيكم على

تحية كبيرة أصدقائي، هذه قاعتنا في كريمة شو. إن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا ومقضين معنا أوقات طيبة. مساء النور مجددا لكل أوفياء، تحية لأصدقائي مستعملي طريق اللقاء اليوم بكل فقراته، رغم أنه ساعتين. إن شاء الله تكونوا قد وفقنا. بقات ركن جمالك جميل مع رؤية، إن شاء الله تأجل الجمعة الجاية. ألا أون مع عزيز، كيف كيف تأجل الجمعة الجاية، نقدموهم بإذن الله تعالى، خطر انطلقنا اليوم بعد 6:04 تقريبا، بعد الأخبار وبعد كل المواعيد الرياضية. دونك نقول لأصدقائي صديقاتي، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الجمعة الجاية موعدنا باش ينطلق من 5 لـ 8 وباش يكون كامل فقراته دون استثناء. إن شاء الله نتابعوا معكم على أون ورؤي وكل وشيف محمود وكل أركان الحصة. تحية طيبة لأصدقائي اللي تفعلوا معايا على الباج، الناس كلها دون استثناء، شكرا ليهم، يعطيهم الصحة. أصدقائنا لبنى أم أسلم، ورد، مساء الورد والفل والياسمين، أبعثها مع خالص تحياتي لكريمة. ففي زحمة الحياة والعمل نجد لأنفسنا وقت مميز تصفو فيه روعة الاستماع، فتصبو النفس لكريمة شو للاستفادة والاستمتاع بروعة الأغاني ودسامة مادة إذاعية راقية، فنجدها كل سبت مع كريمة شو. يعيشك يا لبنى، يعطيك الصحة، شكرا ليك، ويعطيك الصحة كيف كيف على هالكلمات وتشجيع المستمر لينا في لقائنا. شكرا لصديقتي ايضا بثينة الشيبي، شكرا ليك يا بثينة، تحية طيبة ليك صديقتنا في الاستماع. ايضا خالد عكرمي، مساء النور يا خالد، شكرا ليك. بن شريف، تحية طيبة، مساء خير بن شريف، شكرا ليك ايضا في لقائنا اليوم على موجات اذاعة الكيف. يلا سليم، نزيدوا شوية ايقاعات، برشا ايقاعات، برشا ايقاعات قبل نهاية المشوار. يلا

شو، الجو يبدا توه، ضحك، حكايات، مفاجآت، كل سبت معاكم إذاعة الكيف، ما تفوتوش الرونديفو.

إيقاعات متواصلة ديما في كريمة شو، وإن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا أصدقائي في كل مكان. أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل اللي قانا مع التوقيعات مع كل بياج جديد هبية في إيقاعات زادة كيف كيف الغنيات الكل اليوم تسمعهم راولي أول مرة سبيسيال مون مخدومين لكريمة شو. دونك نقول للناس الكل تبدلوش الموجة بقوا مع راديو كيف.

say I never go, Caro. I still love you. هبي آخر كلمات محليهم، لكن احنا باش مضطرين باش نغادروا. وصلنا للختام، وصلنا نهاية المشوار. متبقى لي أصدقائي كان باش نقول إن شاء الله كونوا استمتعتوا معنا بكل لقاءنا، بالفقرات، بالأغاني، بالإيقاعات اللي اخترناهم خصيصا، باللبياج الكل حلوة. اليوم معنا كان سليم ونزار في الهندسة الصوتية، تحية لهم للزوز، تحية لألفة علي وأيضا مولدي، مع أجمل تحيات صديقتكم كريمة لكسوري في لقاء كريمة شو. ونقول لكم الناس الكل زهرة ممتعة مع راديو كيف، وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا بكم. المكتوب منه هروب. خاصةً كي نوصلوا المرحلة كون الإنسان يقول الموت قادم لا محال، ما ثمش هروب، ما عادش فيها الحلقة الأخيرة، ويوصل مرحلة اليأس. باختصار، ثمش كل اللي يوصل لكتب الوصية، ولكن فجأة تغير كل شيء والإنسان تحول من إنسان يائس، إنسان فاقد الأمل، إنسان يحتضر، قاعد يعني سيء بالنسبة له الموت، موت نفسي، ولكن في لحظة تحول كل شيء. علاش وكيفاش؟ اللي باش نعرفوا قصص رائعة فيها تحدي لما يسمى المكتوب أو لحظة الضعف اللي يعيشها الإنسان. بين القصص اللي باش نحكوا عليها الليلة، باش نحكوا على حكاية الرجل الذي هزم الصحراء الكبرى، رحلة 200 كيلومتر، باختصار العداء الذي شرب من كأس الموت. حكاية مشابهة، حكاية رائعة ترتقي لمستوى انتظاراتكم في المكتوب من هروب. تابعونا، لكن قبل كل شيء أحسن ما نبدو بالزيارة، هذه خاص الكل يسمو فيه.

حديش أبريل 1970 تاريخ ما يتنسيش، لأنه التاريخ هذية ارتبط برحلة، رحلة نحو القمر. باختصار يقول قائل عبيد على الأرض وما سلكتيش، مش هزهم للقمر. ولكن هذيك هي طموح الإنسان، ما عندوش حدود. وطموح أكيد تاو حكاية القمر ولا حكاية قديمة، ولا طموح مشى لكواكب أخرى أبعد. باختصار أبولو 13 11 أفريل 1970 رحلة هذه فيها ثلاثة رواد، جيم لوفيل وجاك سويجارد وفريد هايس. المهمة الأساسية هي الهبوط في منطقة فرامورو على القمر، لكن مش كل شيء مبرمج يمشي كما برمجنا له بالضبط. ساعات تصير مفاجآت، والمفاجآت هذيك هي اللي تبين معدن البشر، وهي اللي تبين قدرته على التأقلم وعلى التحدي. باختصار كان الشيء اللي مخبيلهم ومتخبيلهم أبعد من مجرد الهبوط. في النهار الثالث من الرحلة، على بعد حوالي 320 ألف كيلومتر من الأرض، انفجر خزان الأكسجين رقم 2 داخل وحدة الخدمة. المركبة كاملة صار لها اهتزاز بعنف. جاك أطلق جملته الشهيرة اللي حبست أنفاس العالم، هوستن لقد واجهنا مشكلة كبرى. الأمر والحكاية ما كانتش مجرد بان صغير، لكن كانت فقدان تام للأكسجين والطاقة الكهربائية في المركبة الرئيسية أوديسي. يقول القائل حدث كما ذا مكتوب، ما عندك وين تهرب. وعلى ما يبدو ومع تسرب الأكسجين للفضاء، أوديسي تحولت المكان غير صالح للحياة. ولا من الواضح اللي الموت ولا مصير محتم، مكتوب يصير. وفي كل الحالات التحدي هذا في الوقت هذاك بالذات كان محفوف بالكثير من المخاطر، وهذه داخلة في قانون اللعبة، لأنه في قانون اللعبة ثم نسبة كبيرة توصل، ثم أكيد نسبة متاع خطر كون تصير هذه المفاجآت الغير سارة. المحرك الصاروخي الرئيسي لوحدة الخدمة المتضررة ما عادش يخدم. الرواد الثلاثة كان عندهم تحدي كبير، كيفاش يهبطوا لوحدة الهبوط القمرية، كيفاش يستخدموها كقارب نجاة. من بعد بالاتصال وبغيره، ثم اتصالهم بالأرض، تلقوا إشارات كونوا على طاقم الرواد باش ينتقلوا من كبسولة القيادة القريبة من وحدة الخدمة للمركبة القمرية اللي أكثر أمان في الظرف هذا بالذات. يستعينوا بها كملجأ، استغلال محركها الصاروخي باش يعطيهم دفعة ترجعهم للأرض. المشكلة اللي الوحدة ذي كانت مصممة للهبوط زوز رجال بركة على القمر لمدة يومين، لكن تاويزة ما تتحمل ثلاثة رجال لمدة أربع أيام حتى اللي يرجعوا للأرض. الرواد المهندسين في على الأرض لقوا تحديات كبيرة، تحديات مميتة قاتلة. حاسوب المركبة القمرية مبرمج ببرنامج يعمل على الهبوط الهادئ على القمر، لكن ما هوش مبرمج ببرنامج العودة للأرض. رواد ثلاثة كان لازمهم ينقلوا برنامج العودة للأرض من حاسوب القيادة لحاسوب المركبة القمرية يدويا. شيء ذي الكل قاموا به في تحدي بكل دقة، عندهم أمل باش ما يصيرش خطأ في إملاء البيانات في الحاسوب. ما كانش عندهم القدرة في تجريبه قبل لحظة التنفيذ. الرواد كانوا ولا كادوا يختنقوا، لأنه
ما عاد ثم أكسجين. والمشكلة اللي هالمكان اللي هما فيه ما هوش مصمم الأربعة، مصمم الزوز بركة. المهندسين على الأرض ابتكروا حل باستخدام خرائط يدوية، أكياس بلاستيكية، باختصار حوايج تقليدية جدا. حاولوا لإدارة الطاقة المحدودة يلقوا حل. الحل طفوا جميع أجهزة التدفئة، انخفضت الحرارة لدرجة التجمد، بدأ الماء يتكثف على الأجهزة، شيء اللي خلى النوم مستحيل. والأكثر من هذا ارتجاف مستمر، ووصلوا لمرحلة على مشارف الموت. لكنهم رغم ذلك بقوا عندهم أمل في الحياة، وبقت عندهم شوية أمل، خاصة اللي صاروخ المركبة القمرية أعطاهم الدفعة من خلف القمر لمدة دقائق للعودة للأرض. من حسن حظهم في الظروف هذيك اللي صار انفجار في وحدة الخدمة ساعات قبل ما يوصلوا للقمر، لدرجة نجموا في الوقت ذاك باش يتجهزوا لنقل برمجة حاسوب المركبة القمرية للعودة. وقت وصلوا رواد خلف القمر وقاموا بتشغيل صاروخ المركبة القمرية بالحد اللازم لخذوا المسار نحو الأرض، لكن كان عليهم ولازمهم قبل الوصول للأرض باش يطبقوا التعليمات، تعليمات مركز القيادة، يوجهوا مسار المركبات بدقة نحو الخط الفاصل بين الليل وبالنهار على الأرض. كانت الخطة ذي يبين كأنه هلال، وبالضبط سقوطهم على الأرض يلزم يتحدد باش يهبطوا بالزاوية السليمة، الزاوية الصحيحة. على الجانب الآخر من العالم، موسكو أو الاتحاد السوفيتي في الوقت ذاك، بمجرد انتشار الخبر تعرض حياة الرواد الثلاثة للخطر. الاتحاد السوفيتي برغم ثم حرب باردة ما طاحش في فخ الشماتة في الغريم بتاعه، ثم حالة من التضامن الإنساني. الحكومة السوفيتية هبطت بيان أعربت فيه على القلق العميق، وجهت برقية للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، أكدت اللي هي تتابع بقلق بالغ وتحاول تشارك في محاولة الإنقاذ والمحاولة باش يرجعوا الرواد الشجعان يرجعوا سالمين للأرض. السوفيات ما اكتفوش بالكلمات، جت الأوامر صدرت فورية لأسطولها البحري في المحيطين الأطلسي والهادئ للاستعداد التام للمساعدة في عملية الإنقاذ إذا هبطت الكبسولة في مناطق نفوذهم أو بعيدا عن السفن الأمريكية. فما أوامر لجميع السفن السوفيتية باش تحبس أي تجارب لاسلكية أو تشويش باش يضمنوا بقاء قنوات الاتصال بين أبولو 13 ومركز القيادة على الأرض، باش يضمنوا كونه الاتصال يبقى صافي ويبقى واضح. في الصحافة السوفيتية تم تصوير الرواد الأمريكيين كأبطال يواجهوا المجهول. في الأوساط العلمية السوفيتية كتبت للرحلة ذي أثبتت للفضاء عدو مشترك للجميع، الشيء اللي حققته نازا في إعادة الرواد أحياء بمعدات محطمة هو انتصار للعقل البشري يتجاوز حدود الجنسيات ويتجاوز حدود الإنسان ويتجاوز حتى سقف التوقعات. المشهد كان وكأنه الرحلة ذي للبعض سميها الرحلة المنحوسة. الرحلة ذي عملت شيء اللي ما نجمتش تعمله المعاهدات، وحدت قلوب البشر في شرق الأرض وغربها باش الجميع يكون عندهم دعاء واحد، عودوا بسلام. أثبت السوفيات في النهار ذاك بالذات اللي مهما بلغت الخصومة يبقى دم الإنسان أغلى من غبار القمر. أخيرا في 17 أفريل اقتربت المركبة من الغلاف الجوي للأرض. كان على الرواد الانتقال مرة أخرى لوحدة القيادة المحطمة، لأنها الوحدة المزودة بدرع حراري. حبس العالم أنفاسه لمدة 6 دقائق، فترة انقطاع الاتصال اللاسلكي أثناء الدخول حتى ظهرت المظلات الثلاث في سماء المحيط الهادي. في اليوم هذا لم تلمس أقدام طاقم أبولو 13 تراب القمر،
لكنهم لمسوا حدود الإرادة البشرية. زر في عام 1995 في فيلم كامل أبولو 13، يعد واحد من أعظم الأفلام اللي جسدت الواقعة أو الوقائع التاريخية والعلمية في السينما. فيلم من إخراج العبقري رون هوارد، قام دور القائد جيم لوفيل، الممثل القدير توم هانكس. تميز الفيلم بأداء استثنائي قل المشاهدين مشاعر الرعب، البرد، التوتر العالي داخل الكبسولة الضيقة. تو نرجع للأرض، لكن المكان لا يقل عزلة عن الفضاء. نمشي لأعماق المحيطات. باختصار قصص أخرى عن غواصات الأمانة الطاقم بتاعها واجه الموت في أكثر من مرة، ولكن المشكل اللي هالمكتوب ما كانش منه هروب، وكانت أكثر من غواصة ابتلعها المحيط، خاصة وقت اللي تضرب بتوربيد عن طريق الخطأ. قلة من الرجال نجموا أو وصلوا للنجاة من عمق سحيق في قاع المحيط. والمشكل والسؤال اللي يبقى، كيفاش يخرج الإنسان من قبر معدني تحت ضغط الماء الهائل أو تحت ضغط الهواء وانعدام الأكسجين والبرد وغيره كما صار في القمر. باختصار قصص تؤكد اللي في أحيان كثيرة للأسف المكتوب ما كانش منه هروب، ولكن قلة نجمت تنجو من هذا القبر المعدني سواء في السماء أو في الأرض. وباختصار يتكتب لهم عمر جديد ويأكد اللي المكتوب من هروب. أهلا وسهلا بكم، ذكر تعقبين في الاستماع، موصينا معكم مكتوب من هروب. نمشونا غمثهم من العودة رجيم.

1994 هي لحظة فارقة بداية الرحلة. الرحلة ذي الضابط والعداء الإيطالي ماورو بوسبيري. ماورو باختصار شارك في ماراثون الرمال في المغرب، واحد من أصعب السباقات في العالم. العداء في الماراثون هذا يقطع تقريبا 250 كيلومتر وسط الصحراء الكبرى. في النهار الرابع من السباق ماورو في المركز الرابع، في لحظة جت عاصفة رملية عنيفة. استمرت 8 ساعات، الرؤية انعدمت تماما. ماورو بقى يجري، عنده ظن أشبه باليقين، واليقين يتحول ظن، ومشكل في اللحظات هذه اللي هو يمشي في المسار الصحيح. ولكن عندما تهدأ العاصفة تكتشف برشا حاجات. لقى روحه وحده في محيط من الرمال. باختصار ضاع في الرمال، وعلى ما يبدو دخل في متاهة بأتم معنى الكلمة. النهارين هو يمشي ماورو قاعد باختصار ضايع، مش عارف حتى شيء. لقى قبة مهجورة لضريح، قبة ذي كانت بالنسبة له منقذ الوحيد، خاصة اللي الشمس الحارقة مشكل كبير وكبير برشا في الصحراء. والأكثر من هذا اللي ما عادش معاه حتى قطرة ماء. باختصار على ما يبدو هو على مشارف الموت، أو يعني في كل الحالات آن الأوان باش يودع الحياة. هذا كله مكتوب. عاصفة في الصحراء، تنعدم الرؤية، وباختصار في انعدام الرؤية وفي العاصفة اللي بقت 8 ساعات عادي باش يخرج من المسار. ولكن انعدام الماء وفي صحراء حارقة، هذايا يزيد يعقد المشكل. ماورو مشكل هذايا ملقاش لي حتى حل. قام باصطياد الخنافس أو الخفافيش اللي كانت تسكن سقف الضريح. والأكثر من هذا، وصل القناعة اللي الموت قادم لا محالة، حب يموت بكرامة بدلا من العذاب الطويل. كتب وصيته بقطعة فحم على جدار الضريح، ومن بعد بدأ في محاولة انتحار. المشكلة اللي حتى محاولة الانتحار بقت بالفشل. في اللحظة الرهيبة هذه ماورو جاء شعور فيها الخوف والرهبة، وكأنه في اللحظة هذه جاء إحساس اللي أوان الرحيل مازال، اللي المكتوب مازال، اللي عليه يكمل يقاوم لآخر لحظة، لأنه مازلت فيه بقايا متاع قوة وينجم يخوض معركة البقاء حتى الرمق الأخير. ماورو خرج من الضريح وقرر يكمل في اتجاه الغيوم اللي تظهر في الأفق فجرا. قايمشي لمدة 9 أيام، قد خلالها 15 كيلو من وزنه. جسمه صار أقرب للهيكل العظمي. كان يقتت وماكلته سحالي ثعابين. في النهار 9 لقيته طفلة من قبائل البدو الرحل بالقرب من الحدود الجزائرية، بعد مقطع مسافة 291 كيلومتر بعيدا عن مسار السباق. ماورو رجع من الموت بجسد محترق
ولكن إرادة الحياة غلبت الشعور بالموت. الصحراء ما كانش ليها مكان للضياع، كانت المرآة اللي شاف فيها حقيقة إرادته. والأكثر من هذا، وقت اللي سألوه من بعد علش رجعت وشاركت في نفس السباق بعد سنوات، أكد بابتسامة الوافق، خاطر خليت جزء من روحي في الصحراء هذه، كان يلزمني نرجع للصحراء لأني جزء مني. مارو أثبت اللي العطش قد يقتل الجسد، لكنه أبدا لا يروي غليل الروح التواقة للحرية. أكد الإنسان يختزن في داخله طاقات هائلة ما نجمش العقل البشري يستوعبها أو يستوعب مداها ولا حدودها، خاصة وقت اللي تحط في وضعية الصمود الملحمي ونذوب المستحيلات أمام سطوة الإرادة. مارو خاض صراع داريا بقات 9 أيام صامد من غير قطرة ماء تحت لهيب الصحراء الحارق. من بعد حس بقلبه بعواطفه اللي قصته مازال عندها بقية، ومازالت النهاية ما تكتبش، ومازالت الصفحة الأخيرة من الكتاب ما وصلش ليها. يأس تحول القوة، قوة قهر بها المستحيل. في كل الحالات مارو إنسان أكد اللي المكتوب بكل ما فيه، خاصة في اللحظة اللي تحس الموت محقق، يكفي باش يتغير إحساسنا، باش يتغير كل شيء. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معاكم عنا نغم، ثم من بعد عنا نشرة الأنباء، ثم الكثير من الحكاوي التي ترتقي لمستوى انتظاراتكم. باختصار، رجال أو نساء تحدوا المستحيل وأكتوا اللي المكتوب منه هروب، خاصة وقت ثم إرادة صادقة ثم تحدي.

رغم أنه تعدوا 30 سنة على وفاته، على رحيله، لكن يبقى العدو ديما يتذكر الشاب هذا. باختصار دوخهم في حياته ودوخهم أكثر بعد وفاته. أثبت لي الفرد الواحد ينجم يوزن أمة بأكملها. يحيى عبد اللطيف عياش تولد 6 مارس 1966 في قرية رفات بالضفة. خرج للحياة لقى روحه ابن لعائلة عندها ماضي نضالي كبير ضد الانتداب البريطاني ثم ضد احتلال الكيان. بوه كان مزارع، من بعد ولا يخدم في مقطع حجارة. كان يوصفه بأنه طفل منطوي هادئ، ما يحبش الاختلاط بأبناء جيله. النشأة متاعو نحكو على شاب متفوق، تحصل على شهادة الهندسة الكهربائية في جامعة بيروت 1991. ما كانش يحيى يبحث عن منصب أو ما كانش يبحث عن مال، كان يبحث عن ثغرة

في جدار الأمن، في جدار أمن العدو الإسرائيلي، العدو الحديدي. في بداية التسعينات كان الرجال يفتقروا للسلاح النوعي. هنا ظهر عياش اللي قرر تحويل تخصص الجامع لسلاح فتاك. بدأ يبحث في المكونات المنزلية البسيطة والمواد المتوفرة في الصيدليات والمحال التجارية باش يصنع منها سلاح قلب به الموازين. حلول سنة 1993 بدأ اسم عياش يتردد داخل الشباك. ما كانش مشكلتهم مع رجل العادي بل مع مهندس يطور أساليبه باستمرار، يبتكر من العدم، نجم يبتكر عبوات من مواد بروكسيد الأسيتون، خلطات كيميائية ما توقعتش أجهزة الكشف المتطور للعدو. من هنا بدت ثم عمليات نوعية قوية مؤثرة للرجال، أرعبت العدو وزادت خصوصا بعد أحداث الحرم الإبراهيمي. كان يتذكر في زي مستوطن، في زي راهب، كان يتحرك بين الضفة وغزة والقدس رغم آلاف الحواجز الأمنية. خلى قادة العدو تتعجب من قدرته على الهرب في كل مرة. نائب رئيس الشباك الأسبق أكد وهو يتعجب عن قدراته على الهرب في مقابلة أن نجاح يحيى عياش في الفرار والبقاء حولوا إلى هاجس يسيطر على قادة أجهزة الأمن ويتحدهم. لقب بالرجل ذو السبعة أرواح. طاردوا العدو لسنوات، نفذت عشرات العمليات الفاشلة لإغتياله. باختصار مكتوبه باش يأرق العدو، مكتوب في كل مرة ينجو بذكاء مذهل يخلي خلفه لغز يحير قادة الاحتلال. رئيس المخابرات الإسرائيلية أكد وأقر بالعبقرية متاعه، أكد لقدراته في الابتكار والتخفي مذهلة. عبقري كما عياش ما كانش بالإمكان الوصول له إلا بالخيانة، وهذا الشيء اللي تمكنوا منه. في مطلع 1995 اضطر عياش الانتقال من رمالة للعيش في غزة. بعد عدة شهور قرر الاستقرار في غزة. انتقلت زوجته أيضا للغزة. قرر الشباك تركيز على تحركاته واستخدامها ككمين للإيقاع به، لكن الجهود فشلت. وقت اللي جاه ابنه الثاني، قادة الشباك اعتبروا الشيء ذاك فشل ذريع ليهم وراحوا وحاولوا يفتشوا على وسائل أخرى لاغتياله، كلها فشلت. 96 بعد مطاردة بقتل سنوات، وصلت الخيانة للمهندس في المخبأ امتاعه بقطاع غزة. ما نجموش يوصلوا له برصاص، وصلوا له عبر هاتف محمول مفخخ. هي الطريقة اللي استلهمت منها عملية الاغتيالات الجماعية لنشطاء في لبنان، وكما الوكي توكي وغيره شهر سبتمبر من عام 2024. قصته وهو يحمل جهاز هاتف من النوعية نفسها اللي تم تفجير عياش بها. قاله هو يبتسم فرحا وقت اللي أنهيت العمل متاعي في المنطقة الجنوبية، فاجئوني بمنح الجهاز كهدية رمز لدوري في العملية. الضابط أحضر هاتف جوال من نوع القديم واتفق على إرساله لأسامة حماد من دون متفجرات باش يتعود عليه وحتى يضمن وصوله ليه. كان ثم حاجة باش يرتبوا العلاقة معه، هو ما يستقرش في مكان واحد. الطريقة اللي توصلوا لها نجحت، كانت في تجنيد عميل، اختاروا شاب ومن بعد حولوه لواشي صغير
الاختصار في كل الحالات. وصلوا أكدوا بالعملية هذه، أكدوا على العبقرية، على عبقرية هذا الشخص اللي يوصل الموت 1000 مرة ومرة ما ماتش، عايش. أكد لي المكتوب من هروب، خاصة وقت اللي يتعامل مع عدو هو فاهمه وعارف كيف شي يفكر، عارف كيف شي يخمم. باختصار، في كل الحالات لازم لكل جواد كبوة. جت الكبوة، ولكن رغم كل شيء تبقى قصة عيش، اللي هي قصة متاع بطل بأتم معنى الكلمة، يحيى عيش. صدمة موته كانت زلزال خرج في جنازته بقطاع غزة ما يقارب 500,000 فلسطيني في واحدة من أضخم الجنازات في التاريخ المعاصر، لدرجة اللي إسرائيل أعلنت حالة الاستنفار القصوى خوفا من الغضب الشعبي الهادر. المهندس رحل، خلوا راه مدرسة كاملة في القيادة من بعده، ونجح باش يكون الملهم، نجح باش يكون القائد، ونجح باش يكون الزعيم الروحي. باختصار، هذه حكاية راجل وصل للموت 1000 مرة ومرة وما ماتش، لدرجة إسرائيل احتارت كيفاش تقتلو. موته يمكن كان صحيح صدمة، ولكن كان أكبر دافع لجيل كامل من القيادات اللي دوخوا المستعمر الإسرائيلي في وروها كونوا قادرين باش يتحدوا الجيش الإسرائيلي اللي يعتبر على رقم من أقوى الجيوش في العالم، وقادرين باش ينتصروا عليه. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، مواصلين معكم. هذا المكتوب من هروب رشيد.

1942 وقت كان الجيش الألماني ابتلع المدن السوفيتية واحدة تلو الأخرى بجيش جرار. كانت الغابات تخبي سر مرعب للغزاة، وسط الضباب ضباب الفجر ظهر راجل ما كانش يعرف الخوف، مزارع وصياد من سيبيريا يدعى ميخائيل سوركوف. سوركوف ما تخرجش من مدارس القناصة، كانت سيبيريا القاسية هي معلمه الأول. في سيبيريا تعلم اللي الخطأ الواحد يعني الموت، الخطأ الواحد يعني النهاية، تعلم كيفاش ينسجم مع الطبيعة للي يولي جزء من تضاريسها. ابتكر أساليب خاصة ما كانش تكتب في كتاب عسكري، كان هو أول من كتب سطر في كتاب قناصين ما يعرفوش الرحمة. كان يستخدم الدمية المتحركة، ينجم يصنع هيكل خشبي يلبسه معطف جزء من خوذة يحركه ببطء عبر حبال دقيقة من بعيد. وقت اللي يطلق القناص قناص العدو النار على الدمية، كان ميخائيل يحدد مكانه بدقة من خلال الوميضة متاع الرصاصة. في أقل من ثانية كانت رصاصة ميخائيل تستقر في جبهة الخصم. ما كانش يصطاد صيادين ببرود أعصاب، بل الأكثر كان يصطادهم ببرود أعصاب يثير الرعب. في إحدى الجولات اللي ما تفاش، ميخائيل عدى في حفرة جليدية 15 ساعة متواصلة من غير أدنى حركة، من غير ما يرف له أي جفن. غطى الجسد متاعه بأغصان الصنوبر والثلج باش ينتظر خروج ضابط رفيع المستوى من الخندق متاعه. ما كانش يستخدم المنظار إلا في اللحظة الأخيرة، كان يدهن المقدمة متاع البندقية متاعه بمواد داكنة باش ما تعكسش ضوء القمر أو الشمس. باختصار كان قاري أحسابه لكل شيء، حكاية المكتوب وغيره ما تعني له حتى شيء. الشيء اللي تعلمه من تجاربه اليومية خاصة الميدان هو خير معلم. الخطأ حتى لو كان صغير ينجم تكون النهاية وينجم يقضي على حياتك. الرجل هذا سجل أكثر من 700 قنصة مؤكدة، ولا واحد من أكثر القناصة فتكا في التاريخ. رغم ذلك ديما الكلمة متاعه هي بيدها: أنا ما نقتلش البشر، أنا نحمي الأرض اللي علمتني كيفاش نمشي وكيفاش نعيش. رغم تعرضه لإصابات عديدة، إلا أنه بنية المزارع السيبيري كانت صلبة كأشجار غاباتها. الجامر حرب رجع لقريته بهدوء، رفض الأضواء، رفض الشهرة، فضل العودة إلى حياته البسيطة مع الطبيعة. أكد السلاح الحقيقي مش البندقية، هو القلب اللي ما يعرفش علاش يضغط على الزينات. باختصار علمنا درس في صمود القناصين في الثلوج في الغابات. حكايته تأكد اللي الإنسان كي يبدأ عارف خدمته مليح، والإنسان كي يبدأ عارف الهدف متاعه مليح، الموت بالنسبة ليه ما عاد يعني له حتى شيء، بل أنه كل المحاولات لقتله باءت بالفشل. أكد اللي يعني جزء كبير من القناصة هم بيدهم يكونوا ضحية في أكثر من مرة. أكد المكتوب في أكثر من مناسبة من هروب. أهلا وسهلا بكم، نذكر المستمعين التعقبين في الاستماع. هكذا وصلنا إلى
ختام هذه الرحلة اللي تعلمنا فيها في كل الحالات من القصص التي اللي حاولنا نقلها لكم، اللي الإنسان قادر بإحساسه بعزيمته بقدرته على التأقلم مع الوضعيات الكل، وبقدرته على مجابهة كل المصاعب، قادر يهرب من المكتوب، وقادر مكتوبه يكتبه بيده وما يخلي حد يكتبه له. شكر جزيل لكل من رافقنا في هذه الرحلة. عيد خيري كل من تفاعل معنا. نلتقي في موعد إذاعية لاحقة. في الأمان.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: سبحان الله، سبحان الخلاق الأعظم، سبحانك ربي، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. ما أبدع صنعك في ملكوتك، هذا الفلك الواسع يا ربي يشهد لك وحدك بالقدرة، ونجوم الفلك الأعلى وكواكبه يسري كل منها في خط مرسوم بالقدرة. هذه الأنجم يا رب تشهد للخلاق الأعظم بالقدرة، تذكرنا يا ربي بوجودك، تذكرنا يا ربي بقدرتك العلوية. حين خلقت الشمس سراجا وهاجا في ليل السارين في ملكك، خلقت لنا القمر منيرا. وحين خلقت البرق الخاطف يوشك أن يذهب بالأبصار وبصحبته صوت الرعد، وحين خلقت البرق الخاطف يوشك أن يذهب بالأبصار وبصحبته صوت الرعد يصدم الأسماع، يوقظ من أوشك في ليل الغفلة أن ينسى قدرتك العلوية، ويذكر من أوشك أن ينسى نعماءك ليعود الشارد في الغفلة إلى حظيرة إيمان لا يتزعزع، ويسبح ويسبح يا رب بحمدك. فسبحانك يا الله، سبحان الخلاق الأعظم، آمنت بقدرتك العلوية يا الله. سبحانك يا قادر، سبحانك يا قهار، سبحان الغفار، جل جلالك وعلى شأنك يا رحمة.

0: ابتهالات يومية تقدمها لكم إذاعة الكاف.
1: إذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي في تبورسق على الذبذبة 102.2.
3: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: كرهبتي
2: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كرهبتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، تحية إلى كل من يتابع فينا على موجات راديو كيف، تحية لكل السواق، إلى كل السائقين. إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع يا رب تكون آمنة ورائقة للجميع. مرحبا بكم في عالم السيارات، عالم التندونس، عالم الماركات الجديدة، عالم الجودة، عالم الرفاهية. نحاولوا أنه ديما نواكبوا التطورات العصرية في عالم السيارات. نمدكم زادة بالأخبار المتفرقة من هنا وهناك، نحاولوا ندخلوا إلى بعض المشاغل في الميكانيك، في التأمين، في الفحص الفني، وفي النقل الغير منتظم، وفي قانون الطرقات. بطبيعة الهدف متاعنا ديما هو أنه نضمن سفرات آمنة للجميع، وأنه نعمل الصيانة والمراقبة الدورية واليومية للعربيات، وأنه تكون عنا ثقافة تأمينية، وكذلك تكون عنا ثقافة في جميع المواضيع اللي تتعلق بالسيارات متاعنا اللي موجودة على طرقاتنا. إن شاء الله طريق آمن للجميع. الركن الأول اليوم تعودتوا به زوز عربيات في الميزان، زوز سيارات اليوم شاتوكم، زوز سيارات اللي تقريبا بدو جديد على طرقاتنا بزوز أسعار تقريبا متشابهة، ولكن بتقنيات وبمواصفات وبمميزات مختلفة، خاصة وأن الكهرباء اللي مش حكونا اليوم هي كهرباء إلكتريك وإيسانس في نفس الوقت. باش تاخذوا أكثر تفاصيل بعد شوية مع ليزيكسبير اللي يحضروا معنا كالعادة أسبوعيا. ركن أوتو ميكانيك نحكو على الصيانة والمراقبة الدورية للعربات، وتقريبا نحاولوا نربحوكم شوي وقت، نحاولوا نخلوكم ما تصرفوش برشا فلوس باش تصلحوا كرهبكم. اذا كان عندكم بان ما فهمتوشو واستعصى عليكم وتعبتوا، احنا نحاولوا نقربوكم المعلومه ونوجهوكم للطريق الصحيح باش تنجموا تصلحوا لي بان نتاع الكرهب امتاعكم. ركن اوتو اسيرونس كما قلت نحكوا على خدمات شركات التامين والاشكاليات المطروحه في علاقه كل اصحاب السيارات بشركات التامين. ركن اوتو فيزيت نحكوا على خدمات مراكز الفحص الفني. ركن اوتو ترانسبور نحكوا على خدمات قطاع النقل الغير منتظم، التاكسي واللواج والنقل الريفي والناس اللي تقدم في خدمات على الطريق، وكذلك الاخبار المتفرقه من هنا وهناك. هذه كل مشكون في سفيعتنا الأولى، وبالطبيعة تدخلاتكم تسعدنا برشا وتنشطنا معانا، وزادة تعطينا أكثر حافز باش نكونوا حاضرين ديما باش نقدموكم كل المعلومات على 78 227 160، وإلا 78 227 700. هذا بالنسبة للسويعة الأولى. سويعتنا الثانية باش نحكوا على سلامتكم على الطريق، السلامة المرورية. اليوم باش نحكوا على الحملات التحسيسية والميدانية لحماية المطار.

الوطنية للسلامة المرورية بولاية بيجة بالاشتراك مع دار الشباب الطويلة نفزة بمناسبة الأسبوع العربي للمرور. حملات انطلقت منذ أيام تتواصل اليوم وغدوة. نأخذ فكرة على هذه الحملات، شنو شكون الأطراف المشاركين وما هي أهداف هذه الحملات التحسيسية التوعوية. ونجيب طبيعة للركن الأخير، الركن اللي يهتم بالجوائز والمسابقات، الجائزة الأولى. إذا كنت تحب تعدي الكود احنا نوفروا لك كود مجاني تتعلم بلاش من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة، ونزيدوا بعد ما تأخذ الكود نزيدوك 5 سوايع جراتوي تعليم سياقة، هذه كلها بلاش، تقريبا 400 دينار تقريبا من اهداء مدرسه الياس بحجر لتعليم السياقه شارع المنذر الشريم بجانب مقر الاذاعه الجهويه بالكامل. الجائزة الثانية كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات، هذا للمستمعين في جندوبة اللي حب ياخذ الكود من غير ما يدفع حتى مليم في التعليم السياقة، معليه كان بمدرسة تعليم السياقة سليم هادي بن جندوبة اللي توفر لك تكوين جدي ويولي الكود عندك انت سهل وتتعلم وتاخذ الكود بأحدث الطرق. كيما زادت نجمة توفر لك التكوين مجاني في قانون الطرقات عن بعد، تاخذ اكثر تفاصيل تدخل في الباج فيسبوك سليم هادي اوتو ايكون، والا 22 350 888. الجائزة الثالثة حقيبة السلامة المرورية، الحقيبة هذه يحتاجها كل واحد في السيارة متاعه، تتحط في السيارة نحتاجها لقدر الله وقت ثم عطب فجئة في الطريق وإلا لقدر الله ثم حادث مرور، فيها برشا حوايج اللي تساعد كل السواق اللي هي تقريبا قيمتها 100 دينار. هذه 3 جوائز متوفرة في البرنامج وحظ سعيد للجميع. قبل ما نسمعوا النغملول ما ننساش باش نترحموا على صديقنا أخونا وزميلنا عصام بالرابح، عصام اللي كانت الضحكة متاعه ما تفارقش المحيي متاعه، عصام اللي كان ديما بشوش، عصام اللي كل ما ندخل الاستوديو بتباع لازم نتذكروه بك الجدية متاعه بك المرح متاعه والفرح متاعه. إن شاء الله يكون فرح في الجنة وإن شاء الله يكون مائل الجنة، وإن شاء الله يا رب يصبر عائلته كل ويصبر كل أسرة إذاعة الكيف، إن شاء الله ربي يرحمك عصام.

0: نرجو أصدقائنا المستمعين وصل معكم هذا اللقاء وجد التحية لكل من تحقبين على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي العشرة واربعة ولقاءنا يتواصل معكم إلى حدود منتصف النهار. أجمل التحية لكل من تحقبين في هذه الآونة في عالم السيارات عالم التوندونس كما قلنا كل جمعة نحاول نعطوكم جديد جديد نعطوكم كل الأخبار اللي وقعت تداولها خلال الأسبوع نعطوكم زيادة كل المعلومات حول السيارات. قبل هذا خلينا نقدم الكيب اللي معي كلها يجوني منها عادي جاني الكاميرا مني جاني عصام عصام يجاني منا باش يجونا على الأقل زوز بحذية منا زوز منا باش هكا تجي مجموعة به. هاي سي محمد خضيري ضيفتي رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجاي للصناعة والتجارة بالكيف. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك صديق ومرحبا بالمستمعين والمستمعات.
0: سي عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التأمين. مرحبا عصام.
2: صباح الفل خويا توفيق. مرحبا بك ومستمعين أينما كان.
0: سي شاكر البرومبي بعد غياب التليفون يرجع لنا اليوم خبيرنا أستاذ ومكون في ميكانيك وكهرباء سيارات. مرحبا سي شاكر.
3: مرحبا سي توفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: حاتم الشادلي الممثل الجمعية الوطنية سلام ورود. مرحبا.
4: مرحبا وصباح خير الناس كلها.
0: منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
5: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بالحضور اللي معاكم ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: مرحبا بكم الكل منوريني في استوديو اذاعه الكاف. اليوم زوز سيارات كالعاده في الميزان. اليوم باش تعطوا فكره للساده المستمعين على زوز علامات تجاريه. بطبيعه الكلمه تبقى ليكم والاختيار يبقى ليكم. خلينا نبدا معك منظر بالتليفون. شو الكهرباء اللي اخترت لنا اليوم منظر؟
5: سي توفيق اخترت الكهرباء ديبال 05 1.5 لتر راب. هذه 27.28 كيلو وات فرور. هذه سيارة تخدم بنزين وإلكتريك معناها هيبريد. فهمتني؟ السيارة هذه اون بري كوموند مازالت ما بالضبط اللي حاجته يمشي يعمل كوموند نتاعو. سيارة صينية. بالنسبة للكاروسيري نتاعها اس يو في سيارة كبيرة. الجارانتي بالنسبة لها بالنسبة لنا في الجارانتي 6 سنين أو 150 كيلومتر 150 ألف كيلومتر. البطري الجارانتي 8 سنين أو 200 ألف كيلومتر. نومبر دو بلاس كما العادي كما الكراه بكل 5. نومبر دو بورت 5. الانرجي كما قلنا تخدم إيسانس وإلكتريك. البوسانس فيسكال 5 شوفو أو باش نحكو شوف ال 5 شوفو هذية ومن بعد نحكو على برشا امتيازات أخرى فيها. البوسانس شيفودين 216 شيفودين. البطري 27.28 كيلو وات هذه البطري الكتريك. الكوبل زيرو موتور زيرو تو بار مينيت تعطيك 320 نيوتن متر معناها باش تخرج لك الكتريك ما ديما ما تخرجش موتور ايسانس تخرج الكتريك ديريكت. هذه بالنسبة للموتور الحاجة المهمة فيه زاد الموتور نتاعنا اللي هو 1.5 لتر هذا ممتاز. ديما الصينيين ديما يحطوا ديما الموتور هذا ما يحطوش هكا الموتور 1 لتر ولا 0.99 ديما يحطوا 1.5 هذا معناه ممتاز للغاية. بالنسبة للديمونسيون كهرباء كبيرة بريك يعني ما شاء الله. بالنسبة للبوات فيتاس تاعها اوتوماتيك. البيرفورمانس 7.9 معناه شوف في 100 توصل 100 كيلومتر في 7.9 والكونسوماسيون ميكست نتاعها 4.3 في 100 كيلومتر معناها ممتازة للغاية. الطون دو ريشارج نتاعها للباتري 5.5 والطون دو ريشارج رابيد 20 مينوت فهمتني. وفيها تجهيزات أخرى يعني تجهيزات كبيرة برشا معناها صحيح. اللي هما سيدي نبداو فيهم
0: بإجازة منظر خويا
5: هاي بسرعة به نعطيك أهم النقاط اللي فيها. أول حاجة هي السيارة صينية حديثة SUV تعمل بمحرك بنزين وكهربائي. أهم النقاط اللي فيها القوة البوسانس موجودة. تسارع جيد وقيادة هادئة على الطرقات نتاعنا. مدى كهربائي حوالي 160 إلى 170 كيلومتر بالضبط. مدى إجمالي قد يصل حتى 1200 كيلومتر والشحن السريع ينجم يشد 20 و 30 دقيقة. فهمتني. السقف نتاعها بانورامي
0: هذا في الكيوسك. الشحن السريع يكون في المحطة نتاع الشارج.
5: بالنسبة للتصميم الخارجي أهم ما يزه هو سقف بانورامي وتجهيزات كبيرة مقابل السعر. لو كان نحكي على التجهيزات اللي فيها والسعر اللي موجود حقيقة سعرها ماهوش كبير ياسر بارابور للشيء اللي موجود فيه. تصميم عصري جيد. حجرة القيادة مريحة والتقنيات كبيرة. مساحة جيدة للعائلة. سياقة هادئة أثناء القيادة. السلبية الوحيدة اللي فيها أنها العلامة هذه مازال جديدة في تونس، مازلنا ما نعرفوهاش بالقداء. هذا هو السلبية اللي موجود فيها بالضبط.
0: يعيش كانت صحة منظر على المعلومات اللي اعطيتها ذي كهرباء إلكتريك وإيصاص معنا إبريت، ونشوفه نأخذ بعد أكثر تفاصيل وقتاش نخدمه الإلكتريك وقتاش نخدمه الإيصاص بإرادتنا نحن وإلا حسب المعنى الحاجيات متاع الكهرباء. عايز الشيكر الكهرباء اللي اخترتها هنا
3: سي توفيق بالله إضافة برك مع سي منظر ونشوفه أنه السنين كيفاش قاعدين يتقدموا في طون دو شارج. كنا قبل في طون دو شارج رابيد نمشي ونعمله في نص ساعة، تو مشينا لأربع دراج
0: جاي وقت شوصلوا العشر دقائق وخمسة دقائق
3: وخمسة دقائق. طون دو شارج كان في اللون كان نعمله في ثماني ساعات وسبع ساعات، مشينا الخمس سواع ونص، معناها زيد هالعام هذا في السنين قاعدين
0: يتطوروا برشا، يتطوروا برشا،
3: يتطوروا برشا في طون دو شارج خاصة في السيارات الكهربائية. السيارة اللي مش نقدموها رح نستوفيق اليوم
0: جي أسي
3: امزوم هي 1.5 تي تيربو جي دي
0: بوات فيتيس اوتوماتيك
3: وي سيتي ستايل بوات فيتيس اوتوماتيك جي دي هي معناها غازوال ديريكت انجكسيون السومه نتاعها 76 مليون و900 جيست باش نعطي لمحه راه ثم سيتي ستايل ثم اللايف ستايل وثم الاير
0: ثم ثلاث انواع
3: واحده اللي نقدموا فيها نحن اليوم هي 76 مليون و900 ثم الاخرى ب 94 مليون ثم الاخرى ب 98 مليون
0: اخترنا رخيصه شويه احنا
3: اخترنا والسياره هذه اول ما دخلت معناها في الكوب نتاعها دخلت في فيفري 2026
0: دونك معناها مازلت يونيو
3: ثم حتى في ولايه الكاف قاعدين
0: شفتهم
3: اللي قاعدين يدوروا هكا العلامه نتاعها ديسبونيبل معناها في ديسبونيبلتي سير اريفاج الجارانتي نتاعها 5 سنين 150 الف كيلومتر 5 مقاعد 5 ابواب نمبر 5 استواء 4 استوانات انرجي سونس البويسونس نفشه معناها كبيره شويه الكوب 240 بارابور الكهرباء الاخرى الكوب الذي اقل اما السيلندريستي كبيره شويه 1497 سنتيمتر كيوب بوات اوتوماتيك الهيكل نتاعها هيكل كيف سيارة كيف رباعية الدفع في الجي اس اي كلهم مخرجة سواء في هذه سواء في الأنواع الأخرى نفس النوعية هم كلهم سيارات بريسك رباعية الدفع في الشكل رباعية الدفع ما همش رباعية الدفع دونك ليزيكيبمون دو سيكوريتي فيها متوفر فيها كل شيء لا بي اس الارباك الي اس بي لونتي باتيناج دونك رادار دريكي فيها جميع المواصفات نتاع السيارات الحديثه في فيها ايكرون باهي ممتازه جدا فيها في دو جور السياره كامله متكامله من جميع المواصفات وخاصه تو السنيين ولوا يلعبوا ياسر على الاستيتيك برا استطيع معناها شكلها ممتاز برشا وانا شفت حتى ثلاثه ولا اربع سيارات قاعدين يدوروا في الولايه ونشوفوها انها معناها سياره ممتازه.
0: باه حاتم نحب نرجع للسياره الهبريد وقتاش نخدموا الالكتريك وقتاش نخدموا الليسونس على كيفي انا والا حسب متطلبات الطريق والا حسب البزوا نتاع السياره.
4: هو بالنسبه للسيارات الهبريد تلقائي تلقائي اول ما تخدم تنوض بال كهربائي يخدم
0: من الاول يبدا كهربائي
4: يخدم مع كهربائي هو ثم ذكاء موجود في السياره هذه وقت اللي انت تفوت حكايه 60 65 كيلومتر في الساعه هذه خاصة السرعة اللي موجودة داخل منطقة عمران المحرك يطلب جهد يولي يتكلنش الموتور تيرميك ديريكت يسكت
0: الكهربائي كتفوت قرابة 60 كيلومتر في الساعة
4: يخدم وحده يخدم ليسونس وحده نفرض نحن مشينا في سرعات عالية وبما أنه كما الكهرباء دي فيها الكوب 320 وفيها قرابة 260 زيلة لهنا يولي كيف المحرك الإلكتريك يشوف ثم جهد قوي على الموتور ذاك يولي يتكلانش معه
0: من الزوز مع بعض
4: يخدموا الاثنين اون باراليل مع بعضهم الاثنين
0: وقت تطلب الكهرباء قوة أكثر
4: كي تطلب قوة وقت كي تنقص أنت هو معاش عنا جهد والموتور ولي مرتاح يسكت الالكتريك ويبقى
0: معناها اللي عنده كهرباء إلكتريك كيف هكا إلكتريك ليسونس يلزم يكون معباها بالليسونس ومشارجية لزوز
4: هي
0: تشتمش بحاجة واحدة
4: ثم سيارات راهي تشارجي روحها بروح هي راهي ما توفاش كومبليتمون خاصة الهبريد هذاما ثم الفريناج وحده هو يعطيك انشارج يعني تنجم ما تطيحكش بار خير كيما مش كيما الالكتريك تو المزايا نتاع الهبريد خير من الالكتريك ونشوفوا تو ديما الهبريد اغلى من الالكتريك
0: زيش طبق
4: اغلى من الالكتريك خاطر عندها مزايا كبيره عمرها ما تطي ما تخليك بان وعمرها حتى نشوفوا في اللي... في ال... في, ال... في, ال... في الطون دي شارج الطون دي شارج نتاعها لانها البطاريه نتاعها صغيره وما تستحقش يعني برشا سوايع باش باش تشارج كلمة اخيره على العلامه التجاريه هذه اللي هي علامه تتبع شانغاي تاسست في 2022 مازالت نيو
0: مازالت جديده مازالت جديده
4: وخلوها العلامه هذه موجوده باش تخدم كان الكرهب الكتريك والكراب ابريد
0: ابريد وهذاك علاش الصين توا هي محتلة الاسواق من قبل بالسيارات نتاعها زاد فكت الابريد توا فكت كل شيء تقريبا وتخدم وتطور وتحسن برافو يعطيها صحه
4: الفرصه جاتها لذا لانها في السيارات القديمه ترويك ما خدتش حظها الاوروب هما اللي خذوا حظها وهما اللي طوروا هما اللي صنعوا التكنولوجيا دي التكنولوجيا الجديده اللي الالكتريك والابريد خذوها على عاتقهم لانهم المواد الاوليه عندهم
0: موجود.
4: هم يتحكموا في التكنولوجيا وهم يتحكموا في كل شيء
0: باه جستمو يعطيك صحة حاتم هكا نقولوا كملنا الركن الاول ركن الكومباراتيف اعطيناكم فكرة على زوز علامات تجارية نمشي لومضة كرهبتي اذا كان حاضرة قبل ما نبدو نستقبلوا التليفونات ونجاوبوا على اسئلة السادة المستمعين
6: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل حاب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك إذا اعتكاف قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف
0: طول كلمة للسادة المستمعين على 78-227-160 وإلا 78-227-700 أي نأخذوا إذا كانت تلفونات من الحاضرة نوصلوا نبدو نأخذوا تلفونات مكالمة الأولى يظل جاهزة ألو عسلامة ألو عسلامة المكالمة الأولى حاضرة ألو
7: ألو صباح الخير
0: صباح الخير سيدي عسلامة
7: عسلامة
0: مرحبا سيدي
7: مثلا أنا رضا رضا من باجة تاكسيس
0: مرحبا سيدي رضا مرحبا بك
7: يعيش خويا حبيت نسأل على التويوتا بريت كورولا
0: اي
7: تاكسي
0: اي
7: الاندر باهين صالحين لا وشنو ناخذ ما ناخذش حبيت نشاوركم انتم عندكم درايه بالميكانيك
0: باه باه اذا كان عندكم مش تحبوا تفعلوا معاه
4: موجوده ديجا خرجت التويوتا التويوتا والياريس كيف كيف الاثنين
7: اي موجودة هي
4: موجودة وحاليا تو قاعدين قيد التجربة الحقيقة راهي قيد التجربة كمردودية في الخدمة راهي باهية ما فيهاش برشا
0: تعقيدات
4: لا تعقيدات موجودة
0: موجودة
4: موجودة التعقيدات لأنه ما نجمش يعمل لونتريتيان كان في الدار ما نجمش يمسها حتى واحد
0: لونتريتيان
4: كامل
0: كامل
4: كامل كل شيء في الدار
3: يا سي توفيق رانا مش نعيش وعيشه مشكله في الحكايه اللي ما عندناش انفراستركتور حاضره للسيارات الهجينه هذه والسيارات الاسيويه لانه ما عندناش دي تكنيسيان سبيسياليزي في الامور هذه يلزم دونك نحن بلاتفورم تتحضر من تو ما عندناش لي بوان دو شارج ما عندناش دي تكنيسيان دونك مش تدخل لنا برشا سيارات اما في الاخر باش
0: لازم نحضروا الارضيه
3: لازم نحضروا الارضيه
0: انا ننصحوه شنو نقولوا تريث شويه زيد شويه خذ ما تاخذش
4: اوسي خذ لي اللي كونه اللي باش ياخذ كهرباء ديما يشوف زميله الكهرباء اللي عنده عامين ثلاثه اربع سنين ويحكم على كهرباء
0: بزاف ما دخلتش تو بزاف بزاف
1: هي بالنسبه للتويوتا علامه تجاريه كبيره معروفه ولكن انت لنا المشكله كيما قال سي حاتم وسي شاكر ما ثماش ارضيه في السيارات البريد هذيا ماذا بينا نحن نطريثوا شويه
0: زيدوا شويه بعد نشوفوا صح نحضروا لها
1: حتى السعر يتولي يهبط ربما شويه ويتنجم يتصرف
0: هاي مكالمه اخرى حاضره الو عسلامه الو
8: الو
0: عسلامه مرحبا
8: صباح الخير انا كارسر عليهم السير في توفيق تحيه ليك وتحيه الخبراء معاك
0: مرحبا بك مرحبا بك
8: عايشك هنا فهمشنا في الفحص الفني نفهم خاصة الكتف وكات أمهارات هذوما صعب طبيعتهم هم موجودين أما الباراشوت القاتل من قدام ومن تالي وكيفاش يتعدوا في الفحص الفني حتى كان باش تقول لي ليه معناها رمى ينحوا فيهم أنا نحب سؤالي علاش في الطريق قدوا معناها عاملين وذا معناها يجي من سميته ومن قدامه ومن تالي اثنين البلار ما تشوفش حتى واحد في السيارة شكون اللي راكب ولا مش راكب هنا
9: البلار في مي البلار في مي
8: البلار في مي
9: في مي ما يبينش
8: هل هما السيارات هذوما قاعدين شكون اللي باش يجاوب هما يدخلوا لهم بالعلامات هذه ويعطوا فيهم في الشهادة اللي هما مرجلين اثنين علاش مش تم قبل الدوريات البر وهل الامني عنده الحق باش ياخذ لهم الفيزيتا كيشوف خط الامن هم الموجودين في الطرقات معناها اللي هو يلزم يعمل كونتر فيزيت
9: طلعت القانون
8: بعد باش تحكوا على الرصيف الرصيف هو محتل هو ايه انا نحب من بعد كي تسالهم سؤال
9: أي.
8: الرصيف هو زوز متر وباينين فيه حوانت ليش نحن نشوف التراكسات تخدم بالقانون وتطيح اما ذي نحي ليه الججوات وبعد غدوه يرجع هذه مش خدمه والسلام عليكم
9: واضح عم صارت وناخذ الشكل القانوني سعاد اذا كان ممكن اتصلوا بمنظر اليعقوب اذا كان ممكن باش يعطينا الاجابه على السؤال هذايا ومن بعد حاتم يعطينا ماذا يقول القانون في زوز حالات في الحاله الاولى الباراشوك اللي مركب من قدامه من تالي والحاله الثانيه البلار في مية هذايا ماذا يقول القانون على الطريق مش في الفيزيتا فيزيتا تو ربما اذا كانت حصلنا على منظر جاوبنا شكرا لك عبصار على التليفون نتاعك وعلى الاسئله نتاعك ناخذ مكالمه اخرى الو الو عسلامه
10: معك محمد صالح الهواء
9: سي محمد صالح مرحبا بك سي محمد صالح
10: سي توفيق بالله الموضوع هذا قديم جديد قاعد يتجدد عندنا نحن تو الجمعه هذه اربع تاكسيات عاملين شركه تامين مش سماها فهمت يخرجوهم معناها ما عندهم ما عملوا ما بريسك عندهم عام ولا حوادث ولا رطار ولا حاجه خرجتهم لاكسيرونس معناها وشنو هو الاشكال هذا ايش نقعدوا نحن معناها سوريا عملنا معاهم عام واثنين
9: ما عملوش حوادث
10: ما عملوش حوادث
9: بس
10: ديروا حادث
9: ابخر عايز محمد صالح
3: سامحني بالله قداش عمرهم الكرهبه هذوما تو
10: والله مش باش نقول لك جا تاكسي خدموا عامناه ركبوا رخصهم معناها اقل من 7 سنين الكرهبه كلهم اقل من 7 سنين 5 سنين لو كرهبتي مرة 6 سنين بون لاباس انا عامل مع شركه معناها ما نحتنيش اما نتوقع انه سبحان الله غدوه تنحيني انا شركه ما ندريش وعليه
9: يعني من سي محمد صالح
10: اسباب غامضه
9: يعني متاكد انت ما عملوش حتى حادث ما عملو حتى شيء
10: متاكد
9: وكرهبهم صغيره في العمر
10: وكرهبهم صغيره خدموا عاملناها وركبت لهم بلايكم تخدم تاكسيات سي توفيق عاملناها وركبوا فهمت عاملناها وركبت لهم بلايكات
9: هذه اشكاليه اخرى
10: ما مرها والله 6 سنين تو بريسك كلهم
9: واضح محمد صالح حتى نجاوبك يعطيك الصحة شكرا لك على الاتصال منظر معنا منظر اليعقوبي معنا باش يجاوبنا على السؤال منظر مرحبا يا منظر
11: مرحبا سي توفيق
9: يعيش منظر بالله ثم زوز اشكاليات ثم شكون يقول لك بالله ثم الكراهب الكات فوكات اللي عاملين باراشوك من قدام وباراشوك من تالي في الفيزيتا يتعدوا ولا ما يتعدوش؟
11: لا ما يتعدوش سي توفيق
9: ما يتعدوش
11: نظرا انه الباراشوك هذاك من قدام يمثل خطوره كبيره على المواطن لا قدر الله بيتون حاجه يدخل فيه باراشوك حديد يتسبب له في كارثه
9: ينجموا يتنحوا ويرجعوا ولا
11: ينجموا يتنحوا ويرجعوا هما يعملوا خاصه هي مستوحاه من كراب الامريكان الوسترن والكوبوي والواحد يعملوا الباراشوك الكبير وقت يبدو يجروا وراك الرعاة وقت يبدو يجروا يعملوا الحبل ويشدوا وباش ما الحشاك البقر ما يضرش لهم الكراهب
9: يا منظر
11: يضربوا باراشوك
9: منظر
11: صديقي
12: احنا نحكوا على الباراشوك اللي موجوده للالمنيوم الحديد اللي يتعمل لكن ثم كراهب راهي تجينا جديده من الخليج وتجي لي باراشوك نتاعها بلاستيك
11: شوف مهما كان الباراشوت سوى الالمنيوم سوى بلاستيك راهو ممنوع منعا باتا عندنا في تونس الفحص الفني ممنوع
9: سواء البلاستيك سواء حاجه اخرى
11: علاش يقول لك هو الركب من قدام الناحيه هو من تالي موجود مش هو الحديد البلان من تالي موجود فيه دينور من تالي نجم يدخل فيك زاد واحد بكرهبة صغيرة دور له كرهبته ما بيك باراشوك فيه دينور
9: والنقطة الثانية يقول لك البلار في مي وما نشوفه حتى شيء في الكرهبة يبدأ الشتائق من داخل والكرهبة كلها بلار في مي قانونيا تأخذ فيزيتا ولا لا يا منظر
11: قانونيا ما يخش فيزيتا إذا المواطن داخل حجرة القيادة ولا داخل سيارته ما يظهرش بالفيزيون نورمال ما يخدش ثم ترونسبارونس 70%
9: هذا القانون باه بالنسبه يعطيك الصحه منظر خذيناك وقت الخدمه شكرا لك اعطيتنا تفاصيل تو باش يجيك القانون حاتم اذا كان واحد عاملهم هذا في الطريق وتضبطوا دوريه امنيه قانون الطرقات ماذا يقول؟
12: باش يعملوا له فيزيت عرضيه.
9: اه نجم يعملوها من غير اعوان نتاع الفحص الفني
12: بالطبيعه.
9: لا لا لا لا يحكيك على الامن
12: يعملوا الامن من غير مش لازم باش يطلعوا معاهم يعملوا وينحوا له كارت جريز و
9: القانون القانون اعطيني قانون الطرقات شنو فيها عقوبه.
12: فيها عقوبه بالطبيعه.
9: فيها عقوبه
12: من 100 ل 200 دينار.
9: من 100 ل 200 دينار. طيب بالنسبه للباراشوك اللي خل ولا
12: هذيك تتسمى لا بالنسبه للباراشوك هو احداث تغييرات جوهريه على العرب. فهمتني؟ هذيك راهي مشكله كيما كاين نوع من الموتور.
9: نقولوا انا شاري كهرباء هكاك ما عملتهاش انا احداث.
12: ما
9: تخضعش القانون.
12: ما تخضعش.
9: لازم ينحى.
1: بالنسبه للبولار في مي راهو فيه نسبه معينه ثم اللي يكون تنتهي ظهر الشخص. ما عندوش في حتى خلاص
9: يتقبل
1: هذاك اللي يلزم بالمجرد العين تشوفه.
9: ايه هو نحكوا على الفيميل ما يتشافش.
1: بالنسبه للرجل المطول هذاك
9: ما يتشافش.
1: قال لك صحيح ما حضر فيه.
9: خلينا نشوفوا التليفون حاضر معنا. الو عسلامه. الو عسلامه سيدي. مرحبا
13: عسلامه.
9: مرحبا سيدي. شكون معايا سيدي؟
13: محمد بلاش.
9: سي محمد بدل شوي البلاصه نتاعك الصوت مش واضح سي محمد.
13: ايوه
9: سي محمد.
13: نعم
9: الصوت بتاعك مش واضح بدل البلاصه نتاعك شويه.
13: عايشك.
9: تفضل سي محمد.
13: طبيعي.
9: تفضل. اي تفضل تفضل.
13: ربع عندك كهرباء اوبيل فيكترا
9: اوبيل فيكترا اي
13: مشكلتها عندي بدلت الكونفاوف.
9: اي
13: بدلت الكونفاوف.
9: اي
13: ونظفت الراديتور لكن الكهرباء تسخن لي.
9: تسخن الكهرباء.
13: اي
9: اي
13: شفت زوج ميكانيكيات الاثنين قالوا لي مشكلتك في الراديتير. الراديتير نزل كي نظفته بالنسبه للراديتير قال لي مورا باهي وخدم معناها ما لقيتش الحل سهل.
9: باهي تو جاوبوك سي محمد ابقى سمعنا في الراديو تو جاوبوك. شكرا ليك على الاتصال. شكرا ليك. نواصل اذا كان ثم تلفونات. الو عسلامه. الو
14: عسلامة سي محمد.
9: عسلامة سيدي. مرحبا بك خويا. مرحبا.
14: زهير العمري من باجه.
9: سي زهير من باجه. مرحبا. اليوم برشا مستمعين في باجه اليوم. مرحبا بك. مرحبا
14: بك.
9: مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك. تفضل سي زهير.
14: المشكلة الأولى في الطرقات.
9: إيه.
14: الطرقات معناها اللي كان جاي بحذايا وندور بيك تقول كيفاش نخدموا كيفاش عايشين فيها باجه. ناس ولاد قاعدة تقدم ونحن قاعدين الوقت. بالنسبة هذا نداء للمسؤولين. بالنسبة طلب السيد الوالي باجا يعمل لنا دورة تاع تاكسي جماعة بيرميدو بلاس.
1: بيرميدو بلاس كيما
14: تعمل. كيما تعمل. وبالنسبة للنداء الثاني للمواطنين اللي يستعملوا في التاكسي في باجا بالله. طول النهار هم يسبوا فينا على المواقع الاجتماعية وكذا من ومن هاو تاكسي بيه هاو تاكسي عليه وكذا. قول له المواطن بالله راه عندك خوك يخدم تاكسيست وبايك يخدم تاكسيست. اخ وخالك يخدم تاكسيس. انا نقول لهم نحوا علينا من البيعات هذه. رانا خيان كيف هم كيفنا نحن.
9: نعم
14: وهذاك هو ما حاجتي انا ما
9: حاجتي. لازم العلاقه تكون علاقه باهيه يا سي زهير. هو العلاقه راهي مسؤوليه السائق ومسؤوليه المواطن. لازم تكون علاقه بيناتهم باهيه. للاسف احنا ساعات نشوفوا مواطن ما يتفهمش وللاسف ساعات نشوفوا سائق نتاع سياره تاكسي ما يفهمش ويتجاوز الخدمه نتاعو. هذيك المشكله يلزم
14: والله. اسمحني والله المواطن اللي في باجه ديما معوش يحب يروحوا قدام باب الدار يحب يدخلك في طريق مسدود طريق محفر.
9: اي
14: نحن نخدم مع الطرقات. اسمع كيفاش شو مدخلني انا للحومه هذيك.
9: صحيح
14: شو مدخلني والله. ساعات يقول لك يضرب فيا 5 كيلومتر ولا 8 كيلومتر ويعطيك 12 مي.
9: انت
14: شنو 12 مي؟ لا جيب ليسونس لا مسدود لا عجالي لا زيت لا
9: والله. سي زهير ها معنا رئيس لجنه النقل اللي لاهي بالموضوع بتاع النقل الكل. أتى وجاوبك على الوضعية ذي.
14: مرحبا بك.
9: شكرا لك سي. شكرا لك على الصحة. مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة.
15: ألو عسلامة سي توفيق.
9: مرحبا سيدي عسلامة.
15: ربي يفضلك.
9: يعيش خويا. يعيش خويا. مرحبا. تعاود لي الاسم؟
15: رشاد العبيد.
9: مرحبا سي رشاد. مرحبا بك سيدي.
15: تكنيسيان ديغنوستيك.
9: مرحبا سي رشاد.
15: يعيشك ربي يفضلك.
9: تحياتي لسي سمير عاد.
15: يعيشك ربي يعزك.
9: اليوم غايب اليوم غايب علينا ان شاء الله جيب عجيب.
15: غايب عليكم اليوم.
9: مرحبا سي رشاد. مرحبا.
15: سي توفيق باش نعمل مداخلة على السيارات الهجينة. سمعت كوبريك تحكي عليها. التوضيح. هي أول كونستركتور في العالم خدمتها تويوتا صح بريمون باش تخدم حاجة في التصنيع شكون يصلح حلول. فهمتني؟ كان حاجة خدمة عام 2004 وهبطت للسوق في 2010. هي تتباع يعني في العالم الكل. نحن تو في 2026 دخلت لتونس تفهم فينا راهو للامانه من اروع ما تكسب كتكنولوجي. فهمت تنقص حاجه بركه يلزمنا نعملوا حل في التكنيسيان نتاعها يلزم نحضروا روحنا.
9: لا قصه حجزتهم وهذه المشكله يلزم نحضروا
15: شكون نوضحها لك. مش الاخ سمعته قال لك زعما نشري منها ولا ما نشريش
9: لانه معناها نجم يشري يعني
15: الفن يشري يشري يشري من اروع مثلا. انا صلحتهم ديجا جتني دفوه ريتا ما عندي عليها فكره الكراب هذوما. نحكيك في التويوتا راهو فهمتني من اروع ما موجود كما قلنا في السوق.
9: هذه هذه شهاده فني عاد ومختص في الدياجن ومختص في الدياجنوستيك.
15: عايزك التوفيق.
9: هاي خلي جماعه التاكسيات يسمعوا هاو سي خضيري معانا.
1: كهرباء هذه تويوتا على شنو قلت علامه تجاريه كبيره معروفه في الاسواق ربما تعطي فيه. اما نحن خطر في النقل غير منتظم شويه دهك نحبوا نعرفوا الرجل ممتع كيفاش يكون. اما خطر نحن عرفناه كهرباء مازوت وليسونس خدمنا به الامر هذا ومشت معانا. ولكن كي مش تبدي الكتريك هنا ربما يلزم التجربه
9: شويه. لازم نجربوا شويه فما شويه تخوف.
1: اي ولي تكنيسيان ما عندناش
9: نحن. يعطيك الصحه رشاد. رشاد معايا من المساء. يعطيك الصحه رشاد على المعلومات اللي عطيتها لنا. وما ننساش كل مره ثم اكسبير في المواضيع هذه ومختص في السيرتو هو عنده ورشه تاع الدياجنوستيك ينجم يفيدنا برشا في المواضيع هذه باش نحن نفيدوا الساده المستمعين. شكرا لك رشاد. مكالمه اخرى حاضر معايا. الو على السلامه.
16: الو على السلامه.
9: على السلامه اختي مرحبا بك.
16: حبيت نسأل على اللي سيزي فاستر ودي ماكس وبالحق فما في اللي زينك بسبعين مليون ولا تكونطو ولا
9: باه ايش شكر دي ماكس شكون الاخرى
16: دي ماكس ويزي سيزي فاستر
9: دي ماكس الفاستر
16: وما احسن اللي سيزي فاستر ولا دي ماكس
9: اي ام احسن دي ماكس اي حطتكم ما في
16: لحظة نرجع الكيت ما تجاوبوش تو
9: ما نجاوبوش عقلك خلاص ترجع الكيت وتو نجاوبوهم بعد فخلكم تو ناخذوا كان ثم تليفون اخر ناخذوه قبل ما نجاوبوها ما نساش مازال عندنا برشا اسئله تو نجاوب اذا كان مش حاضر تليفون خلينا نبدا نجاوبوا خلينا نبدا نجاوبوا الوقت يضغط علينا نبدا من الاول رضا من باجا تويوتا كورولا جاوبناه اعطيني هالمعلومات باه سي عبد الصالح كاع الفحص الفني جاوبناه وحكينا على كل شيء سي محمد صالح من جندوبه اي سي عصام عندك الموضوع شركات تامين انا اللي استغربت انه ما مش عاملين حادث مرور والكهرباء نتاعهم صغار سبع سنين وست سنين ويوقفوهم على يوقفوا لهم التامين علاش؟
17: هو شوف سي توفيق ليزاج تاكسي هذا الاستعمال تاع التاكسي شركه التامين الكل خذت قرار واحد باش هما خاطر فان داني يعملوا ستاتيستيك نتاعهم يقولوا ليزاج هذا ديفيسيتير سيت ان ليزاج ديفيسيتير بس هما خاسرين فيه
9: خاسرين فيه بالعربي اي غنفهموه للناس
17: خاسرين فيه معناها القطاع هذا خاسرين فيه دونك شو ولوا يعملوا هما
9: ولوا نقصوا
17: في العام الاخر يولوا يعمل يحضر الريزيلياسيون يحضر فسخ العقد نتاع الكراهب تاع التاكسي الكل يخرجهم حتى كان ما عملتش حد راه لو كلام سي محمد صالح صحيح, صحيح. فما كراهب خرجوهم من عندنا احنا من غير
9: حد
17: ومازال
9: عمرها صغير
17: احنا توا فما شركه تبقى بحد ليميت عملت حد العمر نتاع الكهرباء 5 سنين اللي عمرها تفوت 5 سنين ما يخدمها لكش
9: ما يخدمهاش تحت 5 سنين يخدمها
17: تحت 5 سنين اوتوماتيك تخدم حتى في الفرع تتخدم
9: باه
17: وثم 90% من الشركات قسم كومبليتمون
9: ما عادش يخدموها اي جيش نهار انه التاكسيس ما عادش يجوني امن كرامته
17: ثم فما فما حل حلول موجوده راه هو انه قانونيا يلزم الساعه يلزم يعلموا قبل بشهرين فسخ العقد خاطر الشركه
9: لا هم يطبقوا الفكره القانون يطبقوا القانون هم
17: لا يعلموا قبل بشهرين لا ينجم يخرجك لا ينجم يخرجك ما بعثش لك البرقيه يعني تيليجرام ما بعثها لكش صارت لنا احنا صارت لنا برشا هي مش قانونيه نورمال مو يلزمك تعمل قبل بشهرين باش يحضر روحه هو الحريف يشوف
9: اي يشوف المشكله مش هنا تو تنجم يبعث لك قبل بشهرين كي باش يخرجك يبعث لك المشكله مش هنا المشكله سواق التاكسي وين مش يامنوا كرامه
17: ثم الهيئه شوف سي توفيق
9: الهيئه العامه للتامين
17: الهيئه العامه للتامين هي راهي تاخذ قرار النهائي دي ما عندها هي والهيئه العامه للتامين قاعده تعمل في التفكتي فيهم تبعث فيهم لشكون مي المكتر نتاعهم يبعثوا فيهم للاداره العامه في تونس
9: هي
17: اكس شركه اكس في الاداره
9: العامه يعني انا عندي تاكسي تو يلزمني نكلم الهيئه العامه للتامين ونبعث لهم مراسله وما يمشي جاوبوا
17: حتى حل انت في الولايه وين باش تمشي انت في الولايه الداخليه احنا في ولايه كيف ولا في جندوب
9: لازم تتحل لازم
17: تمشي سي توفيق
9: لازم هذه يلزمها تونس توجيك سخذين هذه يلزمها تتحل على مستوى وطني كامل مش تبقى انا كل 6 شهور سائق تاكسي نمشي لتونس باش نامن الكهرباء ولا نمشي نشكي للجامعه ولا نمشي العام التامين باش هم يعملوا لي تامين. مش معقول
17: كلام، مش فاهم. انت في ولايه كيف نبعثوك نحن لتونس تم كهربتك في تونس معناها باش تركب انت من
9: هنا. هذا خرجوا قانونا العقوبه لشركه التامين اللي ترفض تامين سياره ب 20 مليون. هي مدى تطبيق هذا القانون؟
17: ما طبقش.
9: هاي سخذي
1: الله يستطبق الامر بالحق. الامر ضايع حير، لان عنا حوالي تقريبا فوق من 400,000 سياره نقل واحد سنين شركه جميع. تدخل تحت القانون وزاره الماليه وبعد هي تتصرف على كيف. انا نقول حاجه واحده، اباطره تتصرف خطر هنا شنو تخرج تدخل معايا في الربح والخساره وبعد كينا وقت ما تحب ترميني ترميني ويزيد تعمل لي تقول لي انت عندها شركه تو نبعثك لها من تكون تخلص 500 تقول لك 800.
9: سخذيري سخذيري خنعته كل واحد وحقه. شركه تامين من حقها باش تدخل في الربح، راه مش نفرض عليها باش تدخل في الخساره. انت زاد كي تحب توقف السيروس تاعك وتعمل قبل بشهرين تقول بطلت حر ولا حر ولا شك انت سامحني كامل معاك. انت تنجم تحبس السيروس تاعك في كل وقت هو من حقه باش حبس. انا اكونديسيون اعطيني السبب وعلاش. لو كان انا عملت برشا حوادث وخسرتك فلوس عندك الحق
1: التوفيق راه ما يعلمكش.
9: اي جوستومون هما غلطين.
1: تمشي باش تخلص السيروس تلقى بلوكاج معمول.
17: اي سي توفيق سامحني بالله شوف
9: مش هذا المشكل خذي مش هذه المشكله خذي
17: اللي ما بيني انا شركة تأمين والحريف هو كما انا اسيورير شركة تأمين نجم نعمل لك ريزيليانس
9: كيف تنجم تفسخ
17: في الاجال القانونيه كيف ما انت جسد من حقك باش تخرج
9: ما تصحش من الاجال القانونيه ما تعملش معاه من الاول ما تعملش معاه مش نصحهم من بعد نقول
17: اما العقد
9: السبب علاش خرجتني علاش خرجتني
17: السبب هذا السبب انا قلت لك حسابيا محسوبه العمليه حسابيا
9: انا ما عملتش حادث ما عملتش حادث
17: مش انت في شخصك راهو هو الاستعمال بصفه عامه الاستعمال هو ايزاج تاكسي خاسرين فيه
9: يعني قطع التاكسي بصفه
17: عامه قطع التاكسي مش باش يحسب توفيق الشيرني ولا باش يحسب اكس ولا
9: اي
17: باش يحسب اليوزاج هذا شنو هو بالضبط. هذا ديفيزيتي
9: ما حطكمش في احراج مع الكليون
17: حطونا في احراج كبير في احراج كبير ياسر
9: علمتوا معناها ليزاسيور كلها شركه تامين علمتوا على مستوى وطن الاداره العامه
17: هذا خارج من الاداره العامه القانون هذا انت شو تعلم شكون باش تعرف
1: ما نعرفش شنو هي دوله
9: الاسيرونس معناها لازم خذير وزاره الماليه والهيئه العامه للتامين والفيدراسيون
1: وزاره الماليه ايش قلت
9: هم اللي لازم يحلوا المشكله.
1: انا المشكله تو في البرلمان ووزاره الماليه
9: هاي جستمون
1: ها والقانون
9: يعطيك صح.
1: البرلمان ياخذ القرار في الامر هذا يتنفذ على الناس الكل
9: جستمون
1: على النقل وعلى الاسيرونس ووزاره التامين.
17: سي توفيق انا الراد دو ما بار الهيئه العامه للتامين وزاره الماليه هم القرار عندهم هم
9: جستمون
17: ما تدخلش شركه التامين في حد شيء.
9: هي
17: شركه التامين تصرف على وزاره الماليه
9: ما تلوموش على شركه التامين على مستوى جهوي راهو لا حول ولا هم ولا قوه راهو السيستم تونس. اذا يلزم احنا ننتظروا وزاره الهيئه العامه للتامين وزاره الماليه جمع تنصير شركه التامين هم اللي ياخذوا القرار مع بعضهم ويطبقوا.
1: سامحني احنا علمنا النواب بعض النواب علمناهم مسؤولين في الامر هذايا
9: هذا
1: على الاشكاليه اللي قاعده تصير في كامل الجمهوريه يا خويا خلي القانون ياخذ مجراه
9: جستمون اكاهو يلزم حل القانون
17: يعني حتى توفيق المعضله مش كان في التاكسي سامحني
9: أيه.
17: راهو حتى في الكهرباء فات 25 سنه
9: في بي حتى 20 مش 15
17: و20
9: الكهرباء 20 سنه خرجوا
1: يتبدا صالح على الخدمه
9: خرجوا خرجوا
17: دراجه ناريمي امنهاش
9: باهي سي محمد بن باجي لوبيل فيكترا المزوط يقول لك تسخن بدلت بدلت بدلت وباقي تسخن.
18: شوفوا سي توفيق يقول بدلت بومباو ومن بعد قال راني بدلت نحيت الراديتور نظر
9: اي قالوا لي راديتور ومشيت نظرت الراديتور
18: هو ستانسيركوي قبل كل شيء يعني ما نجمش نبدل قطعه لازم نعمل تنظيف للسيركوي كامل هذا ميكانيكمون الكتريكمون نثبت صح في الكابتور فلربما عندي هنا الكابتور قاعد ياخذ ويعطي ماهوش سيور اللي الكهرباء اللي هي قاعده تسخن يعني نثبت الكتريكمون ومن بعد نثبت ميكانيكمون ميكانيكمون شنو بعد ما ثبتت زوز قطاع دول نعمل تنظيف للسيركوي كامل ونبدل ماء اخر جديد ويكون عندي الوضعيه الكتريك اللي هو الكابتور اللي بس عليه دونك هنا نحكم اللي الكهرباء تسخن ولا لا.
17: سي شاكر بالله توضيح برك احنا كنقولوا الكهرباء تسخن شنو بالضبط تسخن؟ يعني رجعت الماء لكن وصلت تسخن الكهرباء باش ترجع الماء بعض المرات تعطيني الانديكاسيون في الواحد اللي هي الكهرباء سخنت نحل الكابوت نلقى دبوزه راكحه
9: عادي
17: بطلع. يعني ثم حكايه اخرى فهمتني احنا نحبوا نسلوا خاطر المعلومه ناقصه الى ندرا الكهرباء كي سخنت رجعت الماء
9: والا ما رجعتش
17: والا انت لاحظتها سخنت و
9: جابوه في الحالتين جابوه في الحالتين
17: الحالتين ما نجموش نحكموا على كهرباء نقولوا سخنت كان بالعين يلزم رجعت الماء ولا ما رجعتش
9: جابوه اذا كان رجعت الماء شنو نعملوا اذا ما رجعتش الماء شنو الحل؟ نعطوه الحل نعطوه في الحالتين
18: شنو تدخل حتى في جوان كيلاس واذا كان ما رجعتش الماء معناه هو الماء راكح، هو يحس في التيموا اللي هو في الطابلو اللي قاعد تسخن دونك يثبت الكتريكمون راه المنو ماهوش قاعد يعطي
9: تعطي حاجه غالطه قاعد يعطي حل في الحالتين ويطيح في الحاله نتاعو. سي محمد بن بيج سي زهير يحكي على البيرمي دو بلاس بيجا والطرقات
1: الله. بالنسبه للشهاده السوق المهنيه هذه السيد الوالي هو اللي عمل في الامر هذا كما صارت في سليانه وجندوبه
9: وكيف كيف عدوا
1: في تونس وزاره السيد يتصل بالسيد الوالي ويعرض عليه الامر خاطر ثم بعض السواق تحب تعدي من حقهم وهو اللي يعمل لافي هذه.
9: باه المواطن اللي سالت على الدي ماكس فاستر والايزوزي شكون باش يجاوب؟ راهي تسمع تو حتى الكيتو تسمع فيه
18: صغير وتكمل حياته دونك لي سيزي دي ماكس والفاستر كل انت والاستعمالات نتاعك شكون واش مستعملها لانه كل واحد عنده استعمالات خاصه دونك نسمو نحكوا على دي ماكس توا اللي هي جديده ونستعمل
9: شوف هذا البري تاعها بالله
18: والفاستر تسمى اونسيان بارابور لي سيزي دونك حسب الاستعمال توا دي ماكس دي ماكس قويه برشا وتري كونفور دي ماكس بارابور الفاستر اما هي واستعمالاتها كان استعملها في الفلاحه نجم تستعمل الفاستر وكان مستعمل الاغراض كامله معناها للعموميات الكل تنجم تستعمل
9: للدار وللعائله والكل
18: للعائله والواحد سياره ممتازه تو دي ماكس بارابور ما يعني ما ثمش مقارنه ياسر ياسر بين الدي ماكس والفاستر.
9: باه
19: بالنسبه للدي ماكس والفورد رانجر فاستر بالنسبه للاثنين هما الاثنين ما يتقارنوش ثم واحده لكن تحب تاخذ كهرباء تاع خدمه هي الدي ماكس. الدي ماكس تتحمل تمرميد معروفة عندنا تحمت مرميد
9: تخدم إذا كان باش تخدم بيت
19: والفاستر والفاستر نتاع جماعة تكلي يحبوا جري يحبوا فهمتني لمن يشدهم رام
9: تسرع
19: عندها التسارع السرعة وعندها
9: الكوب سمعتك 70 مليون شنو
19: في الضحك تحكي على الكراهب المستعملة راي بالنسبة للدي ماكس
9: تقريبا السعر
19: تو الدي ماكس في توصل في 70 مليون صحيح
9: ليش عبارة 70 مليون تقريبا
19: جديدة مازالت جديدة
9: مازالت جديدة مدها
19: الموجود التركة في تونس
9: التركب في تونس
19: رغم ثم الخليجية مش كيف كيف حتى في المحرك ما هو مش كيف كيف تو الموجودين عندنا لهنا موجودين سبعة زويل برك واللي جينا من الخارج جينا حتى 10 زويل يعني ما هوش كيف كيف حتى في المونتاج مش كيف كيف
18: حتى في الكليماتيزاسيون معناها هذيك الكليماتيزي وهذيك تكون مش كليماتيزي انا حاسس باللي قلت لك الاستعمالات
9: في تونس 70 مليون
19: اي والكات بورت مش كيما
9: دو بورت مش كيف كيف ثم تليفونات خلينا ناخذوا زوز تليفونات ثلاثه قبل ما يوفى علينا الوقت ثم مكالمه حاضر الو على السلامه الو
20: على السلامه
9: مرحبا سي الاخضر مرحبا سيدي
20: تفضل توفيق
9: هاي
20: وقعت لي اشكاليه مع الفراس مع رئيس اتحاد الصناعه والتجاره موجود نتاع الفراس موجود انا مسوقر توريسك انا مسوقر للمركاج رقم بان في الفحص ما شفتوش في التميم وتحت لي كهرباء بان كلمتهم قالوا لي راه ما عندك الحق كان في 30 كيلومتر في المساحه اللي تخدم فيها لان مريض وعندي مرض مزمن وباش يكون يلحلوه ويزيد في غابه الفحص لو مش هلتها في ربي كان باش يكون واحد ما بوش يجوني ما بوش يجوني
9: والكهرباء شنو هي سي لاخر شو كهربتك هي سي الاخضر اسمعنا خلينا نفهموا الوضعيه من عندك الكهرباء شنو نوعها نتاعك شنو هو؟
20: لا تاكسي
9: تاكسي كهرباء تاكسي
20: تاكسي تاكسي عندك انا عندك 30 كيلومتر اخي انا رسول الله نعيط له ونقول له انا باش نكون نزيد والكهرباء السائل والحلوف هو يقول لي لا مسيو روفوار كيفاش انت مسيو روفوار اعطيني كيفاش ونحن التاكسيات كان كزملاء نقل ريفي نقل جامعي ولواج ونقل غير منتظم معناها معنا الحق كان في 30 كيلومتر
9: انت كيفاش مشيت بعدت اكثر من 30 كيلومتر انت سي الاخضر
20: انا مشيت من مصر لتونس باش نعدي عند الطبيب عادي باش نمشي نعدي عند الطبيب الفلوس عندي قصمز ولازم نمشي نعدي ناخذ الدواء فمشيت وقطعت لي كهرباء
9: تفهم فيك نسمع فيك
20: فلوسي ودخلت ولو كان ما كانش
9: لطف عليك لطف عليك
20: مناني ترى يمكن كان يكون يذيب ولعله
9: لطف عليك باه سي الاخضر اسمعنا
20: ويقول لي اورفوا مسيو اورفوا كيفاش
9: باهي اسمعنا سي الاخضر اسمعنا خلينا نجاوبوك نعرفك انت ربي الغالب جيت في وضعيه صعيبه اما خلينا نجاوبوك بالقانون يا عيسى
18: بالنسبه للرومركاج سي توفيق هو راهو الاستعمال تاكسي عندهم كان الحق في 30 كيلومتر فابا كي فوق الكيلومتر كي فوق 30 يولي يخلص
9: الديكالاج
18: على حسابه خاطر هذاك هو قانون
9: بالقانون
19: لكن سامحني ما نجيبش يقولوا ما نجيكش لا شوف أي يقول لي فهموا خلص
9: سلاخ سلاخ ما طلبش عليه قالك فلوس زاده تعطيني
2: طب انا حتى قال له ربما
9: اي اي لا
19: مع سلاخضر سلاخضر سامحني راه شوف ريت المكالمات نتاعكم كي تكلموا لافريكاسيون كلهم مسجلين راه للامانه راهم لافريكاسيون اي تليفون يجيهم من عند اي حريف اوتوماتيك تكون مسجل
9: المكالمه
19: باش من بعد يرجعوا لك المكالمه
9: هذيك عملت شكوى ولا حاجه
19: يرجعوا لك حاجه يرجعوا يشوفوا هذا الباب الاول ثاني باب وحقه روح حكى معاه الريموركر وقال له مثال تخلص الديفيرينس فوق 30 كيلومتر
9: فوق 30 كيلومتر
19: يخلصها ويهزه وما عندوش حتى
21: عصام الوقت بالنسبه للريموركر التاكسي يا لندرا في وقت الخدمه نتاعو يعني هو الزون اللي يخدم فيها اللي موجوده في بطاقه الاستغلال هو يجيه ريموركاج والا
19: ليه يجيه ريموركاج في الزون نتاعو
21: الزون نتاعو برك
19: ليه اذا كان يحب يخرج من الزون
9: نتاعو 30 كيلومتر على الزون نتاعك
19: 30 وكهو انت سوى الزون نتاعك ولا خارج الزون نتاعك انت عندك حق 30 كيلومتر حول كراهه بالصغار سون فرانشيز كراهه بارتيكوليير يهزك سي توفيق اتو مومو حتى 300 كيلومتر
21: وقداش من مره
19: لا ما حوها كذيك ما عادش توكل ثلاث مرات أم حاجه برك ما يكونش نفس البا ما يلزمش يكون نفس البا مش كنت اليوم كلمت لافريكا ستونس عندك بان في الموتور ومن بعد نهارين زيد تكلم تقول لي ما عندي بان نفس الموتور
21: الكهرباء ساكت كيفاش الشخص اللي كان الكهرباء حبس
19: يا حاتم قانونهم هكاك
21: الكهرباء حبس كل شخص اللي لابس البان يعني موتور كول ولا ما
22: كلش يعمل العقد وما يقراش القانون
9: جوستومون احنا صححنا قاعدين نصحوا على العقود
22: لاسيرونس تجيب ويدخل ديريكت يقول له باش نعمل تامين للسياره وبس
9: جوستومون وصحوا
22: على الكوندكتور لا يقرا العقود وشني
9: هذا اللي يخدم عامل توريسك راه مصحح
22: عليه قبل ما تعملوا العقود ثبتوا كان ساعدك ساعدك ما ساعدكش
9: كناخذ اخر تليفون الوقت يضغط علينا اخر تليفون الو عسلنا الو اخر تليفون قبل الوقت الو عسلنا
23: الو صباح الخير
9: صباح الخير
23: مرحبا بك وين لاباس السي توفيق بلا سؤال مسافة كثير تو واحد باش يعمل اسيرونس مثلا للموتور فرزه اللي قاعدين نسايبين علينا في البلاد يعمل الاسيرونس الاول ولا البيرمي الاول نبوس عطاهم الاسيرونس
21: البيرمي الاول البيرمي الاول
9: البيرمي الاول يا مانع المانع هاي البيرمي الاول يا مانع يزم يعمل بيرمي ومن بعد يعمل الاسيرونس والاسيرونس يظل يطلبوا عليه
21: كارت جريز
9: كارت جريز والفينيات كلها علاه كلها مربوطه ببعضها كلها مربوطه ببعضها
22: الفيزيتا زاد يطلبوا لي
21: هذيك كبيره
22: كبيره كبيره
9: هي كلها مربوطه ببعض شكرا لك على الصحه كليب كليب شكون عنده يحب يضيف لانه بزاف عندنا دقيقه فيدنا احنا حكينا على الانتصاب الفوضوي بلديه سوس انطلقت في تحديد اكل مساحات المرخصه استغلالا للمحلات التجاريه كل محل جات عملت له السطر نتاعه قدامه رد بالك تفوت السطر هذاك والحاجه والله عجبتني
22: والله علامه باهي
9: هذيك كل واحد سطروا له
22: هذيك علامه
9: سطروا ما تعداش قدامك
22: علامه نظامي والله ممتاز
9: ما تعداش قدامك
22: نتمنى هنا باش تعم في الولايات
9: والله يا ريت الفيديو قاعد يدور معناها كل واحد عندك المساحه كيلوله بالضبط حقك في
21: زعما تتم المنامه
9: ايه ما تفوتهاش باش يجوا يقولك تفوت الخط هذاك تحمس
22: وليدك
9: تحمس وليدك
19: سي توفيق نحن والله ندار بلدية الكيف رانا متنا من حكاية الحفر راهي
9: لا لا حتى انت ربما فاتك فاتك الركب لانه كان حاضر معنا كاتب عام بلدية الكيف الجمعة اللي فاتت حضر معنا ساعة كاملة وعدوا انه في ظرف جمعتين اخرين ثلاثة باش تنطلق اصلاح الحفر والطرقات
19: نتمنى ذلك سي توفيق نتمنى ذلك
9: خاصة حروش سي توفيق بنهار سعاد قولي ثبت مازال عندنا وقت يا سعاد باش تاخذوا التليفون مازال يظل 58 دقيقة مازال عندنا هاجر لا ما عادش عندنا وقت باهي نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية شكرا لكم يعطيكم الصحة السي خضيري رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجوي للصناعة والتجارة بالكاف سي عصام الدشراوي خبيرنا في التأمين سي شاكر البرومي أستاذ ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات وحاتم بتشارلي كالعادة بالمشاكسات نتاعه وبالتدخل نتاعه عن الجمعية الوطنية للسلامة المرورية بعد 11 نرجع ونواصل معكم اللقاء سويعة أخرى في السيكيورتي روتير ما تنسوش الجوائز والمسابقات

تبعديش يا حياتي أنا ما تبعديش، لأن حبي زي الحياة ما ينتهيش. ده انتي شمسي وضلتي، ده انتي قمري وبسمتي، ده انتي شمسي وضلتي.

0: على الطريق.
1: سور لارو
2: على الطريق مباشرة كالعادة مع نديم الهياكل الأمنية والمرورية والمرصد الوطني لسلامة المرور. قبل ما نأخذ ضيفي على المباشر نذكر بثلاثة جوائز اليوم في انتظار السادة المستمعين. الجائزة الأولى تكوين مجاني في قانون الطرقات من إهداء مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع نور سليم بجانب قرية ذاع الجاوي بالكاف، ومعها خمسة سويع زادة تعليم سياقة فعلية اللي بتشربها معنا اليوم. الجائزة الثانية كيف تكوين مجاني في قانون طرقات في من مدرسة سليم هادي جندوبة اللي موجودة كذلك عدها الباج فيسبوك سليم هادي أوتو إيكول، وإلا 22-350-8888 تنجم تتعلم الكود حتى عن بعد. هذا بالنسبة للمستمعين في جندوبة. والجائزة الثالثة حقيبة السلامة المرورية اللي يحتاجها كل سائق داخل السيارة امتاعه. هذا الثلاثة جوائز في انتظار السادة المستمعين. شوفوا ضيفي توا السيد العقيد أيمن الحكيمي المدير الإقليمي للشمال الغربي بالمرصد الوطني لسلامة المرور. سيد العقيد مرحبا بك. سيد العقيد مرحبا.
3: أكيد.
2: مرحبا سيد العقيد. سي أيمن معايا؟
3: معك.
2: هاي مرحبا بك سي أيمن. حكينا قلنا وأنه

0: الغلاف العشوائي الأرفة والتشيب مختار على سلامة المترجلين، خاصة أمام الأرفين نجم بين قوسين مغرز على المسجلة خاصة بولاية الكاف. نذكر أنه نسبة ضحايا حوادث المرور من المترجلين يبلغ 36%، وهذا رقم كبير وكبير جدا. سجلنا كذلك في معتمدية بوسالم، يعني البلدية شرعت في إخلاء الأرفة تحريم لفي استعمال الأرفة في انتظار انه تنسج بقيه البلديات على نفس المواد باش نضمنوا حق المتنشر في التنقل الامن، باش نحسوه زاده اللي هو مصدر امان من خلال تطبيق جميع السلطات لكل القوانين.
1: نعم شفنا سيد العقيد، احنا شفنا برشا حملات تحسيسيه توا من قبل الهياكل الامنيه والمروريه ومن قبل زاده البلديات. شفنا بعض البلديات اللي عملت جات قدام المحلات التجاريه وعملت لك الخطوط باش ممنوع على اي بائع او على اي محل تجاري ان يتجاوزك الخط اللي قدامه حمايه للمترجل. شفنا برشا اللي الاماكن اللي موجوده في الرصيف وقع تحريرها من قبل البلديات والهياكل الامنيه. الحملات هذه يا سيد العقيد اكيد انا باش تكثر في الشمال الغربي وبشوق على الاشراف عليها من خلالكم باش نجموا نحرروا الرصيف ونعطوا طريق امن للمترجل.
0: اكيد سي توفيق، وضمن مخرجات الجلسه نحب نذكر بها 21 ابريل 2026 مقررات الكاف كنا سجلنا يعني كانت جمله المقترحات والتعهدات باش على سبيل الذكر على سبيل الحصر ويل كاتب العام الدين لمعتمديه البلديه التجرويه تعهدنا باش نعملوا خطوط بيضاء حتى في الطريق. انه النموذج في ولايات الشمال الغربي باش نخصوا زاد ممر للدراجات سواء الهوائيه سواء الدراجات الناريه باش نحرروا الرصيف زاد والطريق كيف باش نخلوا المترجل متنفس. حملات موجوده، برنامج يبدا نهار الاثنين الجاي من خلال انبثاق اللجنة الفنية اللجنة الجهوية لسلامة المرور باش نخدموا كيف كاملة ومعتمديات كاملة سواء في تحرير الرصيف سواء في نقاط الاختطاف سواء في نقاط تكرار الحوادث اللي طلعت يعني جديدة باش كامل على امتداد 15 يوم باش نخدموا الخدمة هذه بعقاحة الشيخ السيد الملكي، وان شاء الله نوصلوا حق الارقام اللي تندرج
1: الصوت قاعد يهرب سيد العقيد، نعرفش البلاصه بتاعك ما فيهاش ريزو بكدا. حبيت نحكي زاد على ممرات المترجلين زاد لابد من الصيانه نتاعهم والتعهد بها، خاصه واحنا مقبلين على فتره صيفيه. ممرات المترجلين راهي مهم، وبالله دعوه زاد للمترجل سيد العقيد انه زاد ما يخليش الرصيف يمشي في الطريق، لانه شوف المترجلين الرصيف فارغ وهو زاد يمشي في الطريق، يعني المسؤوليه مشتركه سيد العقيد.
0: أكيد هي المسؤولية مشتركة، لكن وكأنه زاد المواطن كيف يلقى الرصيف محتل ولت عنده كالعادة أنه ينزل يمشي في الرصيف يمشي بالكراهب. دعوة المواطنين زاد دعوة لأصحاب المحلات التجارية باش نعطوا متنفس للمترجل. كنت نحكي سي توفيق على البرنامج نتاع اللجنة الفنية لتحرير الأرض اللي يبدو نهار الاثنين على امتداد 15 يوم كامل بجميع الهياكل الموجوده في جميع المعتمديات من جملتهم بنك تحرير الرصيف.
1: نعم هذا نهار الاثنين ان شاء الله، اذا ردوا ماذا بين
0: الباقي؟ اشراف مباشر من السيد الوالي بحضور السيد الوالي الكاف.
1: نعم ان شاء الله يا ربي البائع المتجولين والبائع اللي محتلين الرصيف راه احنا نحبوكم تاخذوا على ارواحكم، عمرنا ما نخموا انه نقطعوا رزق انسان، ولكن رجاء راه احترام القانون باهي، راه وقت نخلي المترجل يتعدى قدام على الرصيف راني حميته من حادث مرور، حميته من الموت، حميته من حوايج تنجم تحصل لا قدر الله اصابات بليغه ينجم حتى يولي من معناها من المعاقين. يعني راو احنا كنتكلموا على كلمه راو حمايه للناس الكل في الطريق، لانه حوادث قاعده كبيره، رانا ولينا نوصلوا 1300 قتيل و 4400 قتيل في العام. اذا رجاء المترجل يلزمك تمشي على الرصيف حتى اذا ما لقيتش الرصيف يا اخويا حاول تمشي على الرصيف، ابعد الطريق خلي الطريق للسيارات وهكا نتفادى الاكتظاظ المترجل. المروري وهكي نحمو المترجلات كصحصة العقيد أيمن الحكيمي.
0: صحة في توفيق وحب نذكر رو من خلال سواء الحملات الأمنية سواء الحملات اللي تقوموا بها والمجهودات من خلال إذاعة الكيت رو نحب نحق

0: دي النشاط الاقتصادي وزاد حق المواطن
1: يستعمل
0: الرصيف والتنقل في ظروف
1: كامله. جستمو هذه هي الموازنه اللي نبحثوا عليها نحن وديما نقول انه خاصه مقبلين على الفتره الصيفيه، تعرفوا المقاهي ايش تعمل في الصيف وتولي الناس الكل ما عادش تلقى رصيف، ما عادش تلقى حتى شيء، المقاهي الكرسي محطوطه في اي بلاصه. رجاء رجاء اصحاب المقاهي خاصه رجاء احترموا الرصيف، راهو الرصيف مجعول للمترجل باش حتى المترجل ما يجيش تعلق يقول انا ما جيتش الرصيف ونمشي نمشي ملانا نمشي في الطريق. اذا رجاء احترام الرصيف راه واجب للناس كلها باش نخلوا المترجل في مامن. شكرا لك سيد العقيد ايمن الحكيمي المدير الاقليمي للشمال الغربي بالمرصد الوطني للمرور.

0: على الطريق.
1: سور لارو
2: مرة أخرى، وبعد ما حكينا على الحملات التحسيسية التوعوية اللي نظمها المرصد الوطني للمرور من أجل تحرير الرصيف، تفادي الانتصاب الفوضوي وحماية المترجل من حوادث المرور اللي بلغت تقريبا أكثر من 38%، ما زلنا نواصل مع الحملات التحسيسية التوعوية الموجهة لكل الفئات خاصة فئة الشباب. الحملات هذه اللي تنتظم بمناسبة الأسبوع العربي للمرور، ذاك علاش سعداء باستقبال السيد فريد الخلولي رئيس المكتب الجهوي للجمعية الوطنية للسلامة المرورية بولاية باجة، وكذلك مدير دار الشباب الطويلة بنفزة. سي فريد مرحبا بك. سي فريد.
3: وي
2: مرحبا بك سي فريد.
3: اخويا وبك اكثر، وتحية لا حدود ولا حصر لها لكافة مستمعي اذاعة الكيف اذاعتنا بطبيعة.
2: مرحبا مرحبا بك سي فريد. كنا نحكوا طبعا مع المرصد الوطني المرور بالشمال الغربي على الحملات الكبيرة اللي باش تصير باش تنطلق من يوم الاثنين حول الرصيف، وتعرف احنا مقبلين على فترة صيفية وظاهرة افتكاك الرصيف من المترجل. انتم كجمعية الوطنية السلمورية مكتب باجة ودار الشباب الطويلة بنفزة، كذلك بمناسبة الأسبوع العربي للمرور، مش وقع تنظيم العديد والعديد من الحملات التوعوية التحسيسية بالاشتراك مع مجموعة من الأطراف. أول حاجة لو كنت تعطينا فكرة على الحملات هذه وشكون المتدخلين معاكم سي فريد.
3: والله أول حاجة هو الشريك الرئيسي هو كيف ما كنت تحكي هو المرصد الوطني لسلامة المرور بطبيعة فرع إقليم الشمال الغربي، وما ننساوش اللي هو تنظمه دار شباب بالأساس الطويلة بمعتمدية نفزة ولاية باجة. ومع الذكر أنه النشاط هذا المشروع كامل هو راه مش أصلا نشاط، هو مجموعة من الأنشطة باش تمتد، بدايتها باش تكون الاحتفال بأسبوع المرور العربي وباش تتواصل حتى شهر جواو وجويليا. نشاط هذا المشروع هذا هو مشروع كامل بدعم من الإدارة العامة للشباب لوزارة الشباب والرياضة اللي هما زاد وزارتنا وزارة الشباب والرياضة، سمحنا كان مرات في الكلام في نفس الوقت تابع وزارة الشباب والرياضة في نفس الوقت بالصدفة أني رئيس الجمعية الوطنية للمرور فرع باجة. أما هو النشاط هذا احنا كجمعية شريك، أما النشاط هذا هو بدعم
2: تحت وزارة الشباب
3: خاصة مادي، خاصة التمويل صار من وزارة الشباب والرياضة في إطار الوقاية من السلوكيات المفروض بالمخاطر. ووزارتنا تعتبر أنه السلوكيات الخاطئة في الطريق سواء من مترجل من كافة مستعمل الطريق يسمى سلوك محفوف بالمخاطر.
2: اي جيستما. ونذكروا زادة سي فريد أنه الشعار بتاع الأسبوع المرور العربي هو تمهل نحن في انتظارك، شعار عند برشا معانا،
3: شعار في توفيق موحد لكافة الدول العربية. وكل عام يركزوا على شعار هو شعار سنة كيف ما كنت تذكر تمهل نحن في انتظارك، يعني ذكرت به انت قلتوا احنا انطلقنا في توفيق البارح في النشاط نتاعنا، وكان بالطبيعة الشريك الرئيسي اللي هو المرصد الوطني للمرور، قمنا بزيارة ميدانية مع السيد العقيد ايمن، وكنا هو الهدف الاولاني هو تكوين مجموعه من الشبان الشبان هما نحسسوا فيهم هما معناتها ذاك الهدف الاولاني نتاعنا، وبعد اللي هما مستفيدين من المشروع هذا الكل، وبعد يجي المستفيدين الاخرين اللي هما كافه مستعملي الطريق هذوما باش يستفادوا من النشاط نتاعنا خلال الحملات الميدانيه التحسيسيه. البارح خذينا برشا معطيات حتى كمشينا الغديكة وحيينا المعطيات نتاعنا، معناتها الغالب العدد القتلى والحوادث سنة حتىش الأربعة مية زاد على عامية ولا
2: عدد القتلى
3: تنقص، لكن الأرقام تاع المرصد هي زادت إن شاء الله تنقص إن شاء الله ذاك حد البيت معناتها ولا إرهاب في الطريق. يوميا قتلى وحوادث، وكان حتى بعض إذا كان عطيك نهاية الفرصة تنعطيك حتى الأسباب خاصة نحن في الشمال الغرب. حاجة برك في توفيق مش من نساهم مش خطرانا بارش شركاء وداعمين بخلاف المرصد سلامة المرور عنا زاد الإدارة عندنا المنطقة تاع الحرس الوطني الإدارة تاع الحرس الوطني وعندنا زادة معناتها مركز المرور بنفزة الإدارة الجوية للحملة الميدانية زادة قمنا بزيارة زادة وشوفنا ما اش قاعدة تعمل في بالنسبة للحوادث الإسعافات الأولية وإحنا زادة نحبوا نعملوا للشباب نخلوهم هما هكا الشاب المنقذ المصعف المنقذ اللي تعلموا شنو الإجراءات الأولية الواجب اتخاذها أثناء وقوع حادث مرور، خاطر نجم هو أي واحد قدر الله في الطريق ويصير حادث شنو هو باش يكون اول واحد يتعامل مع الحماية المدنية معناتها باش ينقل الخبر والمعلومة بكل دقة شنو بالضبط المطلوب منه. انا كذلك الهلال الاحمر التونسي بتبيع الفرع بيجا ومع الجمعية الوطنية للسلامة المرورية بمطوياتها كذلك. ان شاء الله ما نكونش نسيت واحد هذوما الشركاء والداعمين هذوما
2: للنشاط نتاعنا. نعم سي فريد، شنو الاهداف الاساسية اللي رسمتها من خلال هذه الحملات؟
3: والله هما الاهداف، ثم اهداف اساسية ثم اهداف فرعية وثم اهداف خصوصية. بالنسبة للهدف العام بالنسبة للسواق هذوما مش يبيعوا العشية
2: المستهدفين
3: او حملة ميدانية مش نحاولوا ان كيف ما تعملوا انتم في ضعف الكيف من خلال برنامجكم اللي راني من المستمعين الاوفياء ما بين
2: مرحبا بك. مرحبا سي
3: فريد، يكون كيف ما تعمل نفس الاهداف تقريبا معكم انتم، هو رفع مستوى الوعي بمخاطر سلوكيات المرورية الخاطئة وكذلك تعزيز ثقافة السلامة والتربية المرورية والمسؤولية الفردية لدى الشاب ولدى كافة مستعمل التاريخ مع السواق. راهو سي توفيق، راهو مش معناتها عندك بيرمي انت في الطريق سيء الطريق، راهو الطريق ملك الناس الكل
2: صحيح.
3: ومش تتصرف كيف ما تحب انت ولا كيف ما تحب المجموعة مع اصحابك ولا شو يقولوا لك. ليه راهو ثم قوانين،
2: اي سائق
3: قوانين لازمنا نحترموها
2: يا سي فريد. اي سائق توا اللي يحب يحبس في نصف الطريق، يحب يحبس وقت اللي يحب هو، يوقف السيركيلاسيون وقت اللي يحب هو، يحكي مع صاحبه وقت اللي يحب هو، يعني كاين وقت صدقني ولينا نشوفه في فوضى مرورية على الطريق. وحتى كنت تتكلم بتدخل بحسن نية تقوله علاش هكا، ماك تسمع ما لا يسمع. هذا هذا
3: هو الفكرة. حتى كان نرجع بيك للفوضى المرورية، ثم نحن نسموها احيانا مثال الازدحام المروري، لا وذاك في العالم الكل، ثم شركات معامل كيف احنا في باجة انا معامل كابر في الاف العمل يخرجوا مثال ساعة ماضي ساعتين مثال باش يغيروا العمل، معناتها تصير زحمة مرورية، أما ذيك عادية ازدحام مروري. أما ذيك المشكل وين؟ المشكل في الازدحام المروري الوهمي اللي احنا نسببوا فيه. لو صار ساعة واحد يسكر السيركيلاسيون باش ياخذ بكو دخان ما يعرفش اللي بعد ولات كيلومتر وراه ما في بالوش، هو هو في باله لحظة باش ينقص ياخذ ما نعرفش ايش باش ياخذ ايش باش يشري. أنا جبتك على المثال خاطر احنا هو سلوك سيء لمحل التدخين، ما حكيتك مثال واحد باش ياخذ
2: باش ياخذ قهوة باش ياخذ قهوة يحب السيركيلاسيون،
3: راهو هو كان ما في بالوش بروحه، راهو هو سبب في ازدحام مروري وهمي ما كانش نجم يكون. راهو احنا نتعاملوا حتى بالنسبه للامن يتعامل مع الازدحامات المرور العاديه، وتو كنت تلاحظ انت في اوقات الذروه وقت الدخول للتلامذة للليسيات وللمدارس تلقى الامن منتشر بكثافه.
2: الامنيين ما عادوش مروحيين، الامنيين مصباح الليل ويخدم في السيركيلاسيون
3: وتعمل ازدحام مروري وهمي.
2: يعني المجهودات الكبيره نتاع الهياكل الامنيه الحقيقه ما نجموش نحطوا كل شارع نحطوا كل زنقه نحطوا فيها امني، راه ما نجموش، راه لازم وعي المواطن. الامن يقوم بواجب يعطيه الصحه ومعناها ومتواجد على عين المكان في المفترقات الكل، ولكن راه ثم وعي لازمنا نغلبوا بها السلوكيات هذه. فريد
3: راهي ثقافة، راهو كيف ما انت تعرف تصرف مع العباد كيف في يلزمك تعرف الثقافة شنو هو، يلزم اذا خاصة انت ونحن عادش مركزين على الشباب ومرات احيانا نعطوا حتى للاطفال الصغار، راهو نعلموا فيهم في احترام القوانين بصفة عامة.
2: صحيح
3: تمشي للفضاء ويقول لك ما تاخرش ما تدخنش، اشارة مرور زادة راهو يقول لك احترامها هي اللي تسيرنا، راهي اشارة المرور اللي لازمنا نحترمها. بكري سي توفيق جبت نقطة هامة جدا واللي نعانوا منها في تونس كاملة مش حتى في الشمال الغربي ولا باجة ولا اللي هو استغلال الرصيف. راهو الرصيف حتى تبدا عندك رخصة راهو في الرخصة يقول لك خلي متر للمترجلين، راهم ياخذوا الكل الرصيف وثم كراسي بعض المقاهي حتى في الكياسات.
2: في الكياسات صحيح صحيح صحيح،
3: معناتها راهو عندك الحق في تخلي مثلا 3 متر وتاخذ 2 متر وتخلي متر
2: للمترجلين. حبيت نسالك فريد اخر سؤال لانه ما زلت عندي دقيقة على الببليسيتي اقل من دقيقة، كيفاش لقيتوا تفاعل مستعمل التاريخ معاكم في الحملات هذه؟
3: والله هم المواطنين راهم متفاعلين معنا للامانة وبارش يستحسنوا الحكايه هذه، وشفت حتى نحن تو مثال كيف اليوم العشيه باش نكونوا موجودين من المصيفه تقريبا حتى الخمسه نتاع العشيه. شفت الفتره هذيك العباد كلها تنقص، يشوفوا حظبه، يشوفوا صدرياتك الشباب محلاهم، يشوفوا الامن والهلال الاحمر والحمايه المدنيه والدنيا كل يولي يخفضوا على الاقل يا اخي. نحن وخاصه نحن نقفوا في مناطق وكطرقات فيها تكرار الحوادث يسموها نقاط سوداء، على الاقل يا اخويا نحن الساعتين هذيك نحاولوا نكونوا طرف باش نقصوا من الحوادث. هما الحقيقة يحترموا يشوفونا في حملة تحسيسية والحقيقة متجاوبين ومتعاونين، أما ثم شكون يفوت شوية ويرجع كالعادل
2: هو
3: حتى هيك حادث مرور قاتل ويقف ويتفرج ومن بعد يمشي شوية
2: يتألم
3: كيلومتر يرجع للسرعة
2: يتألم لبعض الثواني ومن بعد كيوفى كل شيء. يعطيك الصحة
3: هذيك هي العقلية نتاع.
2: شكرا لك يا فريد، نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق
3: ومركز توفيق هي فرصة باش ننبه كافة مستعملي التاريخ
2: لحظة
3: السوق العربية راهو الخطايا تغيرت راهو حتى كل الحادث على وجه الخطأ
2: فريد كده. فريد شكر ليك وقت البوبليسيتي الغالب شكر ليك فريد الخلوني رئيس مكتب الجاوي للجمعية الوطنية السلمورية بباجة ومدير دار الشباب الطويلة بنفذ الشكر لك على هذا الحضور.
0: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2.

0: نرجو أصدقائي المستمعين وصلوا معكم هذا اللقاء وجد تحيلكم لنلتحق بنا على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي توقية المسابقات والجوائز. قبل هذا حبيت نعطي ملاحظة فقط، بعض التشكيات توصل من مواطنين على مختلف طريق الاستعجالي، بالله راو ثم انكومبرومو كبير، ثم اكتظاظ كبير على طريق الاستعجالي، وسيارات الاسعاف ما عادش تنجم تدخل، الحافلات ما عادش تنجم تتعدى، بالله الناس توقف السيارات نتاعها، رجاء ماذا بكم تتجنبوا الوقوف والتوقف في الطريق هذاك. ونعطيكم ملاحظه اخرى، راي باش تولي ثم دوريه، ثم مع قاره محسوب في سياره، وباش تطبق العقوبات كامله بالطبلات. معناها ننصحكم من توا، راو الطريق هذاك واللي يشكل معضله كبيره، اكتظاظ مرور كبير، ما عادش كراهب توقف منه ما عادش تجب تتعدى. حاول نعطيكم حسب حديثنا مع شرطة المرور راب شوقة تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين اللي وقفوا سياراتهم وانقسم الاستعجالي والطريق هذاك يحبس منه ويعطل حركة المرور. رجاء ما توقفوش، تنجم توقف سيارتك لوطة بالكل باش تبعد من ثم، راب سيارات اسعاف تنقل في المرضى في حالة خطيرة، والحافلات تنقل في ابناء التلامذة وفي المسافرين، ماذا بكم تتجنبوا الوقوف والتوقف العشوائي. تحية إلى شرطة مرور الكاف اللي تقوم بمجهودات كبيرة من أجل تسهيل حركة المرور وتفادي الاكتظاظ المروري. أي أقولها وأمضي ونبدو نستقبل التلفونات. نذكر ثلاثة جوائز مستمعين في جندوبة، اللي حب يأخذ التكوين مجاني في قانون الطرقات يتعلم الكود بلاش سواء بالحضور وإلا عن بعد من مدرسة سليم هادي لتعليم السياقة بجندوبة. بالنسبة كيف مدرسة ليصبح جر زادت توفر لكم تعليم مجاني الكود بلاش، وتزيد بعد ما تاخذ الكود تعطيك 5 سوايع جراتوي، يعني تزيدك تقريبا 120 و 150 دينار زاده بلاش تتعلم فيها. وعندنا حقيبه السلام الموريه اللي من المفروض تكون موجوده في كل سياره اللي تجب تستعين بها وقت اللي ثم عطب مفاجئ، والا لا قدر الله تلقى حادث مرور وثم بعض الجرحى والاصابات، تجب تدخل اذا كانت تكون عندك حقيبة تصل مرية وتكون أنت بالطبيعة متكون في الإسعافات الأولية. نأخذ المكالمات الهاتفية اللي توصلنا على 78 227 160، وإلا إذا كان لقيتوا هذا مشغول تطلبوا على 227 700 وفتح دريدي في انتظار مكالماتكم الهاتفية. نأخذ المكالمة الأولى. ألو على السلامة. المكالمة الأولى.
1: ألو
0: على السلامة. مرحبا.
1: صباح الخير سي توفيق.
0: مرحبا سيدي على السلامة.
1: هشام المشرقي من نفزة.
0: هشام المشرقي من نفزة. يا هشام، شنو الجائزة يا هشام تحب تربحها؟
1: الكود ان شاء الله.
0: الكود في باجة بالطبيعة. في جندوبة. الكود في جندوبة. في جندوبة.
1: في جندوبة ولا باجة؟
0: في جندوبة. تحب تعلم الكود في جندوبة.
1: ما يسألش.
0: باي مدرسة سليمة هادي. باي اذا كنت تربح. السؤال يقول في حالة عطب خارج مناطق العمران وين نحط مثلث الخطر؟ على قديش من متر نحط مثلث الخطر باش نعلموا اللي ثم حالة عطب وثم توقف سيارة في الطريق. هاي هشام. المثلث تاع الخطر على بعد قديش من المسافة نحطوه؟
1: 8 متر.
0: شوية 8 متر. شوية.
1: 15 متر.
0: شوية 15 متر.
1: 20 متر.
0: ثلاثة محاولات يا هشام. 30 متر يا هشام الإجابة صحيحة، هي 30 متر. يلزم نحطوا مثلث الخطر على بعض 30 متر من السيارة باش هكا نعلموا الناس الجاية من هنا مستعمل الطريق اللي راه ثم عطب وثم ربما سيارة متوقفة باش نتفادوا الاصطدامات والحوادث. شكرا ليك هشام من نفزة. المكالمة الثانية. ألو على السلامة. ألو. ألو على السلامة.
2: ألو.
0: حاضر على السلامة. مرحبا.
2: معك شريفة الشيرني من الكيف.
0: شريفة الشيرني من الكيف. هاي شريفة شنو تحب تربح يا شريفة؟
2: كود.
0: الكود من الكيف. شكون الكود يا شريفة؟
2: بياني.
0: ليك انت ان شاء الله تربح الكود يا شريفة. جاوبني فقط على السؤال يا شريفة، في المفترقات داخل مناطق العمران يمنع الوقوف على مسافة اقل من قديش من متر؟ في المفترقات في الاورون بوان داخل مناطق فصل البلاد ما يلزمش نوقفوا الا على بعد قداش من متر؟ نبعدوا على الرومبوا قداش من متر باش نوقفوا؟
2: 50 متر.
0: يا شريفه يا شريفه مفترق باش نحبسوا بحذاه يا شريفه يا شريفه باش نحبسوا بحذاه يا شريفه. اعطيني
2: 30 متر.
0: باقي بعيده يا شريفه من 50 ل 30. اقل اقل اقل.
2: 20 متر.
0: باقي أقل يا شريفة. شكرا لك يا شريفة، الإجابات كل غلط. بعيدة يا شريفة بعيدة. شكرا لك على الاتصال، مكالمة أخرى. ألو عسلامة. نعطي على الأقل زوز محاولات، ثلاثة ما نجمش نفوت ثلاثة محاولات. ألو عسلامة. ألو
3: ألو
0: مرحبا سيدي. عسلامة
3: عسلامة
0: مرحبا. شكون معايا سيدي؟
3: سامي مكيف.
0: سامي
3: سامي
0: سامي اللقب يا سامي
3: والفلي
0: الورفلي يزب تعطينا اللقب سامي باش كي تربح تلقى الجائزة متاعك مكتوبة باسمك يا سامي، طرف انتظارك. منين سامي؟ من الكيف؟
3: الكيف
0: ايه. من الكيف. هاي شنو تحب تربح معانا يا سامي؟
3: الكود.
0: الكود لشكون الكود؟
3: ولدي. ولدي
0: ولدك الكود. هاي يلزم نكون بالله خنذكر، يعطيك صحة كي ذكرتني بالله. الجوائز راو أكثر من الأم والأب والأبناء، حتى واحد من نجم يستلم الجائزة الأخرى. يعني ما تاخذ جائزة تقول ولد عمي ولا ولد خويا ولا لا، يلزم يكون طرف العائلة الأم والأب والأبناء فقط. شكرا لك. هاي سامي، السؤال يقول سامي، حاضر معايا؟
3: حاضر حاضر.
0: عدم احترام علامات وإشارات مقاطع السكة الحديدية، ولا واحد يخترق الحواجز متاع السكة من غير ما يحبس، عقوبة خطيرة، شنو عقوبتها يا سامي؟
3: هو نورمال مو الحواجز السكه الحديديه ستوب، يعني علامه قف. علامه قف
0: تتسمى علامه قف محسوب. كيف
3: علامه قف؟
0: هي هي
3: هذه سحب رخصه سياقه والا خطيه ماليه قدرها 250 دينار 500 دينار.
0: خمس به الخطيه الماليه نحسب لك صحيحه 200 دينار، مع خطيه اخرى توصل راي العقوبه. تجب ثم عقوبه اخرى توصل يا سامي
3: بالسجن.
0: اي اي تنجم توصل شهر سجن.
3: تنجم
0: توصل لشهر سجن. تنجم توصل لشهر سجن وخطيه ما تفوتش ال 200 دينار. ما تفوتش ال 200 دينار.
3: صحيح توفيق. صحيح
0: باش نحسبوا لك الاجابه الاولى صحيحه. تحب تكمل ولا يزي اجابه واحده ويزي؟
3: نكمل نكمل.
0: ها تكمل. اي خاطر تخاف يجي واحد ويعطي معك اجابه يدخل معك في القرعه. راه
3: باه مش مشكل. هاي
0: باه. عندما يكون الطريق مبللا بالامطار.
3: اي
0: باه. شنو المسافه اللي تتضاعف تولي دوبل؟
3: مسافة الأمان.
0: شوف هي ثم مسافة التوقف، وثم مسافة رد الفعل، وثم مسافة الفرملة. أنا هي تولي دوبل.
3: تضاعف مسافة الفرملة.
0: مسافة الفرملة. زوز إجابات صحيح سامي. يزيك يا سامي، عندك زوز إجابات صحيح. أبقى في الاستماع يا سامي. شكرا لك على الاتصال، مكالمة أخرى. ألو.
3: شكرا.
0: ألو عسلامة مرحبا.
3: شكرا.
0: السيدي عسلامة مرحبا. حتى كيجيني واحد يعطيني إجابة معقولة. ألو عسلامة.
4: ألو عسلامة.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
4: لحبيب جبالي من جريسة.
0: لحبيب جبالي من جريسة. مرحبا سي لحبيب.
4: ناي كلمتك الجمعة اللي فاتت، قلت لي السنة الجمعة دي غير أني كلمتك تو بالله على الاستيرونس.
0: لا لا لا لا احنا قلنا لك اطلب بين العشرة والحداش يا سي لحبيب، وقيت الإجابة على الأسئلة وفات يا سي لحبيب. شكرا لك على الاتصال. قلنا لك اطلب السبت الجاي بين العشرة مع العشرة وربع حتى الحداش ونجاوبوك، وكان معانا الإكسبير نتاع الاستيرونس رانا جاوبناك يا سي لحبيب. شكرا لك على الاتصال، مكالمة أخرى. شكرا لك، مكالمة أخرى. ألو ألو عسلامة. 227 160 والا 78 227 700 الخطوط تشتعل قدامي. هجر من العرش نعلقوا على ها نعلقوا على التليفون واستقبلوا مكالمات اخرى. ثم ضغط كبير على التليفونات انا متاكد، وفتح الدنيا لقى صعوبه برشا باش يعدي التليفونات الفوق، لانه ثم ثم مكالمه حاضر. الو الو عسلامه.
5: صديق سهول.
0: عسلامه مرحبا.
5: ريان كي
0: ريان التليلي. اي ريان شنو الجائزة يا ريان؟
5: الحقيبة.
0: اي ريان السؤال يقول، نعطيك سؤال، نعطيك سؤال في شنو؟
5: قلت لك حقيبة سهلة ماشي
0: شنو السهلة؟ ما فهمتش شنو السهلة.
5: نعطيك كادو سهل يعني خفيف، مشكل كود ولا حاجة أخرى.
0: لا لا كلها كيف كيف، كلها كيف كيف، كلها كيف كيف، كل هاي يا سيدي. به السؤال يقول، مش نعطيك سؤال في الثقافة العامة. ثم سيدة إنجليزية هي اللي كان عندها الفضل كبير بصمت لنا العلامات المرورية اللي هي موجودة اليوم على الطرقات متاعنا. تعرفاش شكون هي السيدة هذه اللي هي عملت العلامات المرورية كل؟ سيدة انجليزية تعرفها ولا لا؟ به به شنو اسم المدينة اللي تعمل فيها اول ضوء ثلاثي؟ ثقافة عامة. ثقافة عامة.
5: نعم
0: ثقافة عامة. سؤال في الثقافة العامة أما متعلق بالسيارات. الاسم المدينة اللي تعمل فيها أول ضوء ثلاثي عم سهل لك، في أمريكا المدينة موجودة.
5: نيويورك.
0: على الحدود الكندية. هاو سهلك. ها؟ عرفتهاش؟ للأسف يا ريان. شكرا لك على الاتصال. ثلاثة على الغالب أعطيناك برشا احتمالات وسهلنا لك. شكرا لك على اتصال. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو عسلامة. مرحبا يا عسلامة.
6: عايش.
0: شكون معايا؟
6: ونسى خالدي من تجربين.
0: ونسى؟ لقب
6: خالدي من خالدي
0: خزر يا
6: خالدي.
0: ها خالدي ونسى الخالدي من تجربين. الصوت مش واضح بالكذا يا خالد يا ونسى. شو الجائزة تحب تربحها يا ونسى؟
6: الكود.
0: الكود الكود عندك سامي بنت. عندك بنتك ربي فضل هيك. عندك سامي بجاوب عزوز أسئلة. لازمك تجاوبي عزوز أسئلة
6: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. عند السير وقت تبدي تسوقي في كهرباء عندك ما عندك برمي ولا وانس؟
6: عندي.
0: هاي به وقت تبدي تسوقي في الكهرباء شنو الأضواء اللي تستعملها في الحالة العادية؟ شنو الضوء اللي تخدمي به في الحالة العادية في الليل؟ حالة عادية لا ثم لا ضباب لا ثم حد شيء ولا عرضات الكهرباء لا حد شيء. شنو الضوء اللي تستعمليه؟
6: هو فما أفضل معاكسة فما بالفرنسية معنى الكود ولا الفأر.
0: ايه ايش تستعملي؟
6: استعمل كود.
0: استعملي كود معناها كود وتربحي كود. ها هذه اللي جابلو صحيح. السؤال الثاني يقول شكون اول واحد صمم الضوء البرتقالي اللي نشوفه فيه توا في ستوب كي تمشي لتونس ولا ثم ضوء احمر وثم ضوء اصفر وثم البرتقالي؟ تعرفيش وعلاش تعرفيش علاش عملوه الضوء البرتقالي؟
6: التاهب الضوء البرتقالي.
0: هي للتاهب. مش معنى تعرفيش تعرفيش صح شكون صمم الضوء هذا شكون عملوا
6: اول واحد عمل فهمت اخترع الضوء البرتقالي؟
0: هاي
6: شنو جنسيته زعما سي توفيق؟
0: جنسية حسب الاسم اللي عندي انجليزي. انجليزي
6: اكيد انجليزي هو فطنة في كل شيء.
0: انجليزي انجليزي.
6: لا لا لا محمد
0: بيه كنت جاوبيني وعلاش عملوه الضوء الاصفر؟ نعتبر اجابتك صحيح. علاش عملوه الضوء الاصفر؟
6: علاش عملوه الضوء الاصفر؟
0: هاي
6: معناها باش يقل خطورة معناها باش واحد يتأهب قبل ما يديماري معناتها هي هو شال الأحمر مش ديريكت الأخضر مش ديريكت الأحمر يتأهب وباش يقل من الحوادث باش يقل من
0: يعطيك الصحة صحيح إجابتك صحيح. تعرفي علاش؟ لأنه عملوا دراسة ميدانية لقوا أنه ثم برشا حوادث قاعدة تصير بين الضوء الأحمر وبين الضوء الأصفر. بين الضوء الاحمر والاخضر
6: وقت باش نجمي
0: جستما اش تعتبر اجابتك صحيحه يا ونسى ومش تبقي انت وسامي الورفلي انت وهي اعطيت زوج اجابات صحيحه يا ونسى. شكرا لك على الاتصال. ابقي معنا في الاستماع ونسى. شكرا لك. مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو
7: انا داود جفال من ولايه سليان.
0: شكون تعاود لي الاسم؟
7: داود جفال ولايه سليان سيدي برويس. ما تبدا سيدي برويس.
0: داود سمعته
7: داود جفال.
0: جفال هكا؟
7: نعم
0: جفال من سليان هكا
7: سيدي برويس ولايه سليان.
0: اي سليان. اي شنو الجائزة تحب تربحها معانا سي داود؟
7: والله نحب ماذا بيا نربح كود البنك.
0: الكود تنجم تمشي الجندوبة ولا الكاف؟
7: ما يسالش هي جي الكاف عادي.
0: اي معناها مو باش يحط لك الكاف ولا جندوبة اذا كنت تربح؟
7: اي ما يسالش الكاف. الكاف
0: الكاف الكاف عندك زوز عندك زوز عملوا زوز اجابات صحاحة راه رد بالك يلزمك تخف عليهم
7: ان شاء الله.
0: باه السؤال يقول استعمال عربة تنفث دخانا أو تحدث ضجيجا يتجاوز المقاييس المسموح بها تفوق 50% كهرباء فيها برشا حس وتسبب في برشا دخان في الطريق وتضبطها دورية أمنية بالطبيعة شنو الخطية متاعها سي داود؟ ها؟
7: 40 دينار
0: برشا أقل أكثر أكثر أكثر شوية. 40 دينار شوية
7: 60 دينار
0: شوية باقي شوية
7: 120 دينار.
0: الإجابة هي بين 100 و200 دينار يا سيدي وتشكر ليك. الإجابة هي بين 100 و200 دينار خاطر الكهرباء هذيك إذا كانت سايب في برشا دخان هراي مضرة للبيئة وللمحيط هذاك علاش رفعوا في العقوبة بين 100 و200 دينار. شكر ليك سيدي داود. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو المكالمة الموالية. ألو
8: ألو
0: عسلامة سيدي مرحبا.
8: عايش
0: عايش شكون معايا سيدي؟ هي عايشة
8: العياشي عياشي
0: العياشي العياشي
8: اي من قلعة سنين.
0: العياشي العياشي
8: من قلعة سنين.
0: اه من قلعة سنين. مرحبا بك سي العياشي.
8: عايش حبيت نفك نتاع الحقيبة.
0: الحقيبة تحب تربح الحقيبة؟ هاي جاوبني على سؤال ولا اثنين مادام الى حد الان ما عندناش كون عن تعطي يمكن اجابه ممكن تكون الحقيبه من نصيبك.
8: باه
0: هاي عندك فكره على قانون الطرقات ولا
8: اي شويه ما
0: شوي باه تعرف المجاوزه الممنوعه ولا
8: أي.
0: اللي هي من المخالفات الخطيره
8: بتبع.
0: لو كان تعمل مجاوزه ممنوعه باش تتعدى محضر تتعدى للمحكمه لقدر أي. الله القاضي يحكم باقصى عقوبه شنو تنجم تكون اقصى عقوبه اقصى عقوبه
8: اقصى عقوبه تنجم تكون غرامه ماليه
0: باقي الاجابه بتاعك مش صحيح لازم تعطيني اقصى عقوبه قداش الغرامه الماليه شنو اللي معاه اعطيني اعطيني حاول سي العيش
8: فهمتك يعني الغرامه الماليه 200
0: و100 كيفاش سي العيش ابقى في بلاصتك كنت فيها الرزو هرب الصوت هرب راهو
8: اي الغرامه الماليه من 100-200 دينار
0: اي كاو
8: وباها السجن
0: فيها فيها
8: السجن
0: فيها السجن فيها السجن اعتبر اجابتك صحيحه لانه العقوبه تقريبا 200 دينار اقصاها 200 دينار وفيها زاد شهر سجن لا قدر الله ولا واحده من العقوبه هذه يا اما السجن يا اما ال 200 دينار
8: هذا
0: هو سي العيش انا سجلناك اللي انت اعطيت اجابه صحيحه تكمل ولا يزيك سي العيش
8: فيها البركه
0: فيها البركه فيها البركه لا لا انت انت هاي ان شاء الله ان شاء الله ما يجيكش مستمع اخر يعطي زوج اجابات يطلب حقيب هاي شكرا لك سي العيش مكالمه اخرى الو على السلامه الو مازال عندنا وقت مازال الجوائز موجوده الو الى حد الان ضمننا زوج جوائز خارجين تو زوج جوائز خارجين مازالت الجائزه الثالثه تاع جندوبه ان شاء الله تخرج الو على السلامه 78-227-160 وإلا 78-227-700 ألو
9: ألو
0: عسلامة مرحبا
9: عسلامة توفيق
0: مرحبا أختي عسلامة
9: معك هادية بوغالمي ملكاف
0: هادية بوغالمي ملكاف مرحبا هادية هاي الهادي شنو الجائزة يا هادي
9: هادي هادي كود البنتي
0: كود البنتك عندك زوز عطو زوز إجابات صحاح يزمك تعطي زوز إجابات صحاح هاي عدم احترام علامة قف اللي هي عقوبة خطيرة شنو العقوبة القصوى متاعها القصوى أكثر عقوبة نجم يسلطها على إنسان على مستعمل طريق باحترمش علامة قف
9: خطية مالية
0: هي قديش قديش الخطية خطية خطية احبسي في الخطية قديش
9: 200-300 ومع عقوبة نجم تكون مع عقوبة
0: أنا قلت كحبسي في الخطية بارك احبسي في الخطية
9: بارك
0: في الخطية قديش الخطية
9: من 200 دينار حتى 300
0: لا صلح نحاها 300
9: اقل شوي
0: نحاها 300
9: 200 دينار
0: عاوز سجل لك 200 دينار صحيح الاجابه الاولى هاي هاي تو ما نعاونكش السؤال الثاني الجماعه يتغشوا كان نعاونك في الثاني يا رب هاي ردي بالك تو الثاني ما هي المخالفات التي تستوجب اربع عقوبات في نفس الوقت ينجموا يعاقبوك اربع عقوبات في نفس الوقت مجرد القيام بمخالفه من المخالفات مش تعطيها لي انت زعما
9: مخالفات خطيره معناها
0: اي ثم مخالفات كي نعملوها فيها اربع عقوبات مع بعضهم فيها عقوبه ماليه وفيها سحب رخصه السياقه وفيها فلوس وفيها سحب توقيف العربه زاد
9: والسياقه يعني لازم يكون عنده هذا رخصه سياقه
0: اي عنده رخصة سياقة بطبيعة عنده عنده هاي
9: هاي في الاحتمال تجاوز السرعة المسموح به
0: هذه واحدة غلط هاي هاي هذه غلط هادي هاي هادي الوقت يضغط يا هادي باقي في للاسف يا هادي للزوز للزوز غلطين يا هادي عندك اجابه واحده صحيحه هادي وبالتالي ما تنجميش تدخلي في القرعه بين سامي وبين ونسه اللي عطوا زوز اجابات صحاح ان شاء الله المره الجايه هادي مازالت الجوائز مازالت الكود مازال موجود ان شاء الله مادام البرنامج كرابتي موجود الجوائز مازالت موجوده ما تندموش ديما تشاركوا معنا وتربحوا شكرا ليك هادي مكالمه اخرى الو على السلامه الو عسلامه الو
10: الو
0: عسلامة مرحبا
10: عسلامة كنت معك تو انا على الخط سي ابلخ ما تعرف
0: شكون معايا سيدي
10: سي ابلخ
0: سي شهاب
10: لخ مخ
0: سي شهاب الاخضر من مكثر.
11: اي
0: اي سي شهاب
11: المنبر،
0: شنو الجائزه تحب تربحها معانا سي شهاب؟
11: نحب كود، لا كود ماني خيطك المره، ما عادش عشت بي، ما عنديش من نعطيه.
0: هاي به هكا
11: نحب اعطيته كثر خيرك ويرحم والديك انت والعوان نتاعين كراديك وكلهم اللي صارت نتاعين من كل
0: هاي
11: عملوا معايا نجاح. الله يبارك لهم، الله يبارك معهم.
0: مرحبا بكم الكل، واللي ربح معانا راهي جايزته في الحفظ والصول موجوده في البرنامج، موجوده في بقال الاذاعه. المهم ما تبقوش شهر على الاقل باش تربحوا الجائزه، عندك شهر في ذيك تجي تسلم الجائزه نتاعك.
11: لا لا عملوا معايا مليح، كلمه من العمل.
0: مرحبا بك، مرحبا بك، مرحبا بك. اي مالاش تحب تربح اليوم سي شهاب؟
11: نحب نربح حقيبة.
0: اي حقيبة، حقيبة عندك كهرباء ولا صح؟
11: عندي
0: كهرباء. لا يزم هاي تاخذ التاكسي مالا تساعدك الحقيبة، تساعدك برشا. هاي مالا يزمك تنافس العياشي اللي اعطاه اجابة واحدة، يزمك تجاوب كيف. هاي حاضر
11: حاضر
0: حاضر حاضر سيدي.
11: حاضر محمد صلى الله عليه وسلم.
0: هاي يا سيدي، ما هي العلامات التي تسمى فورية ويزم نطبقوها وقت نوصلوا لها نطبقوها فورا؟ شا تسمى العلامات
11: اللي؟ العلامات اللي موجودة تبقى أصلين هي علامات علامات الجبر.
0: اه؟ ما سمعتش شو العلامات؟
11: علامات الجبر معناها إجباري عليك باش تمشي الطريق هذاك تطبخه، كاني 60، كاني 70، كاني 50، كاني 90، كاني 110 في الفرتر.
0: ثم علامات أخرى يلزمك تطبقها قبل وقت توصلها بالضبط، فور الوصول إليها يا سي شهاب.
11: شو
0: اللي هي علامات المنع قبل الجبر؟
11: منع هي علامات المنع، علامات المنع.
0: اي المنع، علامات
11: المنع تطبقها.
0: اي المنع هي الاولى يا سير، لان ممنوع.
11: المنع الاولى علامات الجبر.
0: اي انت اعطيتني الجبر.
11: ما يا راني اعطيتك علامات المنع.
0: لا لا لا
11: علامات الجبر.
0: الجبر وهي يلزمها تكون تقول لي علامات المنع هي الاولى. على غالب يا شهاب، ان شاء الله مره اخرى شهاب تربح معنا حقيبه. اي شكرا ليك، يعطيك الصحة. توا باش نعطيني اي عندي زوز اسماء، هاجر وسعاد، عندي سامي الورفلي وعندي ونسة الخالدي، واحدة منهم باش تربح كود. اي شنو رايك احنا تكرمنا تكرمنا نعطيهم زوز كود كود اليوم. اي خلي يربحوا الناس كلها معايا اليوم. سامي الورفلي مبروك عليك كود من مدرسة ياسب حجر لتعليم السياقة، ونسة الخالدي مبروك عليك كود من مدرسة تعليم السياقة، وسي العياشي العيادي العياشي العياشي مبروك ليك حقيبة السلامة المورية. خنخرج الجوائز الكل اليوم، مسالش ثلاثة جوائز اليوم خرجوا للمستمعين الكل. نذكر سامي الورفلي ربح معنا كود من الكاف، ونسى الخالدي كيف كيف كود من الكاف، والعياشي من القلعة تاني ربح معنا حقيبة. هكا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء، شكر لكم الكل، شكر لكامل فريق الأمن لكم دفع مباشر. تقابل معكم السبت الجاي، شاهي طيبة، إلى اللقاء.
12: صوت الشمال الغربي في نبر على الذبذبة 100.1.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إسماعيل. اللهم بارك لنا في يومنا هذا واجعله شاهدا لنا لا علينا، ومتعنا اللهم براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال. اللهم صباحا مليئا بالنور والسعادة والفرح. إشراقات هذا الصباح عن فضائل الله أكبر. الله أكبر من الذكر العظيم، وفيها تكبير لله جل وعلا، وهو من الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله عز وجل، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر. والتكبير أحبتي في الله عبادة عظيمة وذكر جليل وطاعة عظيمة دعا الله سبحانه وتعالى عباده إليها ورغبهم فيها في آيات عديدة من كتابه عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ويقول الله جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالتكبير يتردد على لسان المسلم، يتكرر معه في أيامه ولياليها، مما يدل على مكانة التكبير العظمى ومنزلته العليا في حياة المسلم. وفي التكبير في الأيام والليالي تجديد لعهد الإيمان وتقوية لميثاقه العظيم وربط للمسلم بالله، فإن كلمة الله أكبر تعني تكبير الله وتعظيمه، واعتقاد أنه لا أكبر منه عز وجل، وأنه سبحانه الكبير المتعال الذي عنت له الوجوه وذلت له الجباه وخضعت له الرقاب، وتصاغر عند كبريائه كل كبير وعظيم.

نواصل مع فضائل الله أكبر. روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي حين دعاه إلى الإسلام: يا عدي بن حاتم، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟ وإذا أيقن المسلم أن ربه هو الكبير المتعال وأن سبحانه لا أكبر منه، يدرك بذلك أن عظمة الله عز وجل وكبرياءه أمر تعجز العقول عن إدراك كنه أو تصوره أو معرفة كيفيته. روى ابن أبي شيبة في كتابه العرش عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فجلست إليه فقلت: يا رسول الله، أيما آية أنزلت عليك أفضل؟ قال: آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة، وكل هذا من دلائل عظمة الله سبحانه. وبقولك الله أكبر يتجدد الإيمان في القلب، الإيمان بكبرياء الله وعظمته سبحانه وتعالى، وإنه لا شيء أكبر منها. وبهذا يترسخ الإيمان ويتقوى اليقين وتعظم الصلة برب العالمين. وبهذا تتفتح أبواب الخير وتفتح للعبد أبواب السماوات. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى صلاته: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.

هم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين، اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم آتي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: تمام السادسة. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أصدره البارحة أن يوم الاثنين 18 من مايو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجرية، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق 27 من هذا الشهر. وأضاف سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم الأحد 17 من هذا الشهر هو تمام 30 من شهر ذي القعدة. تحل صباح اليوم بمدرسة بطحة السوق بالجريسة قافلة صحية تضم عديد الاختصاصات الطبية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين ومزيد الإحاطة بالمرضى. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. استشهد فلسطيني البارحة وأصيب آخرون بجراح جراء قصف صهيوني استهدف شمالي وجنوبي قطاع غزة، وأصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع. شن الطيران الحربي الصهيوني البارحة غارتين جديدتين على جنوبي لبنان، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: صباح نرباح
2: راديو الكرة.

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي.
1: تير الصباح غنى واحنا في صباحنا نقول لكم صباح الخير والورد والفل والياسمين، نهايركم زين ان شاء الله، نهايركم مبروك مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكيف، نصبحوا عليكم ونقول لكم اللي من تويكا تبدا منوعتنا الصباحيه معاكم نرافقوكم كما تعودتوا كل سبت وكل احد حتى للعشرة في اولى منوعاتنا صباحنا ارباح عبر موجات راديو الكيف. نصبح على كل الكيب اللي معايا في تامين الحصه الصباحيه هذه، سلاح الشيرني على الكونسولات، عيد جندوبي في الغرفة الفنية المركزية، فتح الدريدي في استقبال مكالماتكم الهاتفية، ومعكم أمنة الخليفي من أمام الميكروفون. نحييكم ونقول إن شاء الله نهايركم زين مرة أخرى وطريق سليمة نتمنوها لكل مستعملي الطريق. بطبيعة باش نرجعوا مع أغانينا في صبحيتنا لليوم، ورجعين معكم بعد شوية في أولى أركاننا في أحوال الطقس.

رجعنا معكم في صباحيتنا مرة أخرى، نقول لكم أهلا وسهلا بالجميع، صباح الأنوار وصباح الخيرات. خلينا نبدأ بأحوال طقسنا لليوم. طقس لحد اللي يوافق 17 ماي 2026، باش يكون طقس متميز بسحب عابرة تكون أحيانا كثيفة بالشمال والوسط، مع أمطار متفرقة في الصباح وسحب عابرة ببقية الجهات. درجة الحرارة في انخفاض النسبي اليوم، البحر باش يكون شديد الاضطراب فتدريجيا مضطرب، الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب، مع بروز الدواوير رملية محلية وضيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالطبيعة أكثر التفاصيل مع 7:15 في مصافحة مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرة أخرى نعود نقول لكم نهاركم زين الناس الكل، وراجعين مع اختياراتنا الغنائية في صبحيتنا لليوم. كوكتيل الورد نمشو نسمعوه ونرجع معكم.

معكم المشوار في صبحيتنا، وصلنا توقيتنا 45 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم مستمعينا الكل، نقولوا للناس اللي حلوا تويكا راديو معنا عدل الموجة عبر موجات راديو الكيف، نهاركم زين فل وياسمين. تاريخ اليوم 17 ماي الأكيد اللي صارت فيه العديد من الأحداث، من بين الأحداث اللي ترجعنا العام 1896، الشيخ مبارك صباحي تولى حكم الكويت بعد اغتيال خويه الحاكم الشيخ محمد بن صباح الصباح والشيخ جراح بن صباح الصباح. أما بالنسبة العام 1940 من تاريخ اليوم، قوات ألمانيا النازية تدخل مدينة بروكسل البلجيكية في بداية الحرب العالمية الثانية. نمشي العام 1983، كما اليوم الحكومة اللبنانية تعقد اتفاق مع إسرائيل اللي وصل جيشها إلى بيروت، وتم تحديد الاتفاق على أسس التعامل بين الدولتين، والاتفاق هذا تعرف باسم معهد 17 أيار. نمشي شوية العام 2009، كما اليوم صار فيه الأعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي، واللي كان من بينها فوز 4 سيدات للمرة الأولى بعضوية البرلمان. نختم الأحداث بعام 2023، كما اليوم الرئيس الإكوادوري غويليرمو لاسو يصدر قرار بحل الجمعية الوطنية بعد بدأها إجراءات عزله. المواليد، العديد من المواليد والشخصيات اللي ولدت في تاريخ كيما اليوم 17 ماي اللي يسمعوا فينا ومولدين كيما اليوم، زيد نسلموا عليكم ونقولوا لكم عيد ميلاد سعيد. نمشيو العام 1929، ولدت برانكو زيبيديتش اللي هو لاعب كرة قدم يوغزلافي. من عام زيد 1940، ولدت الممثل المصري عادل إمام. من عام 1961، ولدت إيني اللي هي مغنية إيرلندية. ونختموا الولادات بعام 1984، ولادة الممثلة الأمريكية أليسون وولفورد. بالنسبة للأعياد والمناسبات، 17 ماي يوافق اليوم العالمي للاتصالات السلكية واللاسلكية، يوافق صدى اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية، ويوافق صدى يوم الدستور في النرويج وناورو. دونك هذا يركن حدث في مثل هذا اليوم اللي يوصلنا لتوقيتنا 48 دقيقة بعد الستة. نمشي مع كوكتيل لأغاني محمد الجاموسي بصوت فرقة عادير النسائية.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تمام السابعة. أسعد الله صباحكم بكل خير. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أصدره البارحة أن يوم الاثنين 18 من هذا الشهر هو أول أيام شهر ذي الحجة الموافق ل 1447 هجرية، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء العاشر من ذي الحجة الموافق ل 27 من هذا الشهر. تحل صباح اليوم بمدرسة بطحة السوق بجريسة قافلة صحية تضم عديد الاختصاصات الطبية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني لتقريب الخدمات الصحية من المواطن. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب غدا الاثنين جلسة استماع لعدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. شنت الطيران الحربية الصهيونية البارحة غارتين جديدتين على جنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص حسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان. إلى اللقاء.

معكم من موصلين المشوار شوية آخر تكون أولى مصافحتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل خلينا نعطوكم فكرة فيما يخص الصيدلية المناوبة طيلة الأسبوع هذية من البارح 16 ماي حتى 22 ماي 2026. تكون انطلاقتنا بولاية بيجة عنا تستور صيدلية محمد رضا الهرقلي، بيجة المدينة سفيان العلاني وختام الحمداني، نفزة سونيا قدور، مجاز الباب سليم شاكر، تبرسق أيمن غديرة، تيبار رفيق زم، ود الزرقاء عنا نادية الثلويتي، سيدي اسماعيل فراس نصيري. بالنسبة لولاية سليانة، سليانة المدينة صيدلية بوبكر رجي، الروحية محمد الهادي العربي، مكثر الشادي الويتي، بوعرادة محمد رجب صفر، عنا قعفور توفيق الريحي، لوكريب صيدلية حسنين العيدي، كسرى يوسف المفداوي، برقو عيسان بن عطية، جندوبة فرنانة صيدلية طارق العلوي، جندوبة الجنوبية أمير العيدي، جندوبة الشمالية مهدي المهدويني، بوسالم ياسمين بن عبد الله، تبرقة سامي جعفر، غار الدماء محسن زقطني، عند راهم نادية المرزوقي، بلاريجة أحسان الغزواني. نختموا بولاية الكيف الدهماني صيدلية عمار الجيزاني، النبر عمرو الحناشي، الكيف المدينة عفيف بن موسى، زفيت لانا باتشيخ، سميرة برزقي، قلعة السنان منصف عاشور، تجروين لسعد محجوبي، سرس حسني عبد الوهاب، لقصور خالد التناني، وختاما ساقية سيدي يوسف صيدلية أمل بوغامي. هذه فكرة كما قلت على الصيدلية المناوبة في ولاية شمالنا الغربي حتى لنهار 22 ماي 2026.

0: اكيد مكملين مشوارنا في صبحيتنا عبر موجات راديو الكيف، مكملين زاده مع اختياراتنا الغنائيه. لكن يا جماعه هيت خلينا نمشي وقبل لمصافحه من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندسه سعيده بن صالح اخر التفاصيل فيما يخص احوال طقسنا لليوم والغدويك بدايه الاسبوع كيفاش باش تكون. نقول لك سعيده مرحبا بك عبر موجات راديو الكيف، صباح الانوار.
1: صباح النور، صباح النور اخت امنا، مرحبا بكم، مرحبا كيف المستمعين
0: ذاتك. يعيشك اللي منورتنا. دونك الطقس معاك، خلينا نعرفوا احواله هكا داخل بعضه شويه كي الايامات هذيا ما فهمنيش.
1: صحيح، بالنسبه لشهر مي يعني اعتدنا بهذا التقلب يعني في الاحوال الجويه، خاصه في يعني درجه الحراره والا في الامطار. يعني كنا شاهدنا في اول اسبوع ارتفاع في درجه الحراره، كان انخفاض تدريجي حتى يكشي للبارح، يعني كانت الحراره في انخفاض يعني واضح. بالنسبه اليوم تتواصل يعني هذه درجه الحراره اليوم بين 18 و 24 درجه بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، من 25 و 30 درجه ببقيه الجهات، وتوصل حتى 34 درجه باقصى الجنوب. لاحظنا يعني نزول امطار، يعني تكثرت السحب البارح في الليل اليوم في الصباح، عطتنا أمطار يعني كانت متوسطة إلى ضعيفة. كانت في ولاية الكيف تراوحت بين 1 إلى 5 ملم على كمية في ساقية سيدي يوسف. إن شاء الله نمدوكم بالقائمة الكاملة للأمطار في الصفحة متاعنا الرسمية. يتواصل الطقس اليوم الصباح محليا كثيف السحب يعني في الشمال والمناطق الشرقية مع أمطار متفرقة، وبعد بشكون سحب عابرة بأغلب الجهات. ريح اليوم من القطاع الشمالي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية فمحليا يعني قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب، شاتينا دواوير رملية محلية وضعيفة في معتدلة في بقية الجهات. البحر اليوم شديد الاستراحة تدريجيا مضطرب. بالنسبة للحرارة كما قلنا يعني اليوم مقارنة بالبارح تكون في انخفاض طفيف، وبالنسبة للغدوة يوم الاثنين يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكثف السحب محليا آخر النهار في الوسط الغربي، تعطينا أمطار مؤقتة رعدية. الريح غدوة تواصل من القطاع الشمالي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي في الجنوب، تكون ضعيفة في معتدلة يعني تنقص فعالية الريح غدوة. البحر قليل الاستراحة متموج، الحرارة غدوة في استقرار مقارنة باليوم، تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة بالشمال والوسط، تكون في حدود 17 درجة في المرتفعات الغربية، وبين 25 و 30 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لبقية الأيام الثلاثاء والأربعاء باش يكون استقرار، يعني بداية الاستقرار في العوامل الجوية، الحرارة باش تكون في ارتفاع طفيف وتدريجي ابتداء من يوم الثلاثاء إن شاء الله، يعني سحب عابرة تقريبا على كامل البلاد، هذا ما يستقصى يعني الأيامات القادمة.
0: واضح،
1: شكرا لك اختي.
0: يعيشك يعيشك سعيده، يعطيك انت الف صحه على التفاصيل هذه فيما يخص احوال طقسنا لليوم. كما سمعتوا يا جماعه يعني يرجع الاستقرار بدايه من نهار الثلاث. على كل نقولوا ديما ان شاء الله ربي يعطينا على قد الجهد. مكملين معاكم احنا مشوارنا 18 دقيقه بعد السبعه، نقولوا اهلا وسهلا بالجميع، صباح الانوار الناس اللي عدلوا تويك الموجه معنا. مازلنا معاكم عبر موجه راديو الكيف في صباحنا ربيح حتى للعشره.

0: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: السابعة والنصف. مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. من عناوين النشرة الإخبارية القادمة: مفتي الجمهورية يعلن يوم غد الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجرية وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من ماي الجاري. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحل اليوم بمدرسة بطحة السوق بجريسة لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين. استعدادات مكثفة لإنجاح موسم حصاد الحبوب وحماية المحاصيل بولايتي الكاف وسليانة. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة. إلى اللقاء.

مكملين معكم المشوار. أهلا وسهلا بالجميع. ما زلت عنا العديد من الاختيارات الغنائية المزينة لليوم نهار الأحد. نعرفوا ربيت البيوت يبدو حايسين في الغوميناج في الكوجينات، يحبوا هكا يتلموا، سورتو الناس اللي تخدم جمعة كاملة هكا عندهم ديما الويكاند سبت إلى حد نهار ما يخدموش هكا يتلموا على قهوة. دونك إن شاء الله إن شاء الله اختياراتنا الغنائية تنال إعجابكم هكا. ديما نحاولوا رضيو وإلا بيو كل الأذواق. خلينا نمشي ونحكو شوية على إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الإدارة العامة للتعاون الدولي عن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027 اللي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة، وهذا في إطار دعم المبادرات والمشاريع المبتكرة اللي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك تعزيز الحلول ذات الأثر الإيجابي في مختلف المجتمعات حول العالم. تعد الجائزة هذه من أبرز الجوائز العالمية في مجال الاستدامة، خاصة اللي هي تهدف لتكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات غير الربحية وكذلك المدارس الثانوية اللي تقدم مشاريع وحلول مبتكرة وفعالة في مجالات الصحة، الغذاء، الطاقة، المياه، العمل المناخي، وهذا يساهم في مواجهة التحديات العالمية وزاد تحسين جودة الحياة ودعم مستقبل أكثر استدامة. تبلغ القيمة الإجمالية للجائزة هذه 7.2 مليون دولار أمريكي، ويتحصل الفائز في كل فئة من فئات المؤسسات الخمسة على مليون دولار أمريكي، في حين تتحصل المدارس الثانوية الفائزة على 150 ألف دولار أمريكي لتمويل وتنفيذ المشاريع اللي يقودها الطلبة داخل مجتمعاتهم. كما زاد تمنح الجائزة هذه دعم إضافي للمتأهلين للتصفية النهائية، وتتحصل المؤسسات المتأهلة على 100,000 دولار أمريكي، بينما تتحصل المدارس الثانوية المتأهلة على 25,000 دولار أمريكي. دونك دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كافة الراغبين للمشاركة لتقديم ملفات ترشحهم عبر الموقع الرسمي للجائزة، جائزة زايد للاستدامة، مع إرسال نسخة من ملف الترشح إلى الإدارة العامة للتعاون الدولي، وهذا يقبل تاريخ 22 جوان 2026. نذكروا أنه جائزة زايد للاستدامة هي جائزة عالمية رائدة أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2008 لتكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية اللي تقدم حلول مستدامة ومبتكرة. دونك بالتوفيق للمشاركين في الترشح للجائزة هذه. مازلنا معكم، مازلنا مواصلين المشوار

مكملين معاكم هذه عبد الحليم حافظ في كامل الأوصاف، ومكملين احنا معاكم السويعتين اللي مازالوا في برنامجنا صباحنا رباحة بعد النشرة وبعد البرقيات الرياضية، مع مصافحتنا مع أركاننا اللي اتعودتوا عليها ومتابعتنا، إلى جانب الأجندة الثقافية اللي عنا زادة كيف كيف خبيراتنا لليوم. دونك ابقوا معنا برونشي عبر موجات راديو كيف. نقولوا زادة أهلا وسهلا بالجميع اللي التحقوا بنا تويكا، أصدقائنا مستعملي طريق، كل واحد شدتنية بعيدة شوية، نقول لكم نتمنوا لكم طريق إسلامة للجميع. نرجعوا بعد النشرة وبعد البرقية الرياضية ونكمل معكم مشوارنا في صبحيتنا.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: تمام الثامنة، تحية صباحية طيبة. مفتي الجمهورية يعلن أن يوم غد الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجرية وعيد الأضحى يوم الأربعاء 27 من ماي الجاري. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحل اليوم بمدرسة بطحة السوق بجدريسة لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين. استعدادات مكثفة لإنجاح موسم حصاد الحبوب وحماية المحاصيل بولايتي الكاف وسليانا. تفاصيل الأنباء. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود في بلاغ أصدره مساء أمس أن يوم الاثنين غدا 18 من مايو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة 1447 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك يكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق 27 من هذا الشهر. وأضاف سماحة المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناس بالحساب، فإن اليوم الأحد هو تمام 30 من شهر ذي القعدة. تحل صباح اليوم بمدرسة بطحة السوق بجريسة قافلة صحية تضم عديد الاختصاصات الطبية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين ومزيد الإحاطة بالمرضى. المدير الجهوي للصحة بالكافة الدكتور منصف الهوانية.
3: بمدرسة بطحاء السوق ثقافة متعددة الاختصاصات تضم تقريبا 11 اختصاص، من ضمنها طب العيون، أمراض القلب والشرايين، أمراض المعدة، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، طب الأسنان، طب النفسي، طب الشيخوخة، طب العام، الأمراض الصدرية، تقصي سرطان الثدي وعنق الرحم، وذلك في نطاق صحتك تهمني. بالتالي احنا ان شاء الله غدوة الأبواب مفتوحة بالمدرسة لكافة مواطنين بمعتمدية جريسة والمعتمدية المجاورة للتمتع بعيادات مجانية للاطمئنان على صحتهم، وكذلك متابعة الحالة الصحية اللي تستحق المتابعة وقت الكشف عليها.
2: تتواصل بولاية الكاف مساعي وجهود جميع الأطراف المتدخلة في القطاع الفلاحي لتوفير كافة الإمكانيات المتاحة ومسح المسالك الفلاحية لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها وحمايتها وتنظيم عمليات النقل والتخزين في أفضل الظروف. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري منير العبيدية.
4: احنا اليوم مطالبين كجهة، وهذه مسؤولية الجميع، باش نحافظ على الصابة خاصة في عملية الحصاد، وهي عملية الحصاد تفرع لعدة نقاط، منها يلزم تهيئة المسالك الفلاحية اللي احنا قوايم خاصة في المسالك الفلاحية موجودة في التجهيز وفي الفلاحة ان شاء الله نوصلوا باش يتم مسحها، وبالتالي المسالك الفلاحية والطرقات المرقمة وتنظيف الحواشي ضرورة. احنا اليوم حتى مع اللجنة الجهوية اتفقنا على اساس باش يكون ان شاء الله الرفع في الابان، ان شاء الله هو العام يكون مميز السنة، إن شاء الله العام يكون صابة. ديما احنا نحب نحافظوا على الصابة، وما نجم نحافظوا على الصابة إلا كي نضمنوا أحصادها في أحسن الظروف، التخزين في أحسن الظروف، ورفع المنتوج خاصة في الهواء الطلق باش يكون محمي. وهذا علاش احنا في ولاية الكيف تم كراء مقرات لتخزين المحصول هذايا باش نتفادوا به الوضع في الهواء الطلق، وبالتالي إن شاء الله تتضافر الجهود كلها ويكون موسم طيب. اللي نأكدوا عليه واللي نركزوا عليه هو ماذا بينا تكون عملية حصاد سلسة، وقت العملية الرفع تكون في الوقت وقبول يكون في الوقت، ماذا بينا حتى نقصوا من المدة نتاع الحصاد، وبالتالي نحافظوا على الصابة نتاعنا واللي ما تمشي بلاصتها سلامات إن شاء الله.
2: وبولاية سليناخ تتمت سلسلة من الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة الجهوية لمعاينة جاهزية خزانات ومراكز تجميع الحبوب بالجهة لقبول الصبا، حسب ما أكد رئيس مكتب الزراعة الكبرى بسليانا محمد الطاهر عزوز، والذي أشار إلى برمجة زيارات أخرى قبل انطلاق موسم الحصاد للتثبت من تلافي بعض الإخلالات المسجلة بعدد من المراكز.
5: قامت اللجنة الجهوية بولاية سليانا بالزيارة الثانية لمعاينة مراكز التجميع المرتصدين بالجهة، واللي هم في حدود 28 مركز هذوما تم معاينتهم من طرف اللجنة الجهوية، وزوج مراكز أحداث اللي هم مش تم معاينتهم المعاينة الثانية من طرف اللجنة المركزية. 28 مركز هذوما مع تقريبا متواجدين بكافة معتمديات الجهة، ما عدا معتمديات كافة اللي هي تستقر لمركز التجميع. تم رفع الإخلالات خلال الزيارة الأولى اللي انطلقت من 6 ل 11 أبريل، وخلال الزيارة الثانية اللي انطلقت من نهار 11 من 14 مايو تم الوقوف على مدى جاهزية المراكز والاستعدادات لقبول الصابة. الحقيقة هي تم بعض المراكز اللي مازالت تعاني زاد من نفس الإشكال، الإخلالات اللي لم يتم رفعها تقريبا مش يتم إرجاء زيج ثلاثة مراكز للزيارة الثالثة إلى حين رفع الإخلالات المسجلة من طرف اللجنة الجهوية.
2: أعلنت الشركة الجهوية للنقل بجندوبة سير تخصيص سفرات استثنائية اليوم لتيسير تنقل المترشحين للمناظرات الخارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي والفني والتقني إلى مراكز الاختبارات. رئيس الدائرة المالية والإدارية بالشركة عادل العبيدية:
6: بمناسبة مناظرة الكباس يقع تأمين تنقل المترشحين من مختلف معتمديات الولاية إلى مراكز الاختبارات. توقيت الانطلاق من تبرقة إن شاء الله يكون 5 الصباح، توقيت الانطلاق من عند رحم 6، توقيت الانطلاق من فرنان 6:30، بوسالم 6:30، وغردمة 6. هذا باش نضمنوا أنه المترشحين يكونوا قبل 7:30 موجودين في مراكز الاختبارات، ونقول لهم إن شاء الله بالتوفيق للجميع. الحافلات متوفرة بحول الله وحسب الطلب، معناها كل ما يكون الطلب أكثر نزيد الحافلات إن شاء الله، والعودة مضمونة للكيران اللي يجوا فيهم يروحوا بهم.
2: ضمن أخبار العالم، أصيب 6 فلسطينيين بينهم طفل واعتقل آخرون الصباح اليوم خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني لعدد من المدن والبلدات في الضفة الغربية والقدس. تخللتها اعتداءات شنها مستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم. حذرت محافظة القدس من مغبة مصادقة الاحتلال الصهيوني اليوم على مخطط يقضي بإجبار مواطنين مقدسيين على إخلاء منازلهم وحلاتهم التجارية في حي باب السلسلة الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، والاستيلاء على العقارات الواقعة في المنطقة لتفعيل قرار يعود إلى ما قبل 58 عاما تحت ذرائع تتعلق بما يسمى تعزيز السيطرة اليهودية والأمن. نهاية هذا الموعد الأخباري، وفيما يلي تذكير بالأنباء. مفتي الجمهورية يعلن أن يوم غد الاثنين مفتتح شهر ذي الحجة 1447 هجري وعيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء 27 من ماي الجاري. قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحل اليوم بمدرسة بطحاء السوق بجريسة لتقريب الخدمات الصحية للمواطنين. استعدادات مكثفة لإنجاح موسم حصاد الحبوب وحماية المحاصيل بولايتي الكاف وسليانا. نلتقي بإذن الله.
7: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
10: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة على موجة إذاعة الكاف. بداية تكون بالمنتخب الوطني التونسي أقل من 17 عام في بطولة إفريقيا للأمم في المغرب البارح، هزيمة غير منتظرة أمام المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف. محمد منصف الثابتي سجل ضرب جزاء للمنتخب التونسي دقيقة 11، عدل محمد جمال دقيقة 42 للمنتخب المصري من ضرب جزاء، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمقابلة دقيقة 89 أمير أبو يضيف الهدف الثاني بطريقة ساذجة من دفاع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. 2-1 هزيمة تخلي منتخبنا بنقطة وحيدة في هذه المجموعة الأولى مقابل 4 نقاط لمصر والمغرب ونقطة كذلك لإثيوبيا. والجولة الأخيرة المنتخب التونسي يلعب يوم الثلاثاء 19 ماي أمام المنتخب الإثيوبي مطالب فيها بالانتصار. البارح المغرب كذلك فازت على إثيوبيا 2-1. المغرب ومصر ب4 نقاط، تونس وإثيوبيا بنقطة واحدة. لقاء يوم الثلاثاء مشكون في 8 ليلا، تونس ضد إثيوبيا ومصر ضد المغرب. البارح ختام مقابلات بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول المجموعة الثانية بلقاء تتويج أولمبيك الكاف بالصعود إلى الرابطة الثانية لكرة القدم والاحتفال بمرور 104 سنوات على تأسيس هذه القلعة الرياضية. أولمبيك الكاف تأسس يوم 17 من ماي 1922، واليوم يوصل 104 سنوات من العمر. إن شاء الله كل عام وهذا الفريق العريق في أحسن أحوال، وإن شاء الله بالتقدم والازدهار وكذلك الصعود إلى الرابطة الأولى والعودة إلى مصاف النخبة. البارح انتصار على تالا الرياضية ب4-0. يحيى بلومي دقيقة 11، أحمد الرحالي دقيقة 24، يوسف جلاسي دقيقة 45+5، وسيف كرير في 90+1. يكمل الموسم برصيد 54 نقطة في الصدارة، والمركز الثاني لنادي الدهماني برصيد 41 نقطة. ثم النهائي كأس تونس لكرة القدم، آخر المقابلات تتلعب اليوم مضي 3:30 بين النجم المتلوي والترجي الرياضي التونسي في ملعب المتلوي. الحكم هو صادق السالمي والترجي الرياضي التونسي يعيش استقالات. البارح خروج رياض بن نور المسؤول على الرياضات الجماعية في الفريق وكذلك العضو في اللجنة الطبية للنادي ياسين بن أحمد يستقيل من منصبهم، وخروج بالنسبة للترجي بعد خسارة البطولة وكذلك الهزيمة في نصف نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا لكرة قدم. عديد الأشياء للمراجعة في فريق الترجي الرياضي التونسي اليوم، فرصة للفريق لاستعادة جماهيره بالترشح للدور ثمن نهائي، لكن أمامه فريق صعب من هزم في حتى مقابل الموسم هذية في ملعبه ملعب المتلوي تحت أشراف مدربه عماد بن يونس. اليوم نلعب جولة سادسائية ببطولة الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف مقابل القمة. القمة مشكون في ملعب السيقية بين جمعية سقيط سيدي يوسف والمستقبل الرياضي كافي ببرنوسة. برنوسة في الصدارة 33 نقطة والثانية السيقية ب 30 نقطة. البقية العروسة الرياضية ثالث ترتيب 27 نقطة يستضيف نادي سيدي برويس، وكسر الرياضية تلعب ضد نادي كرة قدم بجريسة. النجم تجروين يستضيف هلال برقو، والبرق التستوري الرابع ب 26 نقطة ماهوش مش يلعب لقاءه ضد نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة اللي أعلن انسحابه، بالتالي 3 نقاط للبرق التستوري يصبح في رصيده 29 نقطة. بلاي اوف بطولات الشبان رابطة بنزرت، واليوم في تبرقة نعيشوا 3 مقابلات بين المرجان الرياضي بتبرقة وأولمبيك الكاف. المدارس في 9 صباحا، الأديني في 10 صباحا، والأواسط في 9 منتصف النهار، والأصاغر يلعبوا في الكاف. أولمبيك الكاف مع المرجان في 10 صباحا. ذهاب نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم يتلعب اليوم في بريتوريا 3 متاع العشية بين سان داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي. والبارح تعرفنا على بطل كأس الكونفدرالية اللي هو اتحاد العاصمة الجزائري اللي فاز ذهابا 1-0 في الجزائر، انهزم البارح 1-0 في العاصمة المصرية القاهرة أمام الزمالك المصري. هدف تسجل من الدقائق الأولى من المقابلة عن طريق عدي الدباغ من ضرب الجزاء للزمالك، لكن تقريبا أكثر من 90 دقيقة بقاو في المقابلة يعني لعب وفريق الزمالك واتحاد العاصمة ما سجلوش أهداف، مشينا ضربات الجزاء وآخر ضرب جزاء لشحات اللاعب المصري اللي والده ما عندوش أيامات من اللي توفى، الظروف النفسية ممكن أثرت على اللاعب اللي ضيع ضرب الجزاء، وفريق الاتحاد العاصمة سجل كل ضربات الجزاء اللي نفذها 8 ضربات منهم أهداف بن عياد وكذلك الشتي اللي كانوا لاعبين في الترجي الرياضي التونسي. أيضا سيف الدين الجزيري كان نزل في الاحتياطي وبعد دخل مكان شيكو بنزا في الزمالك وسجل ضرب جزاء من ضربات الجزاء اللي نفذها فريق الزمالك، فوز 8-7 لفريق اتحاد العاصمة الجزائري يفوز بكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. بعد البطولة الإفريقية لرفع الأثقال المنتخب الوطني التونسي يفوز ب 26 ميدالية منها 8 ذهبية في هذه البطولة اللي احتضنتها مدينة الإسماعيلية المصرية. نذكر فقط بالذهبيات، أيمن باشا 3 ذهبيات في وزن أكثر من 110 كيلوغرام، شيمان رحموني 3 ذهبيات في وزن أقل من 63 كيلوغرام، وجواهر قاسمي 2 ذهبيات في وزن أقل من 69 كيلوغرام. الترجي الرياضي التونسي في الكرة الطائرة يضم الكأس للبطولة بعد فوزه البارح في نهائي في قاعة رادس على النجم الساحلي 3-0 25-20 25-17 و26-24. كرة اليد الجمعية النسائية بالمكنين تفوز ببطولة تونس في الفتيات بفوزها على نادي إفريقيا البارح بنتيجة 22-21. منتخب كرة اليد كذلك لعب البارح ثاني مقابلات الودية أمام منتخب الجزائري وفوز ثاني كذلك 27-25 بعد المقابلة الأولى اللي فاز فيها منتخبنا 40-30، ومنتخب أقل من 20 عام في دورة الهادي مالك انهزم ضد المنتخب الإسباني 30-28. كرة السلة أدين النادي الذي كيف يواجه اليوم في قاعة عزيز ميلاد بالقيروان في نصف نهائي بطولة الأديني نادي كرة السلة بالمهدية، لقاء ينطلق في الساعة منتصف النهار والنصف. الدوري الماسي لألعاب القوى وجولة شنغهاي في الصين، التونسية مروة بوزياني تنزل تحت 9 دقائق في سباق 3000 متر موانع لأول مرة، رقم قياسي وطني بالنسبة لمروة بوزياني، 8 دقائق 58 ثانية و9 أجزاء من الثانية، مركز ثالث خلف الأوغندية شيموتاي 8 دقائق 51 ثانية 47 جزء من الثانية، متقدمة بجزء من الثانية على تشيريوتيش الكينية الثانية ب 8 دقائق 51 ثانية و48 جزء من الثانية. نهائي كأس أبطال آسيا الثاني يعني فريق جامبا أوساكا الفريق الياباني يفوز في النهائي على النصر السعودي بهدف مقابل 0. اللي يهمنا في الفريق جامبا أوساكا هو التونسي عصام جبالي اللي اعطى تمريرة الهدف الوحيد في المقابلة وكان أفضل لاعب في فريقه وتنقيط 7.2 نقطة، مقابل ذلك كذلك تم اختياره كأفضل لاعب في المسابقة هذا الموسم بالنسبة لعصام جبالي اللي غيب عن تشكيلة المنتخب في المونديال. النصر بكامل لاعبيه منهم رونالدو جواو فيليكس وعديد اللاعبين الآخرين خسر نهائي قبل المرور إلى البطولة السعودية، وجولة أخيرة مش كون حاسبة بالنسبة لي للفوز باللقب لقب بطولة السعودية ولقاءه ضد ذمك مقابل الهلال يلعب ضد الفيحاء. الهلال اللي فاز البارح على نيوم 2-0 في الجولة 33 والأهلي على الخلود 3-1. النصر عنده 83 نقطة في صدارة البطولة السعودية، الهلال 81 والثالث هو الأهلي ب 78 نقطة. نبارك كذلك لسيباستيان تونيكتي لاعب المنتخب الوطني التونسي اللي فاز البارح مع فريق سيلتيك ببطولة اسكتلندا بفوزه في لقاء الجولة الأخيرة على هارتس اللي كان متصدر منذ بداية الموسم 3-1 لسيلتيك، وهارتس من 1960 ما فازش بالبطولة، بوكاء وعديد اللاعبين ما غيروش الملابس متاعهم وغادروا الملعب، يعني كانت فرحة هستيرية لسيلتيك مقابل ذلك حزن كبير للاعبي هارتس في المقابلة هذه. إذن سيلتيك يتو وجب باللقب 72 نقطة وهارتس 70 نقطة ثاني الترتيب. كذلك تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مانشستر فاز بهدف مقابل 0 وثاني لقب هذا الموسم بعد كأس رابطة المحترفين كأس الاتحاد الإنجليزي في انتظار جولة أخيرة في البطولة الإنجليزية. البارح الجولة الأخيرة في البطولة الألمانية تتويج البايرن باللقب وبرصيد كبير رقم قياسي من الأهداف 122 هدف مسجل للبايرن هذه هذه السنة. البارح فاز على كولن 5-1. مقابل ذلك هبوط سان باولي، هايدنهايم وفولسبورغ باش يلعب إلا براج، دورتموند وليبزيغ وشتوتغارت مش يلعبوا مع البايرن كأس رابطة الأبطال الأوروبية. البارح الياس الصخيري مقابلة كاملة مع فرانكفورت اللي تعادل مع شتوتغارت 2-2 مقابل غياب إسماعيل الغربي، وكذلك راني خذيرة عن قائمة زوز أندية متاعهم أوكسبورغ إسماعيل الغربي وأونيون برلين فريق راني خذيرة اللي فاز على أوكسبورغ 4-0. أبرز لقاء كان البارح بين فيردر بريمن ودورتموند، والفوز كان للثاني دورتموند بهدفين مقابل 0. نكمل بأبرز المباريات اليوم في إسبانيا. الجولة 37 الستة متاع العشية، المقابلات أتلتيكو مدريد مع جيرونا اللي يلعب من أجل البقاء، ليفانتي مايوركا كذلك يلعب من أجل البقاء، فاليكانو مع فيريال، سوسيداد مع فالنسيا، إشبيليا ريال مدريد، والتسعة وربع برشلونة مع ريال بيتيس. الجولة 37 في إنجلترا نص نهار ونص، مانشستر يونايتد نيوتنغهام فورست، 3 إيفرتون ساندرلاند، 5:30 نيوكاسل مع ويست هام. في البطولة الفرنسية الجولة 34 8 بريست مونج مع أنجي، ليل أوسير، ليون لانس، مارسيليا رين، وباري اف سي مع البي جي. وفي بطولة إيطاليا الجولة 37 11 المقابلات، كومو مع بارما، جنوة ميلان، جوفنتوس فيرونتينا، روما مع لاتسيو، والساعتين يكون لقاء إنتر ميلان مع فيرونا، الإنتر اللي تحصل على البطولة كأس أثناء في إيطاليا. هذه آخر الأخبار الرياضية على موجاتنا، ملتقى نجدد إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة. إلى اللقاء.

0: أكيد مكملين معاكم في توقيتنا 21 دقيقة بعد 8 وقيت باش نمشي ربريك هاي تيك مع زميلي علي اليونسي.
1: إشهار
2: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك.
1: إشهار
4: هاي تك
5: مستمعي إذاعة الكاف أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هاي تيك أخبار التكنولوجيا وجديد على موجات إذاعة الكاف. واليوم البداية مع شركة أبل اللي ما زالت تعيش ضغط كبير بسبب تأخرها في سباق الذكاء الاصطناعي مقارنة بشركة جوجل ومايكروسوفت. تقارير تقنية عالمية أكدت أن أبل تعمل حاليا على إعادة تصميم سيري بشكل كامل باش تولي أقرب لتشات جي بي تي من مجرد مساعد صوتي عادي. النسخة الجديدة باش تعتمد جزئيا على تقنية جيميناي تاع جوجل. في الأخبار الاقتصادية في عالم التكنولوجيا نحكيوا على تقارير عالمية حضرت من تراجع غير مسبوق في سوق السمارت فون خلال سنة 2026 رغم التطور الكبير في الذكاء الاصطناعي. التقارير أكدت وأنه فما تراجع لسبب ارتفاع الأسعار وتشعب السوق خاصة مع ضعف الإقبال على تغيير السمارت فون في كل عام. هذا يخلي السوق هذا يتراجع بشكل كبير خاصة في ظل منافسة كبيرة في عالم التطور الرقمي. مواصلين أخبارنا في هاي تيك اليوم مع شركة أوبن إي آي اللي تدرس إطلاق أول جهاز ذكي لها خاص بالذكاء الاصطناعي قبل نهاية 2026. تسريبات وتقول وأنه الجهاز جديد باش يكون مختلف على السمارت فون التقليدية ويخلينا في برشا تشويق باش نكتشفوا شنية باش تجيب لنا شركة أوبن إي آي. نختموا أخبارنا في هاي تيك اليوم عالم الاتصالات ونبدأ الحديث بقوة على تقنية 6G اللي يتوقع الخبراء أنها باش تعتمد بشكل كامل على الذكاء الاصطناعي مع سرعات خيالية وقدرات كبيرة للواقع الافتراضي. ولينا نحكوا حتى على الهولوغرام والاتصال الذكي بين الأجهزة. كانت هذه أخبارنا في هاي تيك اليوم. نتقابلوا غدوة في نفس التوقيت. إلى اللقاء ناس كل. باي باي.
4: هاي تك
1: إشهار
2: مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
3: أريدو طور عالمك.
1: إشهار

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في صبحيتنا، نحاولوا نتصلوا بسي رضا النعيمي رئيس جمعية كلنا إجريسة. كما تعرفوا اليوم فما قافلة صحية كبيرة في معتمدية إجريسة، فيها العديد من الاختصاصات، ذيك علاش يعني الأهالي اللي يحبوا يمشي ويتفقدوا، خاصة كما نعرفوا يعني المناطق الداخلية سورتو المعتمديات والمناطق البعيدة ما فيها طب الاختصاص. هذه فرصة للناس اللي تسكن في جريسة وإلا حتى في الريف اللي بعضها يتفقدوا صحتهم على شلية، خاصة اللي هي قفلة صحية فيها كما قلت العديد من الأطباء والإطارات شبه الطبية والاختصاصات. ديما نقولوا إن شاء الله الصحة نتمنوها للجميع وإن شاء الله نسكن ديما بخير. خلينا نكملوا نحكي ونتابعوا بطبيعة الحال أخبارنا المتنوعة اللي عنا لليوم. خلينا نمشوا نحكوا شوية في على تونس العاصمة من خلال بلاغ يجينا من وزارة الداخلية اللي تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات بمناسبة تنظيم نصف الماراثون العسكري اليوم 17 مايو 2026، وهذه احتفالا بالذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. نقولوا لهم كل عام وهما بألف خير. باش يتم إقرار الإجراءات هذية ديجا اليوم، واللي هي بدأت من 7 انتع الصباح ومتواصلة بطبيعة الحال إلى غاية نهاية السباقات اللي مبرمجة اليوم إجراءها. أولا يتم حجر جولين جميع أصناف العربيات بشارع الحبيب بورقيبة في جزء الممتد بين ساحة الثورة ومحطة الأرتيل تجاه. ثانيا يحجر جولين جميع أصناف العربات بالطريقة الرابطة بين حلق الواد والتجام. ثالثا يمكن لمستعملي طريق الجايين من وإلى وسط العاصمة التنقل كالتالي: القادمين من الضاحية الشمالية استعمال الطريق الوطنية رقم 9 طريق تونس المرسى، ثم محاول حي الخضراء في شارع خير الدين باشا، ثم شارع الحرية للوصول الوسط تونس العاصمة، وكذلك استعمال الطريق زيد 4 ثم قنطرة شارع الجمهورية ومنها في اتجاه شارع المنصف بي أو اتجاه الضاحية الجنوبية. أما بالنسبة للناس اللي جايين من الضاحية الجنوبية للوصول إلى وسط تونس العاصمة عليهم بالمرور بساحة الجلاز ثم شارع المنصف بي فنهج سعد زغلول، أما للوصول للضاحية الشمالية المرور عبر

رجعنا معكم في الدقائق الأخرى من انتهاء سويعتنا الثالثة. نرجع معكم في الجزء الرابع اللي باش نتواصل فيه إن شاء الله من 9 حتى 10. لكن قبل خلينا نحكيه في الأخبار الثقافية على أعلان الهيئة المديرة للدورة 27 من أيام قرطاج المسرحية في بلاغ ليها نشرته البارحة عن فتح باب الترشح للمشاركة ضمن أحد مسارات المهرجان اللي باش يتم انتظامها من 21 حتى 28 نوفمبر 2026، وبش يتواصل فتح باب الترشح إلى غاية يوم 31 جويليا 2026. الترشح هذا بش يشمل المسابقة الرسمية والعروض الموازية في مختلف الهياكل المسرحية المحترفة التونسية والعربية والإفريقية. أما بالنسبة لعروض مسرح العالم فتهم الهياكل المسرحية والأدائية المحترفة من العالم والمسرحيين التونسيين والعرب والأفارقة في المهجر. التقديم ترشح المشاركة في أحد هذه المسارات، الاشتراط انه يكون العمل المشترك قد تم انتاجه بعد غلق باب الترشحات للدورة السابقة من ايام قرطاج المسرحية اي بتاريخ 31 اوت 2025، وهذا بالنسبة للاعمال التونسية والعربية والافريقية. يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية اللي هي السيرة الذاتية للمؤلف والمخرج والممثلين والتقنيين مرفقة بصورهم الشخصية وصور من جوازات سفر فريق العمل الخاص بالفرق المترشحة من خارج الجمهورية التونسية. في ما يتعلق بالعرض فإنه لازم أنه يتم تضمين الملف الفني والصحفي الملخص والتصوير الفني والمتابعة النقدية والإعلامية مع صور فوتوغرافية عالية الجودة بالإضافة إلى المعلقة الرسمية للعمل، ويكون الملف مرفق بملف تقني يحتوي على تصميم تفصيلي للديكور وكافة المستلزمات الركحية والاحتياجات التقنية الخاصة بالعرض بالإضافة عن شهادة في تقديم العرض الأول. يحتوي الملف زاد على تسجيل سمعي بصري لكامل العرض بجودة جودة عالية على محمل واحد مع الالتزام بتوفير ترجمة صوتية باللغة الفرنسية والإنجليزية للعروض المختارة في مختلف مسارات المهرجان الخاص بالمسابقة الرسمية والعروض الموازية والعروض الدولية. دونك تلتزم كافة الفرق اللي بشيقة اختيارها للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان بتقديم زوز عروض في نفس اليوم وفي نفس الفضاء اللي تقترحه إدارة المهرجان، كما يمكن زادة لإدارة أيام قرطاج المسرحية برمجت أكثر من عرض للعمل المشارك ضمن العروض الدولية والعروض الموازية داخل تراب الجمهورية التونسية خلال فترة المهرجان، وهذا بعد التنسيق مع الهيكل المنتج. ونذكروا إلى أن الفرقة المسرحية الوافدة من خارج الجمهورية التونسية باش تشارك في المهرجان هذا تتكفل بنفقات النقل الدولي وشحن مستلزمات وديكورات العرض، في حين تتكفل إدارة المهرجان بالإقامة الكاملة للممثلين والمخرج وعدد 3 تقنيين والنقل الداخلي، على أنه ما يفوتش العدد الجملي 15 فرد. دونك هذه بالنسبة للمشاركة في مسارات أيام قرطاج المسرحية في دورتها 27.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواد عاملينها الوزارة لجماعة الباقت، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زاد على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجله، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام 9 صباحا هنا على موجاتنا.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: أسعد الله صباحكم، أهلا بكم مجددا إلى هذا المواد الإخباري. يحتضن صباح اليوم فضاء القصبة بمدينة الكف إطاري فعالية مهرجان مايو يوما دراسيا حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكف. ويتضمن هذا اليوم الدراسي جملة من المدخلات حول المخزون الجيولوجي والإيكولوجي والثقافي المادي واللامادي بالجهة والمشاريع التنموية لبلدية الكف، بالإضافة إلى المشاريع الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية. تحل صباح اليوم بمدرسة بطحة سوق بجريسة قافلة صحية تضم عديد الاختصاصات الطبية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين ومزيد الإحاطة بالمرضى. تجاوز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة في تونس 25.6 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من مايو الجاري، مقابل حوالي 23 مليار دينار، أي ما يقارب 99 يوم توريد قبل ذلك بسنة. وتفسر هذه الزيادة وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتطور مداخل السياحة والعمل على التوالي بنسبة 4.7% لتبلغ 3.1 مليار دينار وبنسبة 4.1%. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار. ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. رحب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني لمدة 45 يوما إضافية، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية واحترام القانون الدولي. ختاما، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم نشر منظومة صاروخية جديدة منخفضة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط بهدف التصدي لهجمات الطائرات المسيرة وحماية المصالح البريطانية وشركائها في المنطقة. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام العاشرة بإذن الله تعالى، اللقاء.
6: صباح نرباح راديو الكف.

0: رجعنا معكم مكملين مشوارنا عبر موجات راديو كيف. نسلم عليكم مستمعينا الكل في صبحيتنا 11 دقيقة بعد التسعة. ما زلنا حتى للعشرة وقل تويكا باش نمشيو مع ركن بستنا والفلاحة اللي تقدمه لنا المهندسة الفلاحية أمنا القاتري كل ويكاند. أمونا نهارك زين, أهلا وسهلا بك.
1: نهارك زين أمونا, نهارك فل وياسمينيك والجميع المستمعين على موجات إذاعة الكيف.
0: ايه عايش كالي اللي منورتنا, اهلا وسهلا بيك. دونك كيما عودتنا امنا باش نحكيو معاك شويه يعني في الفلاحه, لكن المره هذية حويجه سبيسيال شويه كتحيه منك ومنا الكل انسان يخدم في الميدان هذية, وخاصه المراه الفلاحه والعاملات الفلاحيات اللي كيما نعرفوا مش بالسهل يعني امراه ولا راجل يخدموا في الميدان هذية, خاطر صعيب, يطلب صبر ومجهود كبير برشا, وخاصة العاملات اللي للأسف يعني التوى مازالوا يلوجوا على العديد من الحقوق اللي تضمن لهم السلامة المهنية نتاعهم. دونك جمعة اللي فات كما كنا نحكيه في الكواليس إمنا كان الاحتفال يعني باليوم العالمي للفلاحة, واليوم احنا معاك باش نعطوك المجال هذية يا إمنا باش تقدم الأوماج نتاعك اللي انت من اهل الاختصاص وتعرف العديد من الخفايا اللي احنا نجمو نجهلوها.
1: يعيشك إمنا على الفرصة هذية وعلى خاطر تفهمتيني كحكينا في الموضوع. دونك حبيتها تكون معناها أوماج صغير للنساء هذوما, خاطر بالحق هما يشكلوا العمود الفقري متاع الفلاحة في تونس. كي نحكي على فلاحة نحكي على النساء الريفيات, على المرأة العاملة في الفلاحة. كي خيرت باش نحكي عليهم خاطر الناس الكلها اللي عاملين ندوات علمية واللي عاملين دي كونفيرانس دي فورماسيون واللي كانت متواجدة في مختلف الأورغانيزم, معناتها مختلف المندوبيات الجهوية, مختلف الوكالات النهوض بالاستثمارات السلاحية يعطيهم الصحة, المدارس والمعاهد المختصة في الفلاحة واللي كانوا موجودين بعديد كسوسوا دورات تكوينية دي كونفيرانس دي سيشن دي فورماسيون, واللي نحييهم الكل زملائي وأساتذتي على الميدان. أنا حبيت نختار حاجة ديفيرونت شوي وكسروا بها شوي, نحكوا على العمود الفقري متاع الفلاحة في تونس اللي هي المرأة الفلاحة وإلا المرأة الريفية, اللي هي مش مجرد عاملة تخدم في الحقول كما يتصور البعض. المرأة الريفية اليوم هي العمود الحقيقي للفلاحة في تونس, هي اللي تزرع, هي اللي تحصد, تجمع الغلة, تربي الماشية, وتساهم بشكل مباشر في الأمن الغذائي للبلاد.
0: أي صحيح.
1: أما رغم كل هذه الكل إمنا كما كنت تحكي مازالت تعيش في ظروف قاسية موجعة, كان تعبها ووجودها ما عندهم حتى قيمة. اليوم إذا كنا باش نحكي بالأرقام باش نقول اللي نسبة كبيرة برشا من اليد العاملة في القطاع الفلاحي نساء, خاصة في المناطق الداخلية والشمال الغربي والوسط الغربي. وفي بعض المناطق توصل النسبة لأكثر من 70% يا إمنا.
0: واضح. دونك هذاك يعني عدد مهول يعني مش شوية.
1: هذاك علاش حبيت نخصهم اليوم بتحية, خاطر بالحق هما العمود الفقري نتاع الفلاحة التونسية. ومع هذا الكل تبقى المرأة الفلاحة الأقل أجرا, الأقل حماية, والأكثر تعرض للاستغلال. ألف النساء يخرجوا كل صباح كما نعرفوا إمنا وكما قاعدين نشوف قبل حتى ما تبدأ الشمس تطلع, يمشوا عشرات الكيلومترات باش يخدموا في البرد والشتاء والطين والصيف السخون. يخدموا ساعات طويلة تنجم توصل 10 و12 ساعة, وفي الأخر يروحوا بأجرات مرات تكون ضعيفة ما تتعديش 15-20-30 دينار.
0: أي هذيك الموجود, هذيك بحق إمنا الموجود, هذي صحيح اللي تحكي فيه,
1: هذاك اللي حبيت نحكي عليه. من غير إذن نضيفه أصلا أنه من غير حتى تغطية اجتماعية ولا تأمين صحي ولا تقاعد, وكأنه تعبهم الموسمي وحياتهم رخيصة. وإذا كان باش نحكي على أخطر حاجة تعيشها المرأة الفلاحة في تونس, أكيد باش نحكي على شاحنات الموت.
0: صحيح.
1: اللي هي الكارثة اللي فضحت الواقع الحقيقي للنساء الريفيات في تونس. اليوم ما زلت آلاف النساء يتنقلوا كل يوم في وسائل نقل عشوائية, شاحنات مكتظة, من غير كراهب محترمة، من غير شروط سلامة، من غير مراقبة جدية. نسي تبدأ واقفة فوق بعضها كأنهم مش بشر، هما مجرد سلعة، والحوادث اللي صارت مش جديدة، لكن حادثة السبالة في سيدي بوزيد 2019 يعني شوفي من وقتاش نحن قاعدين نعانوا في نفس المشكلة، كانت صدمة كبيرة للتوينسة الكل، وقت اللي ماتت مجموعة العاملات الفلاحيات وتجرحوا برشا نساء بعد انقلاب الشاحنة اللي كانت تهزها. الحادثة هذه كشفت اللي الدولة مازالت تتعامل مع المرأة ريفية وكأنها مواطنة درجة ثانية. وبعد الحادثة معنا برشا وعود، برشا كلام على تنظيم النقل الريفي، إيجاد حلول، أما الواقع ما تبدلش برشا، ومازال نفس الخطر، نفس الإهمال، ونفس المعاناة.
0: ديجا جمعتين التالي يعني في الجنوب فما يعني انقلاب صار كيما هكا وحادثة اللي شاحنة تنقل في العاملات الفلاحية، وهذا يريناه الكل.
1: ريناه أمنا مازلنا نعانوا في نفس المشاكل، عبارة على تحسي العوام قاعدة تتعدى والمشاكل هي عاملين فوز نحن في تونس. نفسها هي بي.
0: ان شاء الله ان شاء الله نكونوا متفائلين، ليه ان شاء الله فما قوانين تتفعل تتفعل وتصرح
1: على القوانين، وباش نحكوا على برشا حاجات. دونك اما المعاناه الريفيه ما توقفش كان في الحقول وفي النقله كهو، اما فما برشا نسي قاعدين يعني وزاد من العنف داخل ديارهم وفي المجتمع. حتى المراه الفلاحه في تونس تتعرض لانواع متعدده من العنف، كسوا عنف اقتصادي وقت اللي راجلها يجبرها انها تخدم وتعطيه الفلوس، عنف نفسي الممارسات اللي مارس عليها زوجها خوها المجتمع، جسدي وحتى اجتماعي. برشا نساء يخدموا طول النهار وفي الاخر ما عندهمش الحق حتى باش يقروا في فلوسهم، ولا يلقوا رواحهم تحت ضغط كبير بسبب الفقر والتبعية الاقتصادية. وفما ناس نساء يسكتوا على العنف خوف من الفضيحة، خوف على صغارهم، ولا لأنهم ببساطة ما عندهم وين يمشيوا.
0: أيه، وإحنا أمنا يعني في الإطار هذه ديما نقوله أنه ما فهمش حتى إنسان ينجم يسكت على العنف، كل إنسان رجل وإلا مرأة ينجم يخذ حقه. يعني توا فما جمعيات، فما مؤسسات الدور نتاعها هو حماية يعني الطرفين، حماية المرأة إذا كان تعرض للعنف، والعكس زاد حماية الرجل إذا كان تعرض للعنف.
1: المجتمع المدني عنده دور مهم ومهم برشا في الحكاية هذه. نحن للأسف كيف شدنا عديد الجرائم واللي مازلنا نتعايش معها لحد الآن، لكن كيف تبلغي لهم المعلومة؟ يجب تتنقلي لنتيها ذو ما تفهميهم توعيهم، مش تقعد ديما العنف ضد المرأة ونحكوا على لسيسيون دو فورماسيون ولا حصص التوعوية والأيام التحسيسية في إطار كيف كمركز.
0: والله تو عرفتي أمنا إنسان ما شاء الله يعني يعرفوا الأمور هذه قلة قليلة جدا اللي ما عندهمش دراية بالأمور هذه. المكثرية يعرفوا يعني وين يتوجهوا وين يمشوا إذا كان بيان سور تعرضوا للعنف سواء العائلي وإلا اللي موجود في المجتمع نتاعنا البرا. دونك المرأة تويكا ولا عندها المعطيات الكافية والمهمة.
1: أنا ديما ماذا بينا نحن الماكسيموم يعني ديما على قد ما تعرف ديما المعلومه اخي. وماذا بينا ما تحسب ما تركش برشا عند بركه عند النساء المعلومه. اذا كان حتى تتوفر في المدارس للاطفال للطفلات الصغار حتى للاولاد باش يتعلموا كيفاش يتعاملوا مع البنات، باش يتعلموا يفرقوا بين العنف وبين التدليك والتنمر اللي يتسبب احيانا حتى في الانتحار، باش يعرف اش معناها ابتزاز. دونك هذه الكل ماذا بينا حتى في في الأطر التربوية في المناهج التربوية يدخل عنا.
0: هذه تغيير، لازمها تغيير منظومة كاملة.
1: منظومة كاملة إيمنا ذاك علاش باش نحن باش تبدا في مخها من الأول تبدا تعرف معناها عنف، تعرف أنه إذا كانت مارس عليها أي نوع من أنواع العنف تفرق وتعرف وين تمشي وين تتوجه وشكون تشكي. هذه الكل يلزم إيمنا بناء من الأول وجديد.
0: بطبيعة الحال
1: نرجع إيمنا فما نساء كما كنا نحكوا أنهم الأخطر من هذا الكل أنه المرأة الريفية غالبا تكون بعيدة على مراكز الإحاطة النفسية الاجتماعية القانونية، يعني حتى إذا كان حاب تشكي ولا تطلب حقها تلقى روحها وحدها. نحكي على المناطق الريفية المعزولة، خاطر أنا مناطق ريفية صحيح موجودة، أما إن رو فما مناطق ريفية حدودية بعيدة،
0: صحيح
1: فما
0: صحيح.
1: مناطق ريفية
0: حتى باش توصل لها تتعب، صحيح
1: توصل لها صعيبة، ونسي مونتاليتي مازالت معناتها مازالت مونتاليتي اخرى ديفيرونت علينا نحنا، ديفيرونت على اللي قريني اللي شفناه، معناتها كان الناس كيما نقولوا نحنا المتعلمه تدرك الادوات هذه والا تنجم تتمكن ولو قليلا من الحاجات هذه. اما رانا مازلنا في تونس عندنا مناطق ريفيه عندنا مناطق حدوديه صعيب الوصول لها،
0: صحيح يا امنا كلام،
1: صعيب انه ندركها. ورغم هذا الكل تونس باش نقولها عندنا برشا قوانين وتشريعات حول تحمي المرأة، أما المشكلة الكبيرة تقعد ديما في التطبيق، يعني قوانين والتطبيق يجيب ربي. من أهم القوانين اللي تحكي على حماية النساء عامة والمرأة الريفية خاصة، نقول القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 متعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، واللي يعتبر من أهم القوانين في تونس لأنه لأول مرة اعترف بالعنف الاقتصادي والنفسي مش كان الجسدي. القانون هذا يجرم العنف بكل أنواع ويوفر آليات حماية للنساء المعنفات، كيف إبعاد المعتدي، توفير الإحاطة الصحية والنفسية والقانونية. أما التطبيق في المناطق الريفية يبقى ضعيف برشا.
0: والقانون هذا يعني أمنا قانون 58 صارت عليه العديد يعني من الاحتجاجات والمظاهرات اللي طالبت بتفعيله وبتطبيقه، يعني
1: تفعيله وتطبيقه، لكن ثم نقص بالإمكانيات وبعض الخدمات وقلة الوعي بالحقوق، زاد من الأسباب اللي تخلي القانون هذا مازال حبر على ورق. زاد ان فما الفصل 46 من الدستور التونسي اللي نص على حمايه الحقوق المكتسبه للمراه والعمل على دعمها وتطويرها وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمراه في جميع المجالات، لكن الواقع اليوم يوري ان المراه الريفيه مازالت بعيده برشا على تكافؤ الفرص الحقيقي. فما زاد قوانين تتعلق بالحماية الاجتماعية، التغطية الصحية كما القانون المتعلق بنظام الامان الاجتماعي وبرامج الادماج الاجتماعي، أن عدد كبير من الفلاحات نزلوا خارج التغطية على خاطر قاعدين يخدموا في إطار غير منظم وما هوش مصرح بهم، ما عندهمش حتى ديكلاراسيون، يعني عبارة على ناس مش قاعدة تخدم.
0: أي صحيح.
1: وحتى كي الدولة عملت إجراء تخص النقل الريفي بعد حديث في السبالة كما كرات الشروط الخاص بنقل العاملات السلاحية لتنظيم الرخص، ما زال التنفيذ بطيء وما زال الواقع يشهد تجاوزات خطيرة يوميا كما اللي شفناها جمعة اللي فاتت اللي كنت تحكي عليها.
0: للأسف.
1: ومن أكبر مشاكل زادة اللي تعاني منها المرأة الريفية أنه نادرا ما تكون مالكة للأرض، ما عندهاش أرض رغم أنها تخدم فيها عمرها كامل، أغلب الأراضي تكون باسم الراجل، معناها قوها بوها رجلها، وهذا يحرم المرأة من القروض والاستثمارات والدعم الفلاحي. يعني المرأة تخدم وتتعب وتنتج، أما في وقت اللي يجي القرار والملكية والتمويل تلقى روحها خارج اللعبة، وحتى برامج التمويل والتكوين اللي تعملها الدولة ولا بعض الجمعيات تبقى محدودة وما توصلش لنسيب في الأرياف وفي المناطق المهمشة، ولو أنه توا ولو يدخلوا الأرياف في المناطق المهمشة. قبل كانت فما نوشيون تقتصر على كلمة يقولوها ديما أولاد البلاد، عرفت إيه نخدم أولاد البلاد الباقي ما نعترفوش بيه
0: كله كيف كيف،
1: ولا أول أولاد البلاد ياخذوا ساعات الفلوس والفلوس ما تمشيش في مشاريع فلاحية
0: والعقلية هذه ما عادتش آمنة توا ما عادش
1: أنا كنت يعني قبل زيت اللي دمر من الأول الواحد إيه نمشي أولاد البلاد أو كن سيها دوما بالحق، معناها يعني نتعامل معاهم وتعاملت معاهم آمنة راهم بالحق طاقة إنتاجية كبيرة تتمن لك أي حاجة بطرق، نحن أهل العلم والأكاديميين نستحقهم حتى في التطبيق، تستحقهم في الاستثمار، نحن عن المعلومة العلمية عن الدراسات عن الثقافة العلمية وهما عندهم الاكسبيريونس عن ميدان
0: أي واضح
1: تتكامل فيما بعض. اليوم إذا الدولة تحب فعلا تنقذ الفلاحة في تونس لازمها تبدأ بالمرأة الفلاحة، خاطر المرأة الريفية ماهيش عبء على الاقتصاد كما برشا قاعدين نحكوا، بالعكس هي قوة إنتاجية هائلة. يلزم توفير نقل يحفظ الكرامة والأرواح، يلزم ندمجهم في التغطية الاجتماعية والتأمين والتقاعد، يلزم تطبيق صارم للقوانين ضد العنف والاستغلال، يلزم دعم المشاريع النسائية الريفية ونسهلوا حصول النساء على الأراضي والقروض والتكوين والتكنولوجيا. ذيك علاش إن المرة اللي فاتت سألتك إسكو فما خطرنا، ريتها في باجة، ريتها في جندوبة، فصل الأراضي الدولية وهبطت المراسيم الخاصة بالأراضي الدولية اللي كونسيرني بها هما الشركات الأهلية. وعنا دي جديات بركلة، عنا دي جروبمان دو ديفلوبمان أغريكول تحكي بهم حتى على المستوى العالمي في تونس كأمثلة من حكايات نجاح معناتها للنساء الريفيات. ماذا بينا يستغلوا الفرصة هذه خاطر تنجم تطورهم برشا برشا برشا. زاد الإعلام والمدارس والمجتمع المدني لازمهم يخدموا أكثر على نشر الوعي بحقوق المرأة الريفية، خاطر برشا نساء أصلا ما يعرفوا حقوقهم القانونية. في الختام أنا باش نخدم المرأة الفلاحة اليوم تعيش بين تعب الأرض قسوة الحياة تهميش الدولة، مع هذا الكل مزيد كل سباح تخرج تخدم باش توفر الغذاء للبلاد كاملة.
0: دونك احنا يعني امنا من خلالك نحيي ونسي الكل اللي يخدموا في الفلاحة، وخاصة العاملات اللي نشوفوهم كل يوم يعني يتم نقلهم بالكمين هذيك، وان شاء الله ان شاء الله في القريب العاجل هذي اللي نتمنوه واللي نشدناه عنا برشا ونجنا به انه المرأة الريفية والعاملات يكون حقوقهم يعني موجودة متفعلة قانونيا وعلى ارض الواقع. هذي ابسط شيء النجمه يعني الدولة تقدمه للعاملات هذوما اللي قاعدين يقوموا بدور كبير برشا، وكما كنت تحكي إمنا بطاقة كبيرة زادة ومهولة وصبر كبير واللي تعد عليهم مش شوية. نقولك أمونة يعطيك الصحة على اللوماج هذية اللي من خلالك حييت العاملات الفلاحيات والمرأة الريفية الفلاحة. إن شاء الله إن شاء الله الموعد يتجدد معاك الأسبوع القادم كما كل ويكند. مكملين احنا معاكم المشوار نصيف ساعة الأخرى من برنامجنا لليوم صباحنا رباح، راجعين الموزيكتنا بعد شوية مع بقية مصافحاتنا.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في صباحيتنا في توقيتنا 35 دقيقة بعد التسعة. أهلا وسهلا بجميع مستمعينا عبر موجات راديو الكيف. خلينا يا جماعة في إطار شهر التراث باش نحكيه على مهرجان تظاهرة مزيانة اللي هو مهرجان الأكلة الزمنية من قاعة الخابية في دورته الثانية. أكثر التفاصيل بتبيعة باش نعرفوها على البرنامج هذية مع مدام إيمان الشريف رئيسة جمعية هنا اللي حاضرة معنا اليوم في مصافحة هاتفية. نقول لك مدام إيمان مرحبا بك عبر موجات راديو الكيف. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين على كل متساكني ولاية الكيف الولاية العزيزة الغالية
0: يعيشك.
1: وعلى كل مستمعي إذاعة الكيف وعليكم أنتم كامل الفريق يعطيكم الصحة على الاستضافة هذه.
0: مرحبا يا اللي منورتنا. دونك أنا زيدا نحب نقول لك يعطيكم الصحة على فكرة المهرجان مهرجان الأكلة الزمنية اللي نحب نعرفوا عليه أكثر التفاصيل سورتو لافيش أفيشة حلوة مزيانة فيها يعني امرأة زمنية بلدية بالفوطة والبلوزة الطيب على الفحم ترجعنا برشا
1: الطيب على الفحم ومعه المقبول الكسكس والجو بتاعنا الزمني
0: يعني حاجة زمنية 1000%. باهي اليوم شنو باش نشوفه في المهرجان هذه؟
1: دونك الفكرة هي نتاع المهرجان الحق تاع ربي انطلقت عمناون بديناها بفكرة هي جات معناتها عطاير قلنا لي ما سموش التراث الغذائي نتاعنا التونسي وخاصة ان عندنا احنا اوكلات ياسر مزيانة وزمنية اللي ممكن وين نسمعوها معناتها نقولوا يا هذه زعما كيفاش تجيب ولا منين مين الاصول نتاعها نحبوا ديما
0: وتفرق مدام ايمان يعني الموجود في الشمال مش موجود في الجنوب موجود في الساحل
1: كيما برشا مثال يبداو يسالوا على البرزجان معناتها اللي هو البرزجان معروف به الشمال الغربي وخاصه ولايه الكيف والكل ونجيوه خصيصا نحبوا حتى كان احنا نطيبوه البرزجان لكن ديما نجيوه نحبوا ناكلوه غادي معناتها في نقولوا احنا في بلاصه في بلاده دونك قلنا ديما لا احنا ما نحاولوش نشيلوا شويه هكا نحيو الستار على أكلاتنا الزمنية واللي بعض الأكلات اللي تنسات بحكم العولمة وهل الأكلات السريعة والقديمة دونك عملنا المدفونة دونك البرنامج هذايا هو ديجا فيه مسابقة في الأكلة الزمنية يعني نحب نزيدو نحفزو ونشجعو النساء باش يطيبوا ويعطيونا مهاراتهم واللي متعلمة حاجة حتى على أمها ولا على مامتها اللي مالات تجيز هذا هي وتورينا المهارات نتاعها قلنا هذه فكرة باش نزيدو نخليو حتى المرأة زيد تتشجع أكثر وتخرج وتنشط وتكون فعلة في المجتمع وفعلة حتى في الأنشطة الثقافية كما هكا ونزيدو نستفادوا أكثر من الخبرات نتاعهم هذه حاجة دونك عملنا هنا بقى المسابقة في المدفونة وما شاء الله معناتها ولقينا إقبال ناس جات أصلا تحب تكتشف شنو هي المدفونة فما شكون ما يعرفش يطيبها عرف كيفاش خذا يقولوا احنا سر نجاح المدفونة السنة بما أنه شهر التراث السنة هو اختص بالحضارة الأندلسية قلنا علاش ما نشوفوش أكلة من الحضارة الأندلسية وتكون هي محور المسابقة نتاعنا السنة دونك اخترنا الكبامة
0: أي
1: يعني سمعنا المسابقه نتاعنا هلي في اكله الكبامه باش يطيبون فيها الكبامه وباش يجيو بحذانا لهنا لدار الثقافه النموذجيه السليمانيه البرنامج نتاعنا متنوع باش يكون فيه معرض للصناعات التقليديه كيف زاد نعرفوا اللي برشا نساء مغرومه بكالاولى والكل باش يكونوا حاضرين معنا نساء يخدموا كل ما هو اولى وكل ما هو ديالي وحاجات التونسيه نتاعنا باش تكون عندنا زاد ورشه في التقطير تقطير العطرشيه يأمنوا لنا مجمع فلاحي مشكورين زادة باش يساهموا معنا في التظاهرة هذية دونك باش هنا كيف باش نعملوا لهم ورشة باش نعلموهم كيفاش يقطروا التقطير نتاعنا باش ناخذوا أسرار نجاح التقطير وبعد باش تكون عندنا دونك الافتتاح نتاع المسابقة واستقبال المتسابقات في الأكلة الزمنية مع دي شيف وبعد باش تكون عندنا محاضرة علمية حول التراث الغذائي الأندلسي وكيف كيف باش ناخذ حتى فكره عن التراث الغذائي التونسي نتاعنا يعني هذه باش تكون تقدمها لنا مستشار محافظ في معهد التراث السيده منال المجيد مشكوره اللي باش تعطينا معناها حاجات على التراث من غذائي ومعلومات علميه واصولها معناتها برشا اوكليت دونك هذه حاجه زي كيف مفيده للحضور نتاعنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله باش يكون فما نصيب كبير للصغيرات خصصنا لهم ورشه في الخشب الاندلسي تحبوا زاد حتى الصغيرات نتاعنا يكونوا جزء من
0: موجودين
1: جزء من تاريخنا، يهما بيدهم خاطر بعض نهار يخرج شي هنا ياخذوا علينا المشعل هذايا ويواصلوا المسيره هذايا، وما نحبوش تراثنا يقف عنا احنا ولا لا لا نحبوا ديما اجيال وراء اجيال ديما تداول التراث نتاعنا والحاجات هذوما وكالجو نتاعنا الكل. من بعد باش تكون عندنا زاد كيف وصلت موسيقيه من المالوف التونسي معها ما عرض للازياء اللباس التقليدي، معناها باش يكون عباره على محفل اليوم عباره على فما عرس خاص بشهر التراث واكلتنا الزمنيه وكل ما يلمك الجو التونسي، معناها كما كي تحضر في عرس تلقى الماكله التونسيه تلقى اللبسه التقليديه تلقى كالجو التونسي. هذا اللي حابينه احنا يكون في محور البرنامج نتاعنا. مشكورين كل اللي ساهموا فيه هذايا بالحق، معناتها الافكار كانت محلاها، الناس الكل تحب تعطي، عجبتهم الفكره، عجبتهم معناتها التطور نتاع فكره المهرجان اللي احنا نحب نغوصوا اكثر في تراثنا. الانتاج نتاعنا التونسي اللي نحبوا نعرفوا به اكثر ونحبوه يكون ديما موجود معانا وفي حياتنا العامه والعاديه، والناس الكل ترجع طيب الاكلات القديمه نتاعنا
0: بطبيعه الحال اللي هي بنينه برشا.
1: دونك هذا اللي حسنا بيها بالحق، معناها حاجه مزيانه برشا. نشكر برشا معناتها اللي يساهموا معنا، جمعيه مارس حقك، دار الثقافه السليمانيه، المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بولايه تونس اللي امنت بالمهرجان وتبنيته معناتها وكان تحت اشرافها، كيف المجمع الفلاحي لنساء الفلاحات اللي باش يجيو معانا باش يكونوا متطوعات وباش يقدموا لنا معناتها الورشه نتاع التقطير، كل الحضور اللي باش يكونوا حاضرين واللي يشجعونا، والاكاديمي تشاف اللي بعثت لنا دي شيف بروفيسيونيل بالحق باش يقيموا وباش يزيدوا يعطيونا دي زاستيوس، معناها حتى كي باش تسال انت على الاكله الكبامه فيها خطر فيها اسرار، هي مش ممكن سهله برشا اللي يعرفوها
0: اي خطر كي تدخل تشوفي اي سهله عباره مرقه زعره
1: سهله، لكن الطريقه نتاعها وكالفاح نتاعها هو السر نتاع البنة، هذاك هو اللي احنا نحبوا اليوم ناخذوه ونكتشفوه اكثر. وقتاش تحط لفاح الفليني، وقتاش تربي البطاطا، وقتاش تحط الكبار، هذه كلهم معناها الحاجات المزيانه نتاعنا وجونا التونسي العتيق، جو بلادنا وجونا المزيان الزمني.
0: ايه، واحنا لازمنا يعني نحافظوا على موروثنا الميدي ولا ميدي، ما نخلوش يندثر هكايا خاطر بالحق مخزون ثري وكبير برشا في بلادنا. نقول لك مدام ايمان الشريف سعدت بالمصافحه الصباحيه هذه معاك، يعطيك الصحه يا لله، تحيه ليك انت وكل المساهمين معاك في مهرجان الاكله الزمنيه من قاعه الخابيه، وان شاء الله ان شاء الله في مصافحات اخرى معاك مدام ايمان.
1: يعيشك الصحه انتم زيد على هالاستضافه الجميله الصحيه المزيانه، وكيف نقول للناس الكل نقول لهم احنا كجمعيتكم مجتمع مدني هذا دورنا باش نحافظوا على تراثنا وعلى موروثنا، وان شاء الله تونس المزيانه ديما بخير وديما ان شاء الله فرحانين
0: ان شاء الله يا ربي ديما بخير. هذه كانت مدام ايمان الشريف رئيسه جمعيه غنا، حكينا معها في اطار الاحتفال بمهرجان الاكله الزمنيه من قاع الخابيه. مكملين معاكم مشوارنا عبر موجتنا، فصل غنائي صغير وراجعين.

بالنغم هذه نكونوا احنا وصلنا الختام مشوارنا في صبحيتنا لليوم من منوعتنا صبحنا رباح اللي بديناها معكم الستة انتع صباح حتى التويكة ما بقى لي كان باش نقول لكم ان شاء الله نهايركم زين. نسلم عليكم انا امنا الخيفي من امام الميكروفون معي زميلي صلاح الشيرني على الكونسوليت عايد جندوبي في الغرفة الفنية المركزية فتح دريدي في استقبال مكالماتكم الهاتفية وما بقى لي كان باش نقول لكم بسلامة في الامان ملتقانا ان شاء الله الايامات الجاية.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: العاشرة صباحا هنا على موجتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباح الجميع، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري الموجز. يحتضن صباح اليوم فضاء القصبة بمدينة الكاف إطار مهرجان مايو فعالية يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكاف، ويتضمن هذا اليوم الدراسي جملة من المداخلات حول المخزون الجيولوجي والإيكولوجي والثقافي المادي واللامادي بالجهة، والمشاريع التنموية لبلدية الكاف بالإضافة إلى المشاريع الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية. حلت صباح اليوم بمدرسة بطحاء سوق بجريسة قافلة صحية تضم عديد الاختصاصات الطبية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني بالجهة بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين ومزيد الإحاطة بالمرضى. تجاوز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة للبلاد التونسية 25.6 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من مايو الجاري، مقابل حوالي 23 مليار دينار، ما يعادل 99 يوم توريد قبل ذلك بسنة. وتفسر هذه الزيادة وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتطور مداخل السياحة والعمل على التوالي بنسبة 4.7% وبنسبة 4.1%. أعلنت وزارة البيئة بأنها تضع على ذمة الباحثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. استشهد فلسطيني صباح اليوم وأصيب آخرون بجرح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. وختاما، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم نشر منظومة صاروخية جديدة منخفضة التكلفة في منطقة الشرق الأوسط بهدف التصدي لهجمات الطائرات المسيرة وحماية المصالح البريطانية وشركائها في المنطقة. شكرا على كرم المتابعة مستمعينا الكرام، ابقوا الآن مع زميلة ألفة والبرنامج الأسبوعي مع الأطفال. صباح النور ألفة.
3: صباح الأنوار وليد، شكرا لك. الموعد يتجدد مع زملائنا في قسم الأخبار تمام 11 صباحا مع موجز لأهم الأنباء، موعد جديد من الكلنا صغار.
4: الكلنا صغار، الكلنا صغار مع ألفة بوعشة.
3: سلام عليكم ونصبح عليكم الناس الكل وين ما كنتوا وين تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. رفقكم من 10 ل 11 ساعة من زمان في الكلنا صغار، طبعا مجموعة من الفقرات والأركان المتنوعة تستنى فيكم. عنا فقرة درتشة مع الأطفال، الفقرة هذه اللي ناخذوا فيها كل أسبوع طبعا الموضوع من بين الموضوع اللي مواضيع اللي تخص الأطفال. جمعة هذه بما أنها فترة امتحانات اخترت أنه بش نشوفوا دور العائلة الأولية كيفاش لإحاطة بالصغيرات في فترة الامتحانات، توجيههم، بعض النصائح اللي قدموها. هذه النصائح باش نشوفوها عن طريق الأطفال، هما اللي باش يقولوا لنا كيفاش الأولية هما اللي يعملوا لهم هكا إحاطة وبرشا وعي في فترة الامتحانات. تنشوفوها بعد شوية مع صغيرات. عنا فقرة المطالعة، عنا فقرة شيف صغرون، وعنا فقرة عيد الميلاد والتحية. الفقرة هذه حبوها صغيرات برشا، وساعات راه حتى بعض الأغاني يقترحوها علي الأطفال، يقولوا لنا يقولوا لي رانا نحبوا نسمع مثلا أغنية كذا وكذا، يعطوني بعض الأفكار وين نحطها لهم في كل أسبوع قادم. برشا صغيرات تعتذروا مني شوية مريضين، وفما شكون يقروا ويقولوا لي يوتيوب خاطر نعدوا في الامتحانات، وإن شاء الله يكونوا في صحة جيدة اللي اعتذروا مني، وإن شاء الله ربي ينجحهم زيدا اللي يقراوا. عنا زيدا رقم الهاتف 78-227-160، كنت نجموا تتواصلوا معنا طبعا على الرقم هذا، رقم المباشر، وتنجموا تشاركونا في المواضيع المقترحة اليوم للبرنامج. مش نمشوا للغنيات اللي اخترناهم، وبعد شوية إن شاء الله يكونوا بحذية الأطفال، إن شاء الله يجوا، هما مازالوا ما يجوا إن شاء الله يجوا، خاطر كيما ذكرت رام برشا اعتذروا مني مريضين شوية، إن شاء الله يكونوا في صحة جيدة.

دخيله عطر أنفاسك صغير الهدايا كتير عقياسك ما في سما بتساع قلب الأم ولا في وصف

مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم. طبعا كما ذكرت برشا صغيرة الكل اعتذروا مريضين شوي، ان شاء الله يكونوا في صحة جيدة، وان شاء الله الاسبوع القادم يكونوا حاضرين بحذية في الاستوديو. انا عادينا اغنية امي، الاغنية هذية اللي زادة مش اسمه اغنية زادة بابا بالتي وحمودة ان شاء الله بعد شوية. هذه الاغنيات هذه اخترتها خاطر الاولياء اللي يعملوا احاطة راهي كبيرة بالصغيرات في فترة الامتحانات. نذكر ساعة قبل كل شيء لو كنت نجموا تتواصلوا معنا صغيرات الكل على رقم 78 227 160، الرقم نعاود الرقم 78 227 160، هوك هذا رقمنا في المباشر. صغيرات اللي يحبوا يتواصلوا معنا بالهاتف ويحكوا لنا على تجربتهم في فترة الامتحانات. طبعا الفترة هذه ما نجموش نقولوا فترة صعبة شوية خاطر ما نحبوش خوف صغيرات، لكن هي فترة نحسبوها كيما الفترات الكل، واللي يقرأ كل يوم ويراجع دروسه كل يوم يلقيها سهلة الفترة هذه. الأولياء يعملوا إحاطة كبيرة، يحاولوا إنهم صغيرات يقوموهم بكري شوية يراجعوا، وإلا في الليل كي يراجعوا معاهم يعطوهم بعض النصائح. ما تحاولش إنك ما تخرجش من القاعة لما تكمل الامتحان متاعك، برشا برشا نصائح إن شاء الله نشوفوها على اللسان الصغيرات. إن شاء الله يطلبون على رقم 78 227 160، هذا هو رقمنا في المباشر. ابقوا معنا مع راديو الكيف ان شاء الله كما ذكرت الرقم 78 227 160، او كصغيرات يحبوا يتواصلوا معنا ويشاركونا في موضوعنا لليوم.

0: كافيين 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn. إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
2: مرحبا بكم الناس الكل كحاضرين معي صغيرات بالهاتف باش نمشوا الاريس واسيل اللي هما ما نجموش يجوا بحذنا خاطر هما توا ونوصلوا من تونس. تقول لي ماما هكا باش يدخلوا معنا بالهاتف وباش تدخل معنا زادة فاطمة زهراء عندها برشا ما جاتش بحذنا الإذاعة هكا حاولنا انها تكون حاضرة معنا بالهاتف. فاطمة نقولوا لك صباح النور.
3: صباح الخير تقرف.
2: لباس فاطمة؟
3: الحمد لله.
2: شنو احوالك يا فاطمه؟ هالغيبه عندك برشا ما جيتش بحذانا.
3: ظروف.
2: يا باهي ربي ينجحك. انا نعرف ماما قالت لي معناها عندها برشا قرايه وان شاء الله ربي ينجحك ويوافقك يا فاطمه.
3: عطيك صحتك.
2: باهي باش نمشوا الاريس واسيل. نمشوا الاسيل الاولى. اسيل نقولوا لك صباح النور.
4: ماشي.
2: لاباس يا اسيل؟
4: لاباس الحمد لله.
2: الحمد لله. مرحبا بك يا اسيل طبعا. ونصبحوا زيد على اريس. اريس بحذاك؟ اريس نقولوا لك صباح النور يا اريس.
4: صباح النور.
2: لاباس؟
4: لاباس.
2: روحت لاباس يا اريس؟
4: اي.
2: يا باهي عوده ميمونه.
4: اي.
2: تفرهدت ولا لا؟
4: اي.
2: تفرهدت برشا في تونس؟
4: اي.
2: باهي مرحبا يا اريس. باهي خلينا باش نحكم معاكم في نسمع ساعة شهر الدردشة مع الاطفال. الموضوع اليوم الاولياء يحيطوا بالصغيرات. نشوفوا تجربة الصغيرات مع اوليائهم كيفاش يحكوا لنا التجربة هذه في فترة الامتحانات. نسمعوا شارة الركن ونرجعوا.

0: دردشة مع الأطفال كما ذكرت موضوعنا اليوم. صغيرات أكيد يسمعوا فينا، كيفاش أوليائهم شو يعملوا معاهم في فترة الامتحانات؟ برشا دلال في فترة الامتحانات ولا برشا كابس في فترة الامتحانات، وإلا هكا وهكا ليه وهكا وليه وهكا؟ نبدو فاطمة الزهراء. فاطمة، كيفاش ماما وبابا يتعاملوا معك في فترة الامتحانات؟ برشا دليل برشا كبس، وإلا لهكا ولهكا معناها يقدموا لك نصايح كيفاش يتعاملوا معاك في القمام بكري، في النوم، في الليل، في المراجعة، كيفاش ينصحوك أوقات المراجعة زيدة؟
1: نات تامي وليد كوريز ولو خلوني نراجع يا وحدي، يعني راجع دفاراتي وحدي، هي يعني ما ركزوش معي برشا خطرة عرفوني إني نادفة إني ناس الراجع مش لكي ما قبلت المكتب يقوى يعسوا علي.
0: معناها تختلف كل مرحلة عمرية، تختلف نصيحة الأولياء، هكا تقولي فاطمة؟
1: اي تا.
0: في المدرسة كيفاش كانوا يتعاملوا معاك في المدرسة؟
1: كانوا شدوا لي راسي نبانا ويراجعوا لي ويخدموا لي فاستروري. اما كي وليت كوليج بدأت الرجع واحد
0: الكوليج، فمعناها خلينا نقولوا مرحلة أخرى ومعاملة أخرى جديدة، معناها وما فماش هكا معناها كما قلت أنت رقابة كبيرة، وإلا وقت اللي تراجعت يبدو بحذيك، لا خلوك على راحتك.
1: أي
0: شنو النصائح اللي تقولهم لك ماما وبابا قبل ما تمشي الامتحانات وإلا حتى كي تبدأ تراجع؟
1: يقولوا لا يراكزي حطي مخك تبديش تفرستي واخدمي حاجة المهمة وركزي على الحاجة المهمة، مش كي وكيف يبعدوا علي أي حاجة يعني نبدأ لي مثل هذا.
0: مثلا شنية مثلا يقولوا تليفون؟
1: لا أي حاجة يعني حتى كراسي بعدها علي خطر ندم مركزة معي ونرجع.
0: فهمتك، معناه يلزم حاجات اللي تراجع بهم الوقت ذيك هم اللي يبدوا بحذيك.
1: اي
0: فهمتك فاطمة. ان شاء الله نقولوا لك ان شاء الله تكون سنة دراسية مكلة بالنجاح.
1: عايشك تا.
0: وانا نعرفك معناها ما شاء الله عليك مستوى دراسي ما شاء الله. هاي فاطمة، شنو تنصحي انت الاطفال باش يراجعوا بالقدي ويقروا على رواحهم في الفترة هذية، وايضا معناها باش يكون مستوى دراسي متاحهم متميز؟
1: ننصحهم انهم هم اللي يركزوا بالقدس عند الاساتذه ويخدموا لحظات، يعني انهم يخدموا لحظات على الدرس ويحفظوا دروسهم بالقدس بالقدس ويخدموا في الدرس كله.
0: يعطيك الصحه فاطمه. خلينا نمشوا المكالمه الهاتفيه خيري اللي عندي هنا في الديريكت، نقولوا الو الو صباح النور. الو الو
2: الو
0: عسليمه، مرحبا، عندي مكالمه هنا خيري بحذية، نقولوا الو عسليمه. عسلامة مرحبا،
2: عايشك
0: مرحبا، شكونوا معايا؟
2: ميسم
0: ولا ميسة؟
2: ميسم
0: مرحبا بك يا ميسم، تسمع فينا ميسم؟
2: اي
0: احكي لي ميسم تجربتك مع فترة الامتحانات ونصيحة بابا وماما.
2: ديما شجعوا فرق يقولوا لي ادرسي بالكدي وشجيلو لا، وهما ديما يعاونوا فيا على الدروس.
0: وانتي تسمعي نصيحه نتاع ماما وبابا والا لا؟
2: اي
0: كيفاش كيفاش طبقيها نصيحه كيف تسمعيها؟ احكي لي كيفاش طبقيها في فتره الامتحانات.
2: راجع برشا نحب ديما نجي الاولى.
0: باه معناتها تقري على المنافسه وعلى المرتبه.
2: اي
0: هكا ولا لا؟
2: اي
0: باه يعطيك الصح. وكيفاش تكون المنافسة مع أصدقائك في القسم؟ كيفاش تشوفيها أنت المنافسة هذه؟
2: نزيهة،
0: منافسة نزيهة، يعطيك الصحة. هذا اللي حبيت نوصله به. وفترة المراجعة وقتاش تكون؟ في الليل، الصباح بكري؟ ماما وبابا معناها يبدو بحذيك وقت التراجع، وإلا يعطوك عندهم ثقة فيك كبيرة يعطوك ويخلوك وبعد معناها يرجعوا باش يشوفوك وين وصلت؟
2: ديما مروحة من القراية ديما بابا معايا.
0: هو اللي رجع لك معناها؟
2: اي خطرة ما تتلهب أختي الصغيرة.
0: معناها قسمين الأدوار معها، وكي نرجعوا تقاسم الأدوار داخل الأسرة حتى في المراجعة متاع الصغيرات، مش تقسم الأدوار مثلا في حاجات أخرين، أنا نقضي المرة في الشارع مثلا، أنا نعمل حاجات في الدار، لا تقسم الأدوار حتى في مراجعة الصغيرات، هذا هو المهم، مهم جدا اليوم تفهم الأسرة تقسم الأدوار. يعطيك صح، بابا تقول لي راجع له هي، وأمها تراجع للبنية الصغيرة. يعطيكم الصحة،
2: عايشك،
0: إن شاء الله تكون سنة دراسية مكلة بنجاح يا ميسم.
2: عايشك،
0: مرحبا بك، تنجم تبقى معنا ميسم، راه بشاركنا في بقية الفقرات، وإلا تعاود تتصل بنا كيف ما تحب يا ميسم. بي
2: نحب ديما نكلمكم.
0: بي مرحبا بك يا ميسم، يعطيك الصحة يا ميسم، مرحبا. خلينا نمشوا لأسيل. لا يا أسيل، صباح النور يا أسيل.
3: صباحي.
0: لاباس، مرحبا من جديد يا أسيل.
3: مرحبا.
0: تحكي لي على تجربتك انت اسيل، اكيد كنت تسمع فينا، تحكي لي على تجربتك في فتره الامتحانات مع ماما، كيفاش تعملها؟
3: انا راح دانش بالدروس اللي عطاهم لي والمقرا كله، وحتى كان ما عطونيش واجبات في المدرسه نرجع وحدي في الدار.
0: فهمت، معناها مسؤوله أسيل، مسؤولة، مسؤولة على قرايتها هي وحدها، وحدها حتى كم تقولش لها ماما راجعي ما ترجع، عادي تراجع هكا ولا
3: ايه؟
0: معناها كيف تروح من القراية تاكل حاجة هكا ولا نقوله تراجع دروسك، معناها فترة المراجعة متاعك تكون ديريكت بعد ما تروح من القراية.
3: لا،
0: ولا عندك فترات أخرين زيد
3: نرتاح شوية وهذه كنا نبدأ.
0: فهمتك، وصبح بكري تنجم تفيقك ماما تراجع، وإلا لا ولا عندك فترة صباحية لا تفيق في عقلك بس تفيق في فورمة هكا ولا كيفاش تعمل؟
3: نفيق ساعات نراجع اللي حفظته، ما خطرش كي الحفاظة صباح، يعني كي نحظة صباح أسهل.
0: أفهمتك، معناها وراهو باش نأكدين على حاجة أخرى، راهو فطور الصباح راهو مهم ومهم جدا، وراهو وجبة رئيسية يلزمكم الصغيرات قبل ما يمشوا للامتحانات والا حتى القرايه العاديه يلزمهم يفطروا فطور الصباح. هذه راي ما عنديش شاهيه والا مانيش ماكل، هذه ننسوه هكا ولا
3: ايه؟
0: تعرفي اللي فطور الصباح راهو وجبه مهمه ورئيسيه،
3: ايه
0: تخليك نهار كامل في فورما طبعا مع الوجبات الاخرين.
3: وطبيعة
0: اي تاكل انت ولا ماما هي اللي تلزك باش تاكل؟
3: انا هناك
0: باي صحه وبالشفاء طبعا. هذه تجربتك يا اسيل. شنجول اريس توا اريس
4: عسلامه
0: يا اريس
4: عسلامه.
0: لاباس اروسه
4: لاباس.
0: هاي احكي لي انت زاد على تجربتك يا اسيل.
4: كنت اسيل بنقرا، كنت اتصل على هذه معي الملام تعاوني.
0: يا بي، وقتاش فتره المراجعه متاعك؟
4: العشية
0: وقت اللي تكمل القراية ترتاح شوية هكا ولا
4: اي
0: هو تمشي تراجع دروسك؟
4: اي
0: باهي، يعطيك الصحة يا اريس. تفطر فطور الصباح ولا
4: اي
0: تعرف اللي فطور الصباح وجبة رئيسية؟
4: اي
0: باهي، يعطيك الصحة يا اريس. انا كنتوا تحكوا على ماما اللي معناها احاطة كبيرة عملتها معاكم، وانا خيري باش نهدي لها امي جنة هكا ولا لا، سمعوها للأمة هيت الكل وين ما كان، وكنا نسمع قبيلة في بابا بلتي حمودة، طب نسمع أمي جنة، تحية للأمة هيت الكل اللي عاملين مجهود كبير في فترة الامتحانات مع صغيرات، وإن شاء الله تكون وإن شاء الله التعب متاعهم ما يمشيش هكيكة، إن شاء الله التعب متاعهم يلقوه في نهاية سنة دراسية معدلات صغيرات ينجحوا متفوقين متميزين، حتى كان ما فماش تميز المهم النجاح، شجعوا صغيرات على القرايه طبعا، ولا حتى كي نمشوا ساعات قدام فتره الامتحانات قدام المعاهد والا المدارس نلقوا الاولياء يبقوا معناها حتى ليخرج التلميذ من القرايه، وهذايا راهو الأولياء نقول راهم يرجعوا يعدوا الامتحانات مع صغيراتهم، ويرجعوا يراجعوا مع صغيراتهم، ويرجعوا يمشوا للامتحانات زادة مع صغيراتهم. أخذ المجهود اللي يبذلوه، إن شاء الله تكون سنة دراسية مكلة بالنجاح للصغيرات الكل، وإن شاء الله نشوف الفرحة عند الأولياء. قوم معنا.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم طبعا ومع الفقرات متاعنا. باش نمشوا لفقرة المطالعة. الفقرة هذه اللي نحكوا فيها مع صغيرات على المطالعة في فترة الامتحانات. نتصور صغيرات ينقصوا شوي من المطالعة، ما انا راني نحثهم برشا على المطالعة. ربما اللي يضيق الوقت ما عندهمش وقت باش يطالعوا، نشوف معاهم اسكو يطالعوا والا لا. نمشي لك فاطومة. عسلامة، مرحبا من جديد يا فاطومة.
1: مرحبا بك.
0: هيا فاطمة احكي لي عاد على تجربتك زادة مع المطالعة في الفترة هذه. تنجم تطالع تلقى وقت وإلا رأي المطالعة ميفك بلاصتها حتى شيء؟
1: بتبيع المطالعة هي أحسن حاجة، إنك أنت مثلا تنمي مخك وتنمي قدراتك الفكرية وتنمي كلامك وثقافتك وتبيع. أما المطالعة لها وقت معين، يعني مش نيش واحد يقص عقراته ويجي طالع.
0: فهمتك، واضح. معناها الوقت اللي تبدأ تلقى وقت فراغ طالع
1: بتبيع،
0: ما تبخلش طبعا. بي آخر قصة طلعتها يا فاطمة أعطينا العبرة منها.
1: تبعت قريت قصة دب 05. العبرة منها انه مش اي واحد يلزم من مظهر انت يكون شرير.
0: ما نحكموش على المظاهر تقولي انت.
1: بطبيعة.
0: يعطيك الصحة يا فاطومة، وهذه من اجمل العبارة اللي نخرج منها من القصص. ما نحكموش على الناس من المظاهر، مظاهر خداعة، مظاهر خداعة. يعطيك الصحة يا فاطومة، تبقى معانا طبعا. باش نمشوا الاسيل. اسيل أسيل تسمع فينا، مرحبا أسيل من جديد. أسيل عندك وقت للمطالعة في فترة هذه وإلا لا؟ وشنو آخر قصة طلعتها وتعطينا العبرة؟
2: آخر قصة طلعتها قصة سيدنا عيسى.
0: أها. أي.
2: كانت السيدة مريم رباها سيدنا زكريا عليه السلام. جابت برشا غلال اللي هي وخضر اللي هي مطيح في الوقت ذاك. إخي سيدنا زكريا قال لها إخي منين جبتها؟ قالت للسيدة مريم الخير متاع ربي من غير حساب. ووقتها كي فاتت السيدة مريم يعني ولدت كبيرة، جاها سيدنا جبريل قال لها راه باش يجيك باش يولي عندك طفل اسمه المسيح وعيسى. هي خافت منه من الاول. قالت له كيف انا ما عرفت سلطه. قال لها سيدنا جبريل راه بامر من الله كن فيكون، يولي يعني يجيك طفل سيدنا عيسى. ووقت اللي ولدت سيدة مريم تحت النخلة جاه المسيح وعيسى. جاه سيدنا جبريل قال لها ما تخافيش. ووقت تحلت الأرض وكان فما بركة متاع ماء
0: أي
2: طافيه ويعني نظيف الماء متاح
0: أي
2: وقت اللي كبر سيدنا عيسى وكان هو معلم لحدش عنده حدش سنين. كان وقت يمشوا يعني القوم الكفار مشوا لهم. يا اخي الملك نتاعهم قال لهم حبوا معزة. يا اخي سيدنا عيسى مش يعمل عصفور مطين وحوله حقيقي. بعد كي نمشي أحيا الموتى إخي تبقوه. أما بعد كي فما واحد وسوس الشيطان.
0: العبرة اللي خرجت منها من القصة أسيل. العبرة
2: الإغراءات المالية لا تقود إلا إلى الهلاك.
0: واضح. يعطيك الصحة يا أسيل، وانا نشجعكم بارشا. يعطيكم الصحة، تطلعوا في قصص كبيرة، قصص دينية، قصص تاريخية، ما شاء الله عليكم. يعطيكم الصحة. أريس.
2: الو
0: اريس، عسليمه اريس.
2: عسليمه
0: اي اريس، احكي لي اذا انت على القصه نتاعك، اعطيني العبره بركه، العنوان والعبره يا اريس.
2: صرار والنمله.
0: صرار والنمله، شو فهمت منها القصه هذه يا اريس؟
2: فهمت منها انا صرار الصرار قاعد يعزف والنمله قاعده تلم في الحبوب.
0: هاي

0: عبارة من قصة هي نبروا أجدادنا ونلوجوا على سعادتهم في الحياة وديما نحبهم ونفرحوهم.
1: وانتي تحب ميمة وبابا عزيزية؟
0: اي بس
1: تسمع كلامهم
0: ديما.
1: يا بيه بتتخبى عندهم ساعات
0: مرة.
1: يعطيك الصحة يا ميسم. ابقى معنا ميسم باش نعدو لكم الغنية نهدوها لصغيرة الكل، وبعدها عنا فقرة شاف صغرون، وعند بعدها زادة جينا فقرة عيد الميلاد والتحية. خلنا نسمعوا النغم هذية، راني نهديه لصغيرة الكل يحبوه برشا، أسيل وأريس صغار الكل يحبوها الغنية هذية وديما يطلبوها مني. هسمعوا مع بعض.

0: صغرون.
1: مرحبا بكم من جديد في شيف صغرون. شيف صغرون كل صغيرة كاش حكي لي على لمجة صحية في فترة الامتحانات. أبش نبدأ بفاطمة. فاطمة تسمع فينا؟
2: ألو كنحكي.
1: أي فاطمة حكي لي أنت فاطمة على لمجة كيفاش تكون صحية نتناولوها فطور الصباح وإلا حتى نهزوها معنا في فترة الامتحانات. بس جديمة مركز على فترة الامتحانات راه.
2: أنا بشبه هي أول حاجة إنها هي تأكل وجبة صحية يعطيك تركيز وطاقة. اللي نجم تخدم الامتحانات أحسن فطور نجم يعطيك التركيز عظائم وخبز خبز كامل الحبوب يعني سان غلوتين وشوية وتمر بطبيعة وحليب
1: كعبة دجلة كيس

0: حليب فاطمة تنصحكم تقول لكم قبل ما تخرجوا من الدار كعبات دقلة كيسة حليب عظيمة شوية خبز يظهر لي
1: لازم كان واحد يفطر يبدأ يفطر مثلا في المكتب حيز معه روز جيس سلاطة ولا وبتبيع ماء وبرشا ماء
0: شريبة ماء باهي
1: تبيع
0: وإلا حتى عصير أو يبدأ مصنوع في الدار
1: تبيع عمل عصير في الشارع لا
0: عصير الشارع لا يعطيك الصحة يا فطومة أكلة صحية ما شاء الله عليك باهي شوفوا أسيل أسيل تسمع فينا
1: أي
0: أسيل احكي لي أنت زد على الأكلة الصحية في فترة الامتحانات كيفاش ماما تتعامل معاكم تحضر لكم فطور الصباح وإلا اللمجة
1: اللمجة في فطور الصباح مثلا عظم حليب وجبن زيت زيتونة بن يتمر لازم تكون صحي
0: فهمتك اها وتهز معاك زاد لمجة صحية
1: اي
0: شنو مثلا نجم ننصح صغيرات يهزوا
1: هز خضرة طماطم سفنيريا خيار
0: تفاحة مثلا
1: غلة
0: اي فهمتك واضح نجم نعمل ساندويتش جبنة مثلا هكا ولا ليه
1: ايوه
0: فيها شوية سلطة
1: نجم نعمل عصير في الدار
0: نجمو نعملو عصير في الدار نهزوه معانا يعطيك الصحة يا أسيل أريس
1: ألو
0: عسلامة أريس من جديد
1: عسلامة
0: أي أريس أنتي زادة شنو بشنو تنصح باللمجة صحية
1: عظام زيتونة وجبن
0: باه يعطيك الصحة يا أريس نمشو الميسم ميسم ميسم تسمع فينا ميسم الو ميسم ميسم ماهيش تسمع فينا ميسم ماهيش تسمع فينا هذه تقريبا في فتره الامتحانات صغيرات بشنو ينصحوكم يقولوا لكم راو لازمنا ناكلوا حاجه صحيه فطور الصباح نخرجوا الصباح لازمنا ناكلوا فطور الصباح لازم تكون حاجه صحيه وكي نهزوا معنا لمجه نهزوا معنا حاجه صحيه خلنا نسمعوا حاجه انشوده هكا صغيره خيري وبعد نجوا لفقره عيد الميلاد والتحايا ونحيوا الناس الكل اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم.

0: إذا ما باب إذ وحده من فارق باب
1: إحنا كلنا إذا وحده من
0: في صوت لما ينادي علينا بيقرب.

0: نرجعو لكم طبعا نظرا لضيق الوقت باش نجو ديريكت لفقره عيد الميلاد والتحايا. خلينا نمشوا للتحايا مع الصغيرات. فاطمه زهره اش كنت تقدم تحيه؟
1: نقدم تحيه لكل اي واحد يقرا روحه، ونقدم تحيه لكل المستمعين.
0: الناس الكل اللي يسمعوا فيك طبعا يعطيك الصحة يا فاطمة، إن شاء الله تكون سنة دراسية مكلة بالنجاح، إن شاء الله فترة الامتحانات تتعدى لاباس. ما عندك شكون يحتفل اليوم بعيد ميلادك؟ بعيد ميلاده؟
1: لا ما عنديش.
0: هاي باهي إن شاء الله كل عام، الناس الكل بألف خير، يعطيك الصحة يا فاطمة، شكرا ليك يا فاطمة. باش نمشوا للأسيل، أسيل شكون تقدم تحية يا أسيل؟
2: قدم تحية لما ونقدم تحية لجدتي منى الزهرة، ونشكر ماما الزهرة خاطر هي شريت لي علوش العيد.
0: يعطيها الصحة، مبروك عليك العلوش يا أسيل، مبروك العلوش يا أسيل، يعطيك الصحة. باهي أريس.
3: ألو،
0: شكون تقدم تحية يا أريس؟
3: قدم تحية لما منيا بابا الزهرة اختفي شكلنا عدوس بعيد.
0: يعطيه صحة.
3: وخدي عبد السلام ومالكو وربي نجح مراه في البق.
0: يعطيك الصحة، إن شاء الله ربي ينجحها وربي يوفقها. وإحنا نحن كنا نحكو على فترة الامتحانات. شكرا لكم الناس الكل، نهدي لكم نغم عيد الميلاد إن شاء الله كل عام، والصغيرات الكل بألف ألف خير. يعطيك صحة زدا ميسم كانت حاضرة معنا. شكرا لكم الصغيرات الكل وين ما كنتوا، ان شاء الله كل عام وانتم بالف الف خير. تحيه كبيره للكيب اللي رافقني اليوم، زميلي خير الدين القرفي، ايضا نجاح الورتاني، فتح دريدي، الناس الكل اللي امنت العمل هذا دون استثناء. نقول لكم نهاركم

Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: شكلك ما في شكل هذا اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباكت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجمعة الباكت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباكت.
0: تلقى فيها دروس زاد على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقى مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: تمام، والحادية عشر صباحا هنا على موجتنا. أهلا بكم لهذا المواد الإخبارية الموجز. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن يوم غد الاثنين 18 من مايو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 1447 الموافق ليوم 27 من مايو الجاري. يحتضن صباح اليوم فضاء والقصبة بمدينة الكف في إطار مهرجان ميو فعالية يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكف، ويتضمن هذا اليوم الدراسي جملة من المدخلات حول المخزون الجيولوجي الإيكولوجي والثقافي المادي واللامادي بالجهة، والمشاريع التنموية لبلدية الكف بالإضافة إلى المشاريع الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية بالشمال الغربي. قال المندوب الجوي للسياحة بالكاف صابر المقري أن الجهة تعرف مؤخرا زخما في علاقة بالاستثمار في القطاع السياحي خاصة في مجال السياحة البديلة، مضيفا بأن مشروع المنطقة السياحية بالكاف التي تمتد على قرابة 30 هكتارا وصلت إلى مرحلة التفويت العقاري. حلت صباح اليوم ببندرسة بطحة سوق بجريسة قافلة صحية تضم عديد الاختصاصات الطبية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين ومزيد الإحاطة بالمرضى. أعلنت وزارة البيئة بأنها تضع لذمة الباحثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. استشهد فلسطينيون صباح اليوم واصيب اخرون بجرح جراء غاره شنها طيران الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزه. وختاما، رحب انطونيو غوتيريش الامين العام للامم المتحده باعلان تمديد وقف اطلاق النار بين لبنان والكيان الصهيوني لمده 45 يوما اضافيه، داعيا جميع الاطراف الى الالتزام الكامل بوقف الاعمال العدائيه واحترام القانون الدولي. شكرا على كرم المتابعة. المواد الإخبارية القادمة يأتيكم تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.

صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي في منوعتي قال حد اليوم رحله خير من 1000 رحله. اليوم في قلعه تعلو ارى 800 متر على مستوى سطح البحر. نحن هنا في القلعه العثمانيه، نحن هنا في الصحن الداخلي للقصب، هذا الفضاء الذي بني منذ 1600 ميلادي في خلال الفتره العثمانيه. هذا الفضاء الجميل اللي يحتضن تظاهره جميله في مدينه الكاف، لكن تحدثوا على الكاف، تحدثوا على شهر ماي، هذا الشهر المفضل في مدينه الكاف، بيوصفوا انه عوده التراث المادي ولا مادي. اليوم نعيش مع جمعية صيانة وإنماء مدينة الكيف مهرجان مي، واللي انطلق في الواقع منذ يوم 15 مايو وتوصل إلى حدود هذا اليوم في رحلة متميزة تحمل في طياتها تراث مدينة الكيف من خلال معارض الصناعات التقليدية الموجودة في هذا الفضاء، منتجات محلية، منتجات من الجهة، منتجات يدوية، حضور النسوة، حضور الصناعات التقليدية، حضور اللباس التقليدي، حضور أيضا الفرجة وأيضا الندوات العلمية. فضاء احتضن أيضا زوار من مدينة الكيف وأجوارها، فضاء احتضن أيضا زوار وأحباء إقليم الشمال الغربي. نحن هنا في فضاء القصبة اللي يحتضن مهرجان مايو تحت إشراف جمعية وصيانة وإنماء مدينة الكيف. مهرجان مايو الأكيد بدأ من نهار الجمعة في فرجة حلوة برشا، تواصل البارح والآن يتواصل هذا العرض الاختتامي في هذا اليوم الجميل يوم الأحد. أكيد مش نعيشوا أجواء، مش نعيشوا محطات خارجية، مش نعيشوا أيضا رحلات واستضافات من خلال الندوات العلمية، من خلال العارضين، من خلال أيضا استضافات لجمعية وصيانة مدينة الكيف. أحلى فرجة تنجم تزوروا مدينة الكيف، تنجم تزوروا القصبة، بزلنا موجودين هذا اليوم المفتوح من مدينة الكيف. نعودوا استديوهات، نعودوا أنغامنا، وبعد نرجع في رحلة الاستضافات عبر موجات إذاعة الكيف في هذا اليوم السعيد يوم الأحد. نعيش فيه أجمل إيقاع، إيقاع الأحد.

0: مرحبا بكم في فضاء القصبة، مرحبا بكم في معرض صناعة التقليدية، مرحبا بكم أيضا في عرض شهر تحت اشراف جمعية سيونت وإدماء مدينة الكاف. مباشرة من فضاء القصبة من مهرجان مايو اليوم 17 مايو نعيشوا أحلى أجواء تحت إشراف جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف. سعداء عبر موجة إذاعة الكاف أن يكون معنا سي عمر فرجان رئيس جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل الضيوف وشكرا لإذاعة الكاف والوحدة التلفزية وكل الأخوة معناها في الإعلام اللي قايمين بتغطية باهية وتغطية في قيمة الكاف وفي قيمة الحدث، واحنا نتابعوا فيك سي نبيل وانت قاعد راك تقدم في إضافة خاصة للسياحة البديلة وللسياحة متاع معناها أعماق تونس والشمال الغربي الجميل.
0: ننطلق بالمعرض والتظاهرة هذه، تظاهرة مايو في مدينة الكاف انطلقت من يوم 15 وتتواصل إلى حدود اليوم. بتبيع سيد مستمعين ثم اللي زار مدينة الكاف وثم الآن مش يعرف التظاهرة هذه من خلال سي عمار الثيجان وتعرفنا بها وتعطينا عليها لمحة كاملة انطلاق من يوم الجمعة إلى حدود هذا اليوم.
1: شكرا. إذا المهرجان هو كما ذكرت تنظمه جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف، وهو هذا المهرجان في دورته 36، وهو للإشارة أقدم من شهر التراث. شهر التراث عمره 35 عام، ومهرجان عيد مايو السنوي هو عمره 36 مايو، هو مهرجان يعنى بتثمين التراث المادي واللامادي لمدينة الكاف وجهة الكاف، وجهة الكاف تزخر بموروث معناها متعدد الأنواع من مخزون جيولوجي يؤرخ 243 مليون سنة، ومخزون تاريخي، مخزون إيكولوجي، مخزون طبيعي. الكاف هي مدينة الفنون، هي مدينة المسرح، هي مدينة الموسيقى، هي مدينة صالحة، هي مدينة محمد بن عثمان، هي مدينة منصف السويسي وغيره، وكذلك الكاف هي مدينة معناها تحتوي على مخزون لا يعد ولا يحصى. ومدينة الكاف بالتحديد المخزون اللي موجود في داخلها يمثل من القلائل في العالم. مدينة الكاف تتميز بتواجد معناها معالم أثرية داخل المدينة تؤرخ لمعناها مرور العديد من الحضارات. إذن بالنسبة للمهرجان، مهرجان هو يريد تثمينه كل ذلك، ونحن توا أنا كنت نفتتح في ندوة علمية حول مشروع بعث حديقة جيولوجية عالمية مصنفة من طرف اليونسكو بوجهة الكاف، وهو مشروع وقعت الموافقة عليه كثاني مشروع سوف ينجز بالبلاد التونسية منذ سنة 2023 من طرف اللجنة الوطنية للحدائق الجيولوجية. إذن احنا بالنسبة لنا الرؤية والنظرة نتاع الجمعية التراث هو عنصر للتنمية والتنمية المستدامة، وبالتالي هذاك علاش نعتبره اللي مشروع الحديقة الجيولوجية هو مش يضفي القيمة والإضافة المطلوبة على كل مخزون جهة الكاف. المهرجان في دورته 36 انطلق منذ يوم 15 بندوة كذلك حول التغيرات المناخية وتأثيرها خاصة على المرأة الريفية. نحن نعرف أن التراث هو معناها إذا كان من ثمنوش وإذا كان ما نعطوش القيمة اللي هو بها جدير، وإذا كان التراث ما يساهمش في تنمية خاصة متساكني المدن الحدودية والمناطق الغبية، وهالمعرض هذايا اللي معناها فيه عديد الحرفيات من داخل معناها معتمديات جهة الكاف ومن المناطق البعيدة، هو يندرج في تمكينهم من ترويج وتسويق منتجاتهم و التعريف بها، وبالتالي المساهمة في إبرازهم وفي تمكينهم من إيجاد موارد رزق.
0: حاجة جديدة برشا. لحن السياف في الدورة 36 مهرجان مايو ربطوا بين الماضي الحاضر والمستقبل. الماضي انطلاقا من الفضاء الصامت فضاء القصبة يتحول إلى فضاء مشاغب بالعروض والصناعات التقليدية وحضور الحرفيات. هذا هو الحاضر وهذا مكسب مدينة الكيف. المستقبل هو حديقة تكنولوجية مش تكون في مدينة الكيف. الربط الاستراتيجي هذايا بتبيع هو خدمة بتاع سنوات، خدمة بتاع رؤية واستراتيجية وخدمة بتاع تنمية للجهة. الفكرة الآن مش تبدو بشوية بشوية. بعد حديقة جيولوجية أكيد برشا مش يتسائلوا فين مش تكون من الحديقة هذه، وتقريبا في أي سنة ربما تنطلق الناس تعرف الفكرة هذه تحققت على أرض الواقع.
1: أنا عجبتني فرط الربط الجميل بين المستقبل والحاضر والماضي. نبدو بالحديقة الجيولوجية. الحديقة الجيولوجية إيش معناه؟ حديقة الجيولوجية هي كل مكونات معناها جهة الكيف التراثية والجيولوجية والطبيعية والتاريخية اللي موجودة في كل ولاية الكيف. ولاية الكيف فيها مواقع جيولوجية مصنفة عالميا كمعناها الكوب كاتي هذه اللي هي في طريق حمام الليل وإلى غيره من منجم الفصفات تاع سراورتين، من مينا تاع جريسة، من قلعة الخصبة، من مائتي غورتا، من التيبيروس، من مغارة الفنون، من معناها الليس، زنفور، براج ملاك، براج سرات، براج ملاك دو اللي هو بصدد الإنجاز. دونك حديقة الجيولوجية معناها هي كل هذه العناصر، هي الحرفيات، هي معناها كل متساكن في في في في منطقة يعتبر اللي هو نجم يستقبل ضيوف أجانب أو معناها محليين. كيف معناها الحديقة الجيولوجية مش تمكنه باش يولي في في في في فضاء وفي مكان وفي محيطه هو تجيه زوار، تجيه معناها مستثمرين يساهموا في تمكينه من معناها توفير مورد الرزق والشغل اللائق، وكذلك يساهم هو في حد ذاته في إبراز معناها النقطة اللي هو موجود فيها. إذن الحديقة الجيولوجية ليس فضاء محدود جغرافيا، هو فضاء هي كل ولاية الكيف بما تحتويه. ولاية الكيف هي غنية بهذا المخزون المتنوع والمتميز، واللي قلنا بالنسبة للجانب الجيولوجي يؤرخ إلى 243 مليون سنة، بالنسبة لبقية المعالم والمواقع هي تؤرخ لمرور عديد الحضارات والشعوب وغيره. والكيف إذا كانت قبلت باش تكون ثاني مشروع، لأنه مش أي جهة تنجم تقدم ويقبلونها، لأنه من شروط يلزم تكون عندك مواقع خاصة جيولوجية ذات صيت عالمي مصنفة أو غير مصنفة معناها، وكذلك يلزم تكون بقية مكونات اللي كذلك عندها هالقيمة هذه. هذا كله موجود في الـ في الـ في, في الكيف. وذاك علاش نحن شغوفين ونعملوا بكل معناها جدية وبكل انتماء وبكل عقلية تمسك بهاته البلاد معناها وهاته التربة الطيبة، واللي إن شاء الله معناها إن شاء الله نأمله باش يكون المستقبل خير من الحاضر، لأنه الحاضر نعرفه ناس كل اللي نحن بلادنا وجهتنا معناها تمر بصعوبات، مصنفة الأولى في الفقرة، نسبة الإنجاب سلبية، عديد المؤشرات السلبية هي موجودة في في في في في جهة الكيف، ونحن لا نبكي على الأطلال، وإنما نجتهد ونعمل كل في اختصاص وكل في مجاله. احنا توا عاملين اتفاقيات شراكة مع المؤسسات تاع التعليم العالي اللي نعرفوا كل ما نجموا نتقدموا إلا بالعلوم وبالتعليم والبحث وبالمناهج كفاءات العلمية والبيداغوجية. توا في الندوة كنت حاضر، معناها كلها دكاترة، معناها وكلها أساتذة جامعيين وكلها خبراء، هذوما معناها يزيد يدعم لك النشاط نتاعك، يزيد يثريه، يوريك معناها الطريق المطلوب والطريق الصحيح كذا. تحضر معنا خبيرة وقع اختيارها معناها أخيرا ضمن خبراء اليونسكو، سوف تمثل البلاد التونسية على مستوى اليونسكو، وهاته الخبيرة وهاته المرأة اللي توا 3 سنوات وهي تحاضر معنا وتتكبد عناء التنقل وغيره. المدرسة العليا للفلاحة يحضر معنا سي مختار محواشي اللي هو قامة علمية معناها وأباه كان في الخارج، معناها هبط البارح من الخارج ومن خارجه ويأكد ويلح وباش يجي ويشارك ويساهم وكذا. دونك عملنا اتفاقية شراكة مع المعهد المدرسة العليا للفلاحة، اتفاقية شراكة مع معهد الإنسانيات، مع جامعة جندوبة، اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية للفلاحة بالكيف، مع بعض الجمعيات ومع بعض الإدارات، مع المركب التكنولوجي والصناعي. ونحن قاعدين نوسعوا في الحلقة، نوسعوا في معناها الأفكار النيرة، في المساهمات، في المشاركات. للذكر احنا بالتوازي، وهذه تنجم تقول سي نبيل برمي الاستثناءات تاع الدورة هذه، نهار الجمعة نهار 15 في المشروع نتاع المهرجان بالشراكة مع بلدية الكيف معناها مبادرة من بلدية الكيف والسيد والي الكيف، افتتحنا جزء وظيفي من حديقة العيون لاغروت، متعارفة بحديقة لاغروت. الحديقة هذه للإعلام بلدية الكيف، ومنها بنظرة تشاركية أعدت دراسة علمية. الدراسة هذه سوف تنجز خلال 4 سنوات أو 5، والحديقة العيون سوف يقع بها تدخل بما قيمته 4 ملياردوات من المليمتر. وسوف وهذه الحديقة معناها عندها 10 سنين مهملة، تمثل نقطة سوداء في في في في في, في مدينة الكيف. إذا في انتظار إنجاز المشروع العملاق الكبير الهام اللي مش يحدث نقلة، ابتدأنا مع بلدية الكيف ومع عديد الجمعيات والإدارات الجهوية وغيره في إنجاز أجزاء وظيفية حتى نمكن معناها متساكني المدينة والمعناها الأجوار باش يتمتعوا بالفضاء هذا ويأموه ويكون آمن ويكون لايق ويكون فيه عناصر الجذب وغيره.
0: نعم، لتذكير بالسيد المستمعين، المقصود بطبيعة حديقة العيون هي لاغروت، احنا بطبيعة نعرفوها الناس كلها هي لاغروت واللي يحبوها برشا. الآن جزء ثاني من السؤال، احنا مشينا للمستقبل الكيف والتنمية وربما التوجه الجديد اللي هو السياحة البديلة. نرجع توا للحاضر نتاعنا، نعرف في مدينة الكيف خاصة الحرفيات والصناعات التقليدية تقريبا نقولوا كلمة وقع إقصاء في أغلب التظاهرات، مرينا همش في برشا مهرجانات وتظاهرات تصير في مدينة الكيف. اليوم في مهرجان مايو موجودين الحرفيات، لأن اليوم اكتشفنا ثم صناعات تقليدية، ثم صناعات نباتية بيولوجية معناها من الجهات نتاعنا، ثم صناعات خزفية، ثم تقطير، ثم صناعة حرفية جميلة برشا، ثم أيضا محافظة على النسيج. أنتم حسب ما فهمت حاولتوا أنكم تشاركوا أكثر ما يمكن من حرفيات من ولاية الكيف والخروج من مركزية مدينة الكيف.
1: كما لاحظت وكما ذكرت سي نبيل، نحن راه منذ سنة 2022 نشتغل عن اتفاقية شراكة مع ديوان الصناعات التقليدية، وهذه الاتفاقية اندرجت في إطار مشروع دولي ممول من طرف لونيدي المنظمة العالمية للتنمية الصناعية، والمشروع هذا هو قاع تسميته مشروع الكليم الكافي. ونحن قبل هذا توقيت الكيف ما كانتش عندها منتوج حرفي ذو معناها ذو خصوصية، وإن كان لها عديد منها الابتكارات وعديد الخصوصيات، مي منتوج اللي هو قابل للترويج، لأن الخصوصية بمفردها لا تكفي للترويج وللتسويق وللتنمية. إذن معناها مع المنظمة العالمية للتنمية الصناعية احنا كنا معاهم شركاء في البداية، والمشروع هذايا قام بعديد التدخلات من تأطير من تكوين من توفير وسائل الإنتاج من وحدات لتشغيل الفتاة الريفية بعد تكوينها وغيره، من تشريك الحرفيات بالطبيعة اللي عندهم معناها إنتاج مرموق وإنتاج يليق بجهة الكيف ويليق ب معناها الترويج مقبول على المستوى الوطني والعالمي. والحمد لله توا ولت عنا حرفيات ينتجوا للترويج وطنيا وعالميا. نأمل والتوجه هو في دعم معناها تخليط بقيت معناها باش نعملوا باش يلتحق بهذا الركب بقيت الحرفيات في اختصاصات اخرى. كذلك هو المعرض مش مختص في الصناعات التقليدية فقط، هو كذلك فيه جانب، هو المعرض ينظم بالشراكة مع مندوبية الصناعات التقليدية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وجانب من المعرض هو كما ذكرت سيادتك فيه تثمين مادة العسل قدامي، تثمين المنتوجات البيولوجية المحلية الخصوص ذات الخصوصية، ومعناها تقطير الأعشاب، منتوجات حتى تجميل نسيج غيره. إذن هناك تكامل. هو الحق نحن في الرؤية نتاعنا نحن الشراكة اللي عملناها خاصة مع الفلاحة سواء مندوبية أو تعليم عالي أو مدرسة عليا للفلاحة، هي شراكة تندرج في إطار التخريج معناها كل هالمكونات هذه خاصة العناصر الحرفية من المحيط هذا، وتمكين وعطاها كل ما تواتي فرصة تعطيها باش تخرج تستدير إلى فضاءات للتسويق وللتعريف. نحن أخيرا مع المدرسة العليا للفلاحة في إطار تظاهرة كبيرة نظمتها جماعة جندوبة كانت مشاركة للصناعة التقليدية الكافية والنسيج الكافي في هذه التظاهرة، ونالت إعجاب ونالت ترويج ونالت منها كذا في أماكن أخرى. والسيد الوالي في زيارته وافتتاحه للمعرض هذا اقترح وعد وباش تتنظم كل شهر مع كل الأطراف، لأنه مازلنا بعض الإدارات صراحة مش قايمة بوجبها. المعرض هذا منظم وهذه فرصة باش عبر الإذاعة كيف وعبر برنامجك سينابيل هدية عملها رئيسيا مندوب الصناعة التقليدية معه مندوب السياحة نوفيريا يجي يتفرج حاتيده في مكاتبه. كان تظاهرة تروج للسياحة والسياحة البديلة وأساسيا وغيره، أنت غير معنى بها معناها ستريغراف، وهذايا ما يخليكش تمشي بالنسق المطلوب. اذا هذه فرصه لنا باش نشكر معناها المندوبيه الجهويه للصناعه التقليديه وخاصه مندوب الصناعه التقليديه اللي هو وفر هذا الفضاء وعمناول نفس الموضوع، وكما قلت انت فضاء جميل فضاء كذا لما لا كل شهر تضافر كل الجهود، مرة الفلاحة، مرة السياحة، مرة الولاية، مرة البلدية، مرة كذا، وتقام خيمة مش بشرطه في القصبة، لازم تكون في أماكن أخرى، في الأجروت، في أمام ساحة بلدية كيف، في الساحة الأولمبية، في ساحة بومخلوف، ويروج لها أعلامين. وأنتم الحمد لله يا ربي ويعطيكم الصحة، معناها قاعدين قائمين بأكثر من واجب، وراو ما نجموش نحن نتقدموا بدون إعلام وبدون تغطية إعلامية.
0: يعطيك الصحة سي عمر تجان، رئيس جمعية صيانة وإنماء مدينة كيف. حابين نرجع شوي استديوهات انغام ايقاعات الابداع التراثيه عن مدينه كيف، بعد نحكوا شويه على جزئيه تجميله برشا بطبيعه من هذا التظاهر مهرجان مايو، اللي نشوف فيه احلى لمه واحلى صوره عن مدينه كيف ومعتمديتها الفضاء القصبي، لانه مازال مفتوح حتى العشيه. نرجع استديوهاتنا بعد نرجع نوصل معكم الرحله دائما عبر موجات اذاعه كيف في منوعات ايقاع الاحد.

0: مرحبا بكم مجددا اصدقائي، نحن بنتواصل معكم في منوعات ايقاع الاحد، نعيش اجمل اجواءنا ونعيش بطبيعه اجمل ايقاعاتنا. لكن ايضا نتحدث عن الكيف، نتحدث عن قلعتنا، نتحدث ايضا على مدن وقرى جميله برشا فيها ايادي نسائيه قاعده تخدم عن بعد وتساهم في عمليه التنميه وتساهم في المحافظه ايضا على التراث المادي واللامادي بولايه الكيف. ومشاركين في هذه التظاهره الخاصه بتظاهره شهر مايو. خلينا نتعرفوا تدريجيا على بعض الحرفيات الموجوده في هذا المعرض. على السلامه.
1: السلام، مرحبا بكم، شرفتونا اليوم في معرض في الكيف. حابين نعرفوا منتوجاتنا، خاطر احنا بقينا في الكيف بعيد شوي على تونس وشي، حابين نعرفوا منتوجات. عندنا برشا منتوجات، عندنا العسل، عندنا ياسر منتوجات ما شاء الله تبارك الله.
0: خلينا نبدا بالمرحلة. انت اليوم عارضه خاصه بالمنتوج العسل، اللي هو من اي جهه جاء بالضبط؟
1: من قلعة سنين، منطقة الحمايمة بالضبط.
0: برشا مستمعين يحبوا يعرفوا الحمايمة وين موجودة بالضبط من قلعة سنين.
1: الفالتة، فما الفالتة والحمايمة، ديجا كياس بينات مقسمهم هم، فهمت؟ طبعاً قلعة سنين هم.
0: معناها من منزل سالم باتجاه قلعة سنين، قبل ما نوصلوا قلعة سنين، قبل ما نوصلوا للربيبة، الدور على اليمين بطبيعة باتجاه الفالتة، نلقوا المنطقة الجميلة. العسل برشا يحبوا بطبيعة العسل، ويقول لك العسل كنا في بالنا انه العسل معروفه بعين دراهم ونفزه، معروفه به وشتاتة وبرشا مناطق نصيه. اليوم اكتشفوا انه عندنا كيف مخزون حيواني جميل برشا، مخزون عسل في قلعة سنان. التقليد هذا موجود من قبل والا تربيه جديده النحل في قلعة سنان؟
1: قرابه 8 سنين عندي انا، بالنسبه لي انا عندي 8 سنين وشوي بديت نخدم فيه، غير بدات وبركي باش يظهر، فهمت؟ ما عندوش برشا بدا يظهر.
0: مشروع عائلي وإلا مشروع ترويجي في اطار جمعيات؟
1: لا، عائلي، احنا عائله، انا وامي ومنسى اخوتي، كل عائله نخدم، كلنا حاله، فهمت؟ عائلتنا كل نخدم، كل المرونه جمعيه، فهمت؟ مجمع مش جمعيه. وبعديك ولينا نخدموا عائله مع بعضنا، كلنا نخدموا عائلتنا، فهمت؟
0: كل عسل عنده خصوصيه، وبطبيعه اكيد وقت نحكوا على قلعة سنان اكيد النحله معناها مش تسرح ومش تتغذى من نوعيه نباتيه معينه. هي تعطيني فكره العسل نتاعكم منين تتغذى النحله بالضبط؟
1: ما شاء الله منطقه جبليه هي، فيها متنوع موجود الاعشاب الكل، فهمت؟ عندك نحن اول حاجه حاطين في الذرو، شجره الذرو هذه ما شاء الله موجوده ببكا، وعندنا الجبل تنوع فيه برشا الاعشاب، عندنا الكليل، عندنا الشيح، عندنا الزعتر، عندنا برشا انواع، عندنا الشوكيات بانواعها، عندنا السدر، عندنا السدر بكثره، عندنا نور الهندي، عندنا نور الحرمل، عندنا ما شاء الله حتى الكاليتيه عندنا في العسل موجوده باهيه، متميزه على العسل الاخرى، فهمت؟
0: باهي برشا باهي. يعني العسل الموجود تو اللي جاي من قلعة سنان، عسل نتاع الزعتر والكليل، ولا عسل شنو بالضبط؟
1: تو بالنسبة تو كينا كليل تعاملاو موجود عندي، وعندي عسل الحرمل والهندي، وعندي عسل السدر تعاملاو. أما عسل السدر تاع سنان يحضر في أول جوان إن شاء الله.
0: معناها تقطع مرتين في العام؟
1: ما شاء الله نوصل حتى 4 مرات، فهمت؟ خاطر عندنا الكليل ينور مرتين في العام، كي يبدا العام باهي كيف السنة العام باهي جمعنا مرتين، فهمت؟ بالكليل جمعنا في اول ربيع، نوار ربيع متنوع، وجمعنا على عسل السدر. عسل السدر ما شاء الله كان بكيف يخدم بقدام ما شاء الله.
0: باهي برشا. عمليه الترويج وين تتم بالضبط؟ على مستوى محلي في قلعة سنان، على مستوى جهوي في ولايه الكيف، والا كيف تنشطوا كيما برشا ناس معناها ينشطوا على شبكه التواصل الاجتماعي، بيع الترويج الالكتروني، كيفاش تخدموا بالضبط؟
1: باهي هذاك هو الترويج، هو عندنا صعيب شويه احنا، فهمت؟ لا نتق العائلي هكا ومن واحد لواحد نوصلوا وناخذوا بالانترنت، مش فهمت؟ وليت تو نخرج معرض باش نعرف المنتوج، فهمت؟ نوصل المنتوج نتاعنا خاطر حاجه باهيه ان شاء الله. وليت نخرج المعارض، اما معارض في الولايه ما خرجتش، فوتش الولايه، فهمت؟ المديات ولايه كيف ما فوتهمش، مازلت هكا غير بديت بشوي.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. العرض بالطبيعة مش من الكيف فقط، عندنا كيف عارضين من مناطق أخرى، نقصد بها أيضا من ولايات أخرى من الجمهورية التونسية، لأنه اكتشفنا أيضا العارضين ليس فقط من ولاية الكيف، وذاك علاش اكتشافاتنا باش تكون أيضا حول زوار مدينة كيف. مرحبا بك.
2: عسلامة، مرحبا بك.
0: منين جيتينا؟
2: أنا جيت من ولاية بن عروس. أنا عندي مؤسسة حرفية، نعرف بروحي قبل كل شيء، أميرة الضاوي، جيرونت إلى فونداتريس دو لا مارك نوفلي. نوفلي هي مؤسسة حرفية مختصة في صناعة منتوجات الأطفال والرضع، في ديكور غرف النوم، الملابس والأكسسوارات، كله بالكبة والإبرة، صناعة تقليدية 100%.
0: به برش طو يعني كل شيء مازال رجعنا للسجل اليدوي التقليدي، هذا موجودة كان في بنعروس ولا موجودة في كامل الولايات؟
2: هو موجود في كامل الولايات، بحكم أن أنا خطر عشقي هو الصنعة هذه، دونك حبيت نعمل مؤسسة باش نخدم

0: اما بدي انا بحكم انه الماركه بدات تتعرف وانا زاد حريصه انه من ايسش يعني ديما نحاول اني ديما نقدم فهمت حتى بشويه نقدم.
1: اول مره تجي كيف؟
0: نعم
1: اول مره تشارك في معرض الكيف؟
0: اول مره نعمل معرض. اي
1: مرحبا بك.
0: تجربه اولى ان شاء الله، ان شاء الله تنجح وان شاء الله فما استمراريه ان شاء الله قدام.
1: ربي يبارك. شكرا لك. ديما نبقوا بطبيعه في الحرفيات ونساء بطبيعه اللي هما جزء من مكون المنظومه الخاصه بالمعرض هذا الكليم وحاجات مزيانه. مرحبا بك.
2: عيشك. مرحبا بكم انتم زاده في ذاك كيف زيزي جربوعي حريفه نتاع النسيج الكليم الكافي بالطبيعه. الكليم ما نستغنيوش عليه يعني. الكليم هو راس المين، هو مال الجدين، هو الحاجه الباهيه السديه الكل. الحاجه الوحيده اللي شويه في الترويج شويه في انا واحده من الناس نخدم بالسديه العربي اللوح. انا بنتي خارجه لبرا ما عنديش شكون يطوي معايا من الاخر. نحب على حانوت وما باش نحط فيه السديه، نجم نشري السديه ما عنديش وين نحطها. اما خدمتنا هذيك الكنز، هذيك الاصل نتاعنا الفراشيه، ونعمل رسكله نتاع الفراشيه القديمه زادة نعملها. نحسها حاجه يلزمهاش تموت هي.
1: ما شاء الله. به خلنا نرجع لك. ثم خصوصيه نتاع الكليم الكافي، فيه لون معين ونسيج معين؟
2: فيه لون معين، فيه لون اكحل. الاقواس هما ذوكم الاكحل والاحمر والازرق والاخضر، هذوما الكليم الكافي اللول ذاك هو اللي تعرفوا البربري كليمنا. وبعد شويه تطور ودخل فيها خدمه اخرى والكل، اما الاصل الاصيل هو الالوان هذوما الاخضر والاصفر والاحمر والاكحل والاشخم اللي هما توعتوه اسم اخر هو الاشخم والاقواس. أذم هما لك الأصل الأصيل اللي تخدموا.
1: تريش أنه غلاء أسعار ربما أحيانا الصناعات التقليدية هو اللي خلى تونس يبعد شوية على شراء، وخاصة في ظل المنافسة بتاع صناعة الماكينة يسمونها نحن الآلة.
2: صحيح بطبيعة. تو نحن كي نمشوا المعرض بعيد يصبوا يحطوا بحذانا في ستون، يحطوا للتبيل الخفيفة مخدومة باليدين مخدومة بالرفة ذيك، يحطها بعشرين دينار، وانا نخدم خدمه من لول والاخر وبالخيط بالخيط. الور مش كيف نحط انا كليم مثلا 70 على متر و40 نحطه ب 80 دينار، هو يجيب كليم يبيعه ب 20 دينار يبيع هو، وانا ما نجمش يهز يجروا للحاجه الخفيفه الحاجه السهله.
1: لكن اللي يعرف واللي يحب التراث واللي يحب السياحه واللي يحب السوفينير يرجع برشا للنوعيه.
2: سير بيان سير هذيك يرجع للحاجات العربي اللي يفهمها اللي يعرفها. دي هي حتى الحاجات العربي للحساسيه للغبره للكل، هذوكم حاجه باهيه
1: حاجه مزيانه برشا. به المعرض اليوم تخمي انك ترجعي مره اخرى ديما تشاركي في التظاهره هذيا وروجت لك وعرفت لك؟
2: انا نحب وماذا بينا نعملوا دوره كل شهر، نعملوا دوره في بلاصه كيما كنت نرجع لكلمتي. ما عندناش مثلا القريه نتاعنا صغيره، القريه فيها اللي خدموا فيها الويله قعدوا فيها، احنا ما عندناش. انا عندي حانوت هنا في الحاره لكن بعيد على الويله. تعملوا لنا دوره كل شهر نولوا نعرفوا بخدمتنا، نعرفوا بصناعتنا، نعرفوا بتراثنا، نعرفوا كنز بلادنا، نعرفوا نعرفش. انا لو كي نجبد عليها نتهول عليها فهمت، تعجبني برشا.
1: به وربطي علاقات، هو هي فرصه لانه لقاء ما بين الحرفيات الموجودين، ربطي بعض علاقات مع الحرفيات هنا.
2: بالطبيعه كلهم يعرفوا بعضهم الكل، احنا نسيج وبحكم الفلاحة والكل كلها تعرف بعضها، ولت كلها تقولك نتمنى أنا باش نعمل، خاطر بحكم مرة في العام شهر التراث جينا الفرصة ثلاثة أيام ولا شوية علينا برشا شوية علينا، ما يلزمنا على الأقل أموا طلبنا مرة في الشهر، كل مرة في بلاصة في قرية، حتى في قرية ما يسالش، مهم نعرفوا ببلادنا.
1: هذا

0: واجب شريف بكري سي عمر ثنجان حكاية أنه إن شاء الله إذا كان في البرنامج كل شهر مش يقوموا بدورة على الأقل للتعريف بالحرفيين.
1: سي عماري طرحنا عليه الاقتراح هذا وقلنا ليه تحاول تعمل لنا كل شهر نمشوا البقعة نعرفوا بتراثنا ونتحركوا شوية نتحركوا شوية نهزوا شوية حكم نحن في الكيف ما عناش لما عامل شيء هم واخذ خدمتنا.
0: يعطيك الصحة.
1: يعيشك عايش خويا مرحبا بكم.
0: شكرا لك. إذن هذه الفقرة الأولى الساعة الأولى في مواكبة فورية لمهرجان مايو دورة 36 بفضاء القصبة بمدينة الكافي اللي تنطلق منذ يوم 15 يتواصل إلى حدود هذا اليوم اللي يتزامن أيضا مع معرض الصناعات التقليدية والأكل الشعبية إضافة أيضا الأجواء التنشيطية والندوات العلمية. جزء الأول بتبيع هذه مصافحاتنا نرجع استديوهاتنا نرجع لكم إن شاء الله بعد مجلس الأنباء في رحلة جديدة استضافات جديدة ورؤية جديدة لمواكبة مهرجان مايو السنوي بمدينة الكافي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: تمام منتصف النهار.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي انطلاق موسم جني حبة الملوك بالجهة وسط تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط. حلت اليوم بالمدرسة بطحاء السوق بالجريسة من ولاية الكاف قافلة صحية ضمت عديد الاختصاصات الطبية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين ومزيد الإحاطة بالمرضى. هذا وأفاد رئيس جمعية كلنا جريسة رضا النعيمي أحد الأطراف المنظمة لهذه القافلة أنه قد تم في إطار هذه القافلة دعم المستشفى المحلية بتجهيزات بهدف تطوير الخدمات الطبية المزداد للمواطن بالجهة. احتضن اليوم فضاء القصبة بمدينة الكاف فعالية يوم دراسية حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكاف، تضمن عديد المداخلات وذلك في إطار الاحتفال بالدورة 34 لمهرجان مايو. اختتام شهر التراث تنظم دار الثقافة بالطويرف غدا تظاهرة ثقافية بعنوان جبال ورغة العمارة الطبيعية، ويتضمن برنامج التظاهرة رحلة تثقيفية تنطلق من مدينة الكاف في اتجاه الطويرف لاكتشاف أبرز المواقع الأثرية والطبيعية التي تزخر بها الجهة. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباعثين والشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار. من المنتظر أن يساهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة. استشهد اليوم فلسطيني وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية فلسطينية. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشخاوي.

0: myself.
1: زي العسل اكيد احلى من عسل ما ثماش، وهذا موجود بالطبيعة في معرض الصناعة التقليدية، لكن من تذوق العسل اكيد باش نشوف تذوق البرزقيل واحلى منه بالطبيعة. هذا مهرجان مايو، هذه التظاهرات وجزء منها ومكون ايضا شهر ماي هو البرزقيل، ونحكيو مليح ايضا على رحلة طويلة. ليلى عون مرحبا بك.
2: تشرفوا. مرحبا، انا نادية صالحي رئيس جمعية تثمين صناعة الجدود. مرحبا بكم في الكيف وفي يوم احتفالي بامتياز في تظاهرة تاع شهر التراث اللي احنا محتفلين به، وفيه تثمين للأكلة الكافية وللموروث الكافي بصفة عامة من صناعة تقليدية، للنشاط الغنائي، للنشاط الأكلة الكافية. ومعناها عندنا التراث المادي ولا مادي في ولاية الكيف ثري لدرجة انه معناها ما تتوقعوش على بالي.
1: ثم ناس باش تسمع المصطلح اول مره وثم اللي يعرفوه، جمعيه صناعه الجدود هكا،
2: جمعيه تثمين صناعه الجدود بالكيف.
1: اعطيني عليها فكره.
2: جمعية تثمين صناعة الجدود هي وليدة الحدث هذا في حد ذاته، اللي احنا لاحظنا اللي كونه الموروث متاعنا قاعد يندثر بداية تنسى. حبينا احنا كجمعية معناها فتحنا الجمعية هذه باش نعملوا فيها دورات تكوينية للصغار وللكبار، باش نحاولوا نوصلوا لهم ونورثوهم الموروث متاعنا هذايا في في في في دورات تكوينية، باش يتعلموه باش هما يزيدوا يعدوه للي بعدهم، كي يداولوه هما وينتجوه بيديهم ويلقوا رواحهم مغروسين في وسطك التراث هذاك. دونك معناها فاسيلمون انهم يوصلوه حتى لصغيراتهم وصغيرات صغيراتهم. دونك اكيد التراث نتاعنا ما يموتش.
1: به اليوم اخترتوا انكم تكونوا ايضا موجودين في القصبه في اطار ايضا شهر التراث، في اطار الاحتفال بالموروث المادي ولا مادي في جهه الكيف. شنو اخترتوا بالضبط انكم تحضروه للزائرين؟
2: به احنا هنا اخترنا باش نعملوا عرض للصناعات التقليديه بشراكه مع مندوبيه الصناعات التقليديه، باش نبينوا المنتوج المتواجد اللي عند الحرفيات. ثاني حاجه جبنا السيده نجاة غرياني اللي هي خرجت كتاب الاخير اللي يحكي على حاجه من الكيف. دونك الحاجه هذه هي موجوده متواجده بعدنا باش تحكي لنا الحكايه هذه، وبعد تحب تهزهم تعمل بيهم فيزيت غيال على الشيء اللي حكيته في وسط الكتاب نتاعها. هي ديجا من الكتاب هذا وبعض الناس اللي شراوا الكتاب لقينا اقبال شيء كبير على ولايه الكيف، والعباد حبوا الكيف زاده من خلال هالكتاب هذا. هذاك علاش احنا حبيناها تكون متواجده، وعلاش ليه هي معناها في حد ذاتها مع الناس هذوما، مادام هي وصلت لهم المعلومه تنجم توصل لهم زيد تحببهم في الكيف اكثر واكثر. مع احنا زدنا حضرنا لهم البرزقين، والبرزقين في الكيف معناها معروف في الكيف البرتغال اللي هو اكله من التراث نتاعنا. كنا نحتفلوا به كل سنويا كل نهار 14 ماي. البرتغال هذا جاء زاد هو من تقاليدنا من تجدودنا اللي هما كانوا في من 18 افريل ل 18 ماي يبدوا في زازان الصوف نتاع، وبعد نهار 18 ماي يبدوا في الحصاد. هو احتفال اخر نهار في الزازان ويبدوا في الحصاد. دونك هاك العلوج، هو العلوج شنو؟ ما هو احنا بلاد فلاحيه ولا لا؟ والكسكسي مش احنا بلاد فلاحيه وننتجوا في الكسكسي ولا لا؟ دونك هذوما الاثنين من بلادنا، واحنا نزقوا ونعطوهم البن، والبرزقيل يجيب الزبده العربي ويجيب الحليب العربي. دونك ريت هذوما الكل خلاصه من جهتنا من بلاد الفلاحيه هذه من الوراث. لكن فما زاد حاجه اخرى اللي الناس ما تفطنتلهاش، هو احنا الفاكهه ماهيش نتاعنا، لكن احنا المراه الكافيه فنانه حبت تقدم البلا في ابهى حله زادته الفاكهه. دونك هذه سي اون فالوريزاسيون ولا لا؟ دونك هكا العباد حبت البلا كافي وحبت الذوق، واللي ذوقه راهو يرجع له فاسيلمون.
1: وثم اليوم بعض الزوار خارج مدينه الكيف اللي جاوا بالذمه للبرزقان، لانه وقت حكيتي على الاكله عندها الناس تحبها وتحب تذوق برزقان الكيف في شهر ماي.
2: اي عنا برشا زوار جايين ديجا كلموني كلهم واتصلوا بيا وحبوا يجوا يفطروا بحذانا وهما اليوم توجدوا صايي بحذانا لهنا وباش يفطروا بحذانا البرزقين ان شاء الله والكلهم كانوا فما ناس كانوا خايفين فما عباد وصلت لهم معلومه اللي كانوا البرزقين قوي برشا دونك ما ينجموش ياكلوا فما ناس عربنوا باش يعملوا معناها حبوا يعملوا لي كوموند بتاعهم كل دو في بلا كي وصلوا للكيف قالوا لنا ليه بطلنا نحبوا كل واحد البلا بتاعو تلمو معناها ضاقوا شويه معناها والناس كل يحبوا بلا واحد كل واحد والبلا بتاعو معناها ريت راهو كي تقدم البلا في حلته الاصلانيه راهو وحده وحده يفرض وجوده خير من اللي نزيفوه بحاجات خايبة شوية نمشوا للزبدة اللي هي مارغارين نمشوا لحاجات أخرى دونك هذايا اللي يبعد علينا شوية معناها تبعد الموروث يفقد النكهة نتاعو احنا نحب نحافظوا عليه كما هو هذاك علاش أنا قلت لك راهو حتى في الدورات التكوينية مع الوليدات الصغيرين والكل احنا باش نوروهولهم هذا نحبوا يرسخ كما هو مش باش نمشوا لحاجة اللي غير نعرفوا ظروف الناس بالحق تولي هي الفاسيليت في ديارها تعمل حاجه اللي اقل سوم والكل لكن هذيك في الديار على حسب الامكانيات اما الاصلاني هو هذا.
1: ممتاز. سيدي نادية هل انه اكله البرزقان والتراث هذا مش يبقى مناسبات معناها فقط خلال شهر تراث تحتفلوا به وتوقفوا غادي ولا تقولوا لي بما انه الكيف مليانه برشا تظاهرات كما نحكوا على سكه جاز مهرجان بمخلوف بعض التظاهرات الاخرى الدينيه ايضا والمناسبات ينجم يكون ايضا ترويج البرزقان مش بالضروره مقتصر بشهر تراث.
2: طبيعه هو مش مقتصر هو احنا نحتفلوا به هو احتفالي في شهر التراث موجود النهار 14 مايو لكن راهي الزوار قاعده تجينا من كل جيره وفي كل وقت احنا الناس وصلوا يعملوه حتى في الافراح راهو نتاعهم احنا يستدعونا في تونس نمشوا لهم ونعملوا لهم البرزقان باش ياكلوه في افراحهم معناها ما البرزقان مش مقتصر على شهر التراث كاو معناها الناس نجم تاكلوا في كل وقت راهو
1: حاجه مزيانه برشا يعطيك الصحه مشكوره برشا على رحلتك معنا عبر موجود ذات كيف
2: يعيشك بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة اللي كنتوا بحذينا بالحق وحضرتوا وحضرتوا التظاهرة هذه معناها وغطيتوها بالكامل بارك الله فيكم
1: شكرا ليك نرجعوا سيديواتنا نرجعوا أنظامنا بعد رحلتنا في محطة خارجية مباشرة من فضاء القصبة في إطار احتفال بشهر التراث ومعرض الصناعات التقليدية ومهرجان مايو آلو لسنه في دورة 36 لانطلاق من نهار 15 في تواصل إلى حدود هذا اليوم 17 مايو 2026

0: مصر الدين اللي كنسوها باحلى واحلى بالتقدير بتبيع بالصناعات حرفيه وجميله برشا في مدينه الكيف. تقطير اعشاب ظهر لي كنا نصور انه مش نمشوا عين سلطان ونمشوا غابات فرنان فرنانه وبنين تير وعين دراهم وعين صبح وشتاتا ونفزه ونمروا على الغابات باش نعرفوا التقطير. اليوم لقينا في الكيف التقطير، حبينا نعرفوا الشخصيه والايادي الجميله اللي تعمل التقطير.
1: الف شكر ليك، ميرسي على الاستضافه، مرحبا بكم. صحيح هو موجود في عند راهم وبنمتير، اما حبيت نقول لك راهو تختلف، هما عندهم نباتاتهم وخاطر عندهم مناخهم وعندهم البيئه اللي تنبت، معناتها شنو هي النباتات اللي تنبت غاديكا. مازال رانا في الكيف عندنا الشمس وعندنا الجبال نتاعنا، وبالعكس عندنا موروث كبير من النباتات اللي ما هيش موجوده في عند راهم، ما هيش موجوده في طبرقه، واكبر دليل على ذلك الزعتر نتاعنا اللي ما مستحيل تلقاه في بلاصه اخرى، الكليل اللي مستحيل تلقاه في بلاصه اخرى، برشا نباتات موجوده في الكيف ما هيش موجوده في حتى بلاصه اخرى، لخاطر احنا مناخنا نوعا ما سبيسيال شويه، شمسنا اللي ما شاء الله كيف كيف التساقطات والامطار اللي موجوده تخلي من الطبيعه نتاعنا وبالبيئه نتاعنا فافورابل لنمو وانتشار، معناتها برشا نباتات قد يكون احنا ما كناش نعطيو فيهم في اهميه قبل، ما فماش فالوريزاسيون صحيح، اما ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله باش نخدموا اكثر على الموروث نتاعنا الغابي خاصه والغطاء النباتي اللي موجود في بلادنا، نحبوا نعرفوا بالكيف وبالكنوز، خليني نقول الكنوز اللي موجوده في ولايه الكيف. بالنسبة للنباتات الغابية ولا حتى النباتات اللي احنا نزرعوا فيهم واللي في ما بعد يقع التثمين نتاعهم، نستخرجوا منهم الزيوت ونستخرجوا منهم المياه المقطرة، والزيوت هذوكم زاد رانا نستعملوهم ونصنعوا بهم بعض مواد التجميل اللي تكون 100% ناتوريل وبيولوجية زادة، اللي مؤخرا فما برشا عزوف على مواد التجميل اللي تكون كيميائية واللي قد تسبب بعض الأضرار الجلدية. دونك رانا في الكيف عنا ما نقولوا وعنا دي برودوي خلينا نقولوا ذات جودة عالية، وقد حتى تجم تكون موجودة حتى في الأسواق العالمية.
0: به من بكري نقرأ في برشا أسماء، ما أعطينا شنو التقطير، نوعية الأعشاب اللي تقطروا فيها، خاف نقرأ في برشا أسماء ومكونات مختلفة، ثم اللي فهمت وثم اللي فهمتهاش، خلينا نعرفه معك بلقيس.
1: أنا ساعة نبدأ من الزراعة مش كان من التقطير، دونك موجودة عندي مستغلة أرض على وجه الكراء نستغل فيها، هي موجود فيها عدة نباتات عطرية كما الخزيمة، عندي ثلاثة أنواع متاع خزيمة، عندي العطرشية، عنا الميليس، عنا النعناع الفلفلي، عنا المردقوش، عنا الكليل زيدا اللي هو مش جبل أما عودنا معناتها نقلناه وزرعناه في الضيعة اللي موجودة متاعنا، وفيما بعد النباتات متاعنا اللي موجودين في الضيعة متاعنا هذوكم يقع الاستغلال متاعهم وتثمينهم، دونك نستخرجوا المياه المقطرة كما الخزيمة كما العطرشية، وديجا العطرشية متاعنا شاركنا في الكونكور دي برودوي دو تيغواغ مع لابيا ونفسنا بها عدة ولايات ومتحصلة على الميدالية الفضية، هذاك دليل على جودة العطرشية اللي موجودة في الكيف. هناك نقولوا راهو العطرشية متاع الكيف يعني مسقية بالماء الحلو اللي في عدة ولايات ما عندهمش الماء الحلو اللي احنا موجود اللي موجود عنا، كيف كيف الأراضي الخصبة اللي موجودة في الكيف اللي في بلايس أخرى زادة كيف كيف ما نلقاوش نفس نوع متاع التربة ونفس النوع متاع المناخ. هذاك الواش الحمد لله توج هالمنتوج هذايا كبرودوي دو تيروار، معناتها منتوج محلي وخذاء الميداليه الفضيه.
0: باهي تو نمشي لعمليه الترويج، ترويج تم في المعارض، تم ايضا بصفه شخصيه فرديه، والا تم عبر جمعيات.
1: والله هو المشروع في حد ذاته تمول على طريق برنامج إرادة للشباب ضمن معناتها تحت إشراف إدارة التنمية الجهوية لهنا اللي في الكيف، مانيش وحدي فما عدة مشاريع أخرين زادا مولوهم الحقيقة يحاولوا أنهم هما يشاركونا في المعارض كيف كيف نخضعوا معناتها التقطير، خاطرني أنا زادا حرفية في التقطير، دونك نقدم تحية لمندوبية الصناعات التقليدية اللي زادا تعاوننا وتحضرنا في المعارض، كيف كيف بما أني أنا مرأة والبروجي متاعي عنده معناتها لاسبي فلاحي دونك نخضع زيدا دائرة الإحاطة بالمرأة الريفية اللي ديما تعاوننا واللي موفرت لنا نقطة بيع لمنتوجات المرأة الريفية اللي تابعة للمندوبية الجهوية للفلاحة بالكيف اللي غاديكا يتم معناتها ترويج للمنتوجات متاعنا، تعاوننا في التسويق، تحضرنا في المعارض. هو الحقيقة ديما العمل يكون بالاشتراك مع كافة مؤسسات الدولة وهيكل المساندة كما نقولوا مركز الأعمال وإلا غيره، معناتها الهيكل اللي موجودة الحقيقة نخاف ننسى، ما نحبش نسمي، نخاف لا ننسى، ما هم مشكورين الكل، الكلهم قاعدين يدعموا فينا، قاعدين يشجعوا فينا، كل ما فما فرصة متاع معرض يحضرونا ويشاركونا، مشكورين الناس الكل. بالطبيعة ما ننسوش التسويق الرقمي كما لي سوشيال ميديا الكل، كيلكو سوا الفيسبوك والا معناتها الانستغرام ولا غيره، نحاولوا ان احنا نكونوا موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي بامكانياتنا، معناتها حسب الامكانيات اللي عندنا، واحنا مازلنا مبتدئين. ان شاء الله نطمحوا ان احنا نوصلوا للاسواق العالميه، وان شاء الله معناتها نزيدوا نعرفوا اكثر برواحنا وبالمنتوج متاعنا ان شاء الله.
0: ربي يبارك فيك، شكرا برشا بلقيس. في النهايه بتبيع الناس تحب تعرف بلقيس وفين موجود.
1: ايه صحيح، انا بلقيس الهاني، على باز مهندسه فلاحيه، وتويكا قاعده نكمل في مرحله الدكتوراه في المدرسه العليا بالفلاحه بالكيف. البارسيل نتاعي والا الارض اللي انا نستغل فيها هي تتبع لبلديه الزعفران من الكيف الشرقيه. غاديكا عنا البارسيل اللي احنا زارعين فيها، وفي نفسها فما عنا لوكال غاديكا اللي احنا نقطروا فيه واللي يسحق اي حاجه بتبيعها، نخدموا توسكي ليفريزون ونوصلوا معناتها العباد الكل. دونك اللي حاجته يحب يجي يشوف كيفاش تصير عمليه التقطير، مرحبا بيه، يشم الروايح سور بلاس باش يلقى النباتات موجودين، وباش يلقى معناتها عمليه التقطير والا لاتولي، خلينا نقول ورشه التقطير موجوده زاد كيف كيف سور بلاس. مرحبا بالناس الكل.
0: شكرا لك بلقيس المهندسه الفلاحيه ومختصه في التقطير. بعد ان شاء الله رفع اذان صلاه الظهر باش نرجعوا نمشوا لويكاله الاصفار، نمشوا الرحلات الداخليه وتنظيم ايضا حجوزات في مدينه الكيف.

0: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الكاف
1: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
2: مرحبا بكم أصدقائي مجددا. رحلة بتبيعة كيف من مدينة الكاف الفضاء القصبة المعلم التاريخي من على ارتفاع 800 متر على مستوى سطح البحر. نحن في مدينة سيقا أو سيكا فينيليا أو شق بانيليا أو الكيف من الفترة النوميدية الرومانية عثمانية وصول الفترة المعاصرة. نحن في مدينة استقلت بنوعية معينة من السياحة، سياحة داخلية، سياحة بينية، سياحة جوار. مدينة مترامية في الواقع بين أريافها الجميلة وسياحة بديلة، بين مواقع رومانية كما ألتيبيروس، مواقع جيولوجية متميزة كما أتيوغرتا، إضافة أيضا إلى تثمين سياحة حضارية داخل مدينة الكيف وخاصة منها الجزء الشرقي. مسالك سياحية جميلة تجمع من القصبة إلى البازيليك وصول أبو مخلوف وأيضا متحف العادات والتقاليد. نحن في الكيف أيضا ليس فقط في إطار تراثي فقط بل أيضا ثقافي، لأنه سيكا جاز و24 ساعة مسرح ومهرجان أبو مخلوف ظهرت ميو كلها تجعل الكيف مستقطبة سياحية. هذا مش خلينا نمشي شوي بوكالات الأسوار اللي قاعدة تزيد وتشتغل في ربوع ولاية الكيف بصفة خاصة. حبينا نكونوا موجودين معنا في هذا الفضاء، فضاء لقاء الأحد. مرحبا بك.
3: عاشك. نشكر إذاعة الكيف على الاستضافة هذه وعلى اللفتة الكريمة هذه للتعريف بولاية الكيف أكثر. معنا هذه بلادنا وإحنا اللي لازمنا نخدموها، لازمنا نقدموا بها. إحنا كوكالة أصفار قاعدين ننشطوا، قاعدين ماناش قاعدين معناها إحنا في الباز نتاعنا إنه نخدموا على الوتلة صحيح ونخدموا على التوريزم ونخدموا على السياحة فهمتني والرحلات، ما أكثر من هذا دونه. إحنا قاعدين نستقطبوا معناها في السياح توا للكيف، قاعدين نتعاملوا مع ديار الضيافة اللي موجودين عندنا في الكيف لهنا، نتعاملوا مع الوتلة اللي عندنا، قاعدين فهمتني نعرفوا أكثر بالمنتوج اللي عندنا بالسياحة الداخلية اللي عدنا فهمني عدنا. احنا في كيف الحمد لله معناها عدنا مخزون كبير ياسر من المعالم الأثرية والمناطق اللي السياحة تشجع السياحة الداخلية، كيف قلعة سنان، كيف ميتيوغورتا في قلعة سنان، كيف ألتيبيروس في الداماني، كيف القصبة والمعالم الموجودة في كيف لهنا. خدمنا سابقا مع دي جروب يجونا من جميع أنحاء تونس فهمني وخارج تونس أيضا، قاعدين معناها ناخذوا في دي جروب نقوموا بأنه بتوجيههم معناها وبالإرشاد متاعهم لهنا في الكيف في المعالم متاعنا فهمني، ونعملوا بهم في جولات في القصبة وغيرها ونخرجوا حتى للمعتمديات. هذا على غرار معناه انه قاعدين نشجعوا معناها في الاقامه لهنا اللي عدنا من اعز ما فما توا من ديار الضيافه اللي موجوده، ما شاء الله عدنا معناها مخزون كبير ياسر، عدنا كيف الوتله واللي حتى الاسوام معناها في المتناوب مقارنه بالجهات الاخرى. قاعدين نستقطبوا معناها في السياح حتى من الجزائر الشقيقه مكثريتهم معناها قاعدين يتصلوا بينا، عباد تحب تجي لهنا وتحب تقيم معناها وتحب تعمل دوره. عدنا مرشدين سياحيين قاعدين نتعاملوا معاهم وقاعدين معناها نقدموا معناها بولايتنا فهمتني من حسن الى احسن.
2: حاجه باهيه برشا، هذه اهداف ذكرتها جميله برشا. تو ما نمشوش على ارض الواقع، نعرف مليح في تظاهرات كما هذه، كما مهرجان مايو، كما مهرجان مسرح، كما سيكا جاز، كما مهرجان بمخروف، كما عديد التظاهرات اللي تقع في الكيف، كما اليوم كيف في طابة جيكرتا. ثم عملية تنسيق مع الجمعيات والمؤسسات العمومية والخاصة حول تاريخ تظاهر، يعني هم برشا وكالة أصفار خنعرف الخدمة متاعها. وكالة أصفار تشتغل قبل تظاهر بمدة كبيرة باش نجم تبرمج الرحلات متاعها، باش نجم تبرمج الحجوزات، وإلا أنتم ما تكتشفوا التظاهرات فقط وقتها أنتم تشتغلوا.
3: احنا الحمد لله معناها كوكالة أصفار معناها في الكيف احنا فتنا مرحلة انه نتعاملوا مع الجمعيات. احنا تودي سبونسور رسمي مع اي مع المهرجانات، مهرجان مايو احنا سبونسور معناها فيه فهمني، نقوم بدعم المهرجان اولا، ثانيا قاعدين معناها عدنا فروعنا متاع الوكالة متاعنا اللي موجودين في الجهات الاخرى في الولايات الاخرى، قاعدين ننسقوا مع بعضنا معناها في الجهات الاخرى، نذكر صفاقس تونس، قفصة سيدي بوزيد فهمني، وهما من غاديك مع التنسيق معنا. احنا قاعدين معناها نجيبوا في سياح، معناها مش سياح، هما ما يسموه سياح زوار فهمتني، الولاية الكيف كيف اليوم معناها عادنا زوز كيران جونا معناها بالتنسيق معاهم احنا فهمني، حضرنا لهم معناها مع شكون مش تعاملوا في البرزقان، حضرنا لهم حتى ما يحبش البرزقان ويحب رستوران معناها حضرنا لي من اعز الرستورانات، عادنا شركائنا حقيقة اللي نتعاملوا معاهم، عادنا شكون اللي مشي بيت وعادنا شكون اللي مشي يروح، كيف نظمنا لهم الإقامة والإعاشة في الليل فهمني، هذا كله داخل معناها في إطار عروض نقدموها احنا كاملة للزوار نتاعنا هو شنو يحب. يحب احنا نقوموا له بكل شيء، نحضروا له كل شيء، يجي مرحبا به يروح فرحان. يحب نحضروا له حاجات معينه وهو مش يكمل الباقي كيف كيف، احنا ورغبه الزوار واحنا وفهمني واللي هو شنو يحب بالضبط.
2: لحد اكتشفنا انه احسن زائر مدينه كيف هي ساحه جوار من ولايات اخرى، وان اللي ريفينونت اللي هم يحبوا الكيف يسكنوا خارج تونس بالطبيعه هم قاعدين يجوا، لكن مقابل ذلك ثم محدوديه تاع السياحه البينيه نقصد بها السياحه الجزائريه لمثل هذه التظاهرات.
3: بالنسبة لنا احنا معناها صحيح، معناها عدنا زوار، عدنا وكالات اصفار اصلا جتنا من جندوبة، من سليانة، من بيجة، جونا قبل المهرجان حبوا ينسقوا معنا للتعامل، جو عندهم هما الجروب، جونا اصلا للتنسيق. فمن اخر مرة تقابلنا احنا وكالة اصفار في جندوبة وديجا جو اليوم الصباح لهنا جابوا كار، احنا حالين ايدينا للناس كل. بالنسبة لنا احنا موجود، العبيد تحب تجي. اما يبقى هذا زيادة انه فما عبيد المناطق الاثريه نتاعنا مربوطه بالسبت والاحد هي اللي تلقى فيها ايفينمون، مي على غير معناها الكم الهائل نتاع العبيد اللي تحب تجي بالسبت والاحد ما عدناش قادرين انه نوفروا لهم، على خاطر التتاوى كي تخرج كار من جندوبه مثلا ولا من صفاقس ولا من اللي هو فهمني مش تلقى طلب اخر، ما عادش من كثره الطلبات على ولايه كيف خاصه في الفتره هذه فهمني، بحكم انه احنا ديجا نتزامنوا زوز مهرجانات فرد وقت فهمني، مهرجان في قلعة سنين ومهرجان في الكيف فهمني، نلقوا انه الطلب كبير ياسر، وخاصة زوار من الجزائر الشقيق سبت واحد كم هائل اللي يتصلوا بنا لتوفير الإقامة، خاصة يطلبوا خاصة الإقامة فهمني، واحنا موجودين ديما في الطلب.
2: باهي توا انت حكيت حاجة مزيانة في نفس الوقت حكيت ضغوطات، يبدو انه من الضغوطات اللي تعيشها مدينة كيف احيانا هي ضغوطات موسمية، ضعف نسب الإيواء بحكم ضعف الأسرة المطلوبة، في نفس الوقت دور الضيافة عندها بطبيعة جزئية تخدم بها، شروط تخدم بها، ونعرف منيح دور الضيافة بمفهوم عائلة أو زوز. داش الفكرة تطرح مع مندوبية السياحة وكالات الأصفار أنه ندخل مرحلة أخرى اللي هي التخييم اللي ربما يحل برشا مشاكل، خاصة أنه التخييم عندنا مناطق غابية جميلة برشا، عندنا مناطق مرخص فيها، نجم ندخل المرحلة ذيك إذا كان كما عندنا في ألتيبيروس كما عندنا في قلعة سنين نوصل مرحلة التخييم وإن شاء الله بروجي مو في الليس.
3: هذه معناها محليها كلامك، ديجا أنت جيتني في صلب الموضوع، احنا حاليا قاعدين نحضر وتصلنا بكهف الفنون والتيبيروس قاعدين ننسقوا معاهم ان شاء الله عن قريب جدا، وتو نوجه لكم الدعوة معانا انه احنا مش نقوموا بالتخييم وبالتعريف بالمناطق بالاثار اللي عدنا في الكيف لولاد الكيف الساعه، خلنا نبدو بولادنا خاطر تاو تجي لهنا الكيف فما عبيد ما تعرفش التيبيروس، فما عبيد ما تعرفش مائده يوغورته، فما عبيد من الدهماني ما تعرفش القصبه، فما عبيد من القلعه ما تعرفش القصبه. احنا تاو حاليا قاعدين نحضروا في برنامج وقريبا جدا قريبا جدا قبل ما تسخن الدنيا باش ننطلقوا فيه، هو التبادل هذا انه نهزوا عبيد من كيف تخيم في الدهماني في التيبيروس، ونهزوا عبيد تخيم في القلعه، ونجيبوا عبيد تخيم في الكيف. عدنا هو التيران موجود، مي الاراده احنا بقينا معزولين على بعضنا، الاراده نتاعنا احنا معناها انه نتفتحوا على بعضنا احنا لهنا فهمني، هي اللي ماهيش موجوده. واحنا ان شاء الله قد معناها قاعدين نستعدوا للشيء هذا وقاعدين ننسقوا ونحبوا نقدموا بالشيء هذا كيف الولايات المجاوره فهمني، خلينا نبعدوا من جو يا جاينا الصيف مش نمشوا الناس كل للبحر، خلينا نستغلوا الفتره هذه بتاع انه الطقس مزيان مش سخون برشا، خلينا نجيبوا العبيد للكياف لهنا، خلي العبيد تجي. وبحكم كيف ما حكيت انت الوتله وكذا في الدهماني ما عندناش وتيل، في القلعه ما فماش وتيل، مش نلتجئ اوتوماتيكمون للتخييم فهمني، شنو اللي العبيد نوفروا لها التخييم فهمني، نوفروا لي طونت ونوفروا الماتريال ونوفروا الدنيا كل وتقوم التخييم والعبيد خل تخرج تستمتع، ونخرجوا زياده من منطلق ريستوران بلا دجاج وبلا كذا، نخرجوا من منطلق اجا اشوي وحدك هاو الكانون هاو الفحم فهمني، ونعيشوا الحياه حلوه مع بعضنا.
2: حاجه مزيانه لاحظنا وكالات الاصفار كما في صنف A ولا صنف B مركزين على المواقع المعروفه سيري كارتوريستيك تاع الكيف في بلايس في عين درام وبنتير وبابوش وغيره، نجحوا انهم يخلقوا مسالك اخرى ثانويه بيئيه ايكولوجيه تنجم كيف الزائر يتفاجئ بها، لانه ثم لي ريفونونت يقول لك انا نعرف التيبيروس ونعرف بيت الغرطه ونعرف القصبه ونعرف بومخروف ونعرف المتحف. سطوش الان مع الادلاء المحليين في الكيف بالتعاون بالطبيعه مع بعض وكالات الاسفار ان تخلقوا مسالك سياحيه اخرى اضافيه إضافة المسائح الكلاسيكية اللي تعود عليه السائح.
3: والله شوف هو مش تكذب عليك، لا خاطر احنا بطبيعتنا ديما ما نحبو صار ريسك، ديما نلتجئوا انه نمشوا للبلايس اللي تكون محميه حفاظا على سمعتنا احنا وحفاظا على الزائر اللي جانا، فهمني؟ هذاك علاش احنا ديما فهمتني نلتجئوا معناها للتي بيراس، نلتجئوا لمايتي غورتا، نلتجئوا فهمتني للقصبه، فهمني؟ هذه وهو ديجا معناها هذه لا هذه حتى فهم عبيد تطلب فيها خصيصا، فهمني؟ اما كاكتشاف مناطق اخرى من زلنا ان شاء الله في القريب نشوفوا الموضوع هذا وان شاء الله فهمتني نتطوروا فيه.
2: حكيت بكري انكم انتم سبونسورينغ واكسيونير مع بعض التظاهرات، فكرتوش نخرجوا شويه من الروتين نمشوا للرياضه؟ نعرفوا نبيك كيف في الرابطه الثانيه ان شاء الله العام الجاي سياكا في الباسكيت، ثم فكره جديده انه ايضا وكاله اصفار تشتغل على كيبات كوره اللي هي ايضا جزء من السياحه.
3: هي كانت احقاقا للحق، انا خممت في الموضوع هذا من عام ناوي، فهمني؟ ك شنو ندخل معناها مستشهر في الجمعيات، هي راي معناها الفكره بها يا ياسر، وانا ديجا ولد النادي الرياضي بالدهماني، فهمني؟ والكيف والاولمبيك معناها هي معناها كيبتنا الام معناها ما هذا ما ننكروش، فهمني؟ مي احقاقا للحق معناها حاليا في الوضع اللي احنا نعيشوه في الكيف، فهمني؟ الوضع المادي خاصه ما سمحش لينا انه معناها واش نلتجئوا للنقطه هذه. هذا ما يعنيش انه ان شاء الله العام الجاي واش نكونوا موجودين مع ايكيب ولا زوز في ولايه كيف، خاصه اولمبيك كيف.
2: يعطيك الصحه، انت يعطيك الصحه، مشكور برشا. في مناطق سياحيه كبيره قاعدين يخدموا في صيف على اكسي بي سي، يبيعوا ليزاكسي بي سي في تبرقه، في الحمامات، في جربه، في غيره، حتى في المناطق الداخليه. الان عندنا بعض المسابح في تجروين، في دهماني، في كيف، ثم فكرة أيضا أنكم تدخلوا المنظومة هذه وتبيعوا لزبون مودي بي سي.
3: بالنسبة لنا احنا راهو احنا كوكالة أصفار بيبنا محلول للناس الكل، مي احنا زادة شوف في كوكالة أصفار عندنا البرودوي الخاص بينا، فهمني؟ البرودوي البرانسيبال نتاعنا اللي هو العمرة، فهمني؟ بالنسبة للزابونمون هذوما والدنيا هذه والدنيا الكل نعرف، أنا ندور ونشوف ونعرف إيش عندنا في الكيف، مي راو زاده هما يلزمهم معناها يلتجئوا لينا شوي، خاطر احنا شوف قديش واش ننسقوا، فهمني؟ ماذا بينا احنا ونوجه دعوه انا من خلال اذاعه الكيف للجميع، لاي انسان عنده اي برودوي يحب يسوقه مهما كان عن طريق وكاله اصفار، احنا راو كوكاله اصفار رانا ندعموا ولاد بلادنا وندعموا الشباب اللي موجود معناها اللي عنده طموح منه هكا في اي حاجه، ونعاونوهم باللي نقدروا عليه، وراو المكسب نتاعنا ماهوش مادي، رانا ماناش طامعين المكسب مادي، رانا طامعين المكسب انه احنا بالحق نخدموا خدمه نظيفه للولايه هذه.
2: يعطيك الصحه، مشكور برشا. هذه بتبيعها حابين النوع فقرات، ان شاء الله حظ سعيد. وكالات الاصفار قاعدين يخدموا رغم الضغوطات والصعوبات، نعرفوا مليح، والمنافسه ايضا في بلادنا. نمشوا استديوهاتنا، نرجعوا انغامنا بعد نوصل الرحله الختاميه دائما في منوعه ايقاع الاحد.

هكا نصر أصدقائي لختام الرحلة في منوعة القاع لحد هذا اليوم اللي اخترناها نكون في الفضاء القصب، اخترناها نكون في مدينة القيف في إطار تغطية فعاليات مهرجان مايو بمدينة القيف اللي انطلق يوم 15 نهار الجمعة وتوصل إلى حدود هذا اليوم. طقس في الواقع نجم نقولوا مزيان ما يرهقش برشا الناس اللي تطلع للفضاء القصب، أجواء احتفالية جميلة مع الصناعات التقليدية، تنشيط أيضا الأطفال، مطعم خاص بأكلات البرزقان، ندوات علمية، زوار قاعدين يجوا تقريبا من الكاف من أيضا المدن المجاورة ثم حتى من الخارج الجاي يكتشف هذا الفضاء الجميل برشا. رحبوا بكل زوار مدينة الكاف، شكرا للناس اللي رافقونا وعاونونا في تغطية الحضارة بصفة مباشرة عبر موجودة الكاف. شكرا لكم انتم السادة المستمعين اللي تبعتونا منذ الساعة 11. شكرا زميلي خير الدين قرفي في الاستوديو البث المركزي، شكرا زميلي عباس جوابلية في المحطة الخارجية ونقل صوت من هذا الفضاء، شكرا زميلي علي اليوسف ايضا اللي رافقنا بالصورة والصوت. نجم تتابعوا ايضا مختلف البورتاجات على الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف. نتقابل ان شاء الله الاحد الجاي دائما في منوعات ايقاع الاحد. دمتم في امان الله، شهي طيبة، الى اللقاء.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباقت، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاها مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: تمام 1 ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
5: صوت الشمال الغربي الكاف.
4: ومنها نحييكم مستمعين الكرام ونقدم لكم نشرة الظهيرة للأنباء وضمن عناوينها: بولاية الكاف دعم المستشفى المحلي بجريسة بتجهيزات طبية في إطار قافلة صحية ضمت عديد الاختصاصات حلت اليوم بالجهة. انطلاق موسم جني حبة الملوك بولاية سليانة وسط تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة 40%. وبولاية باجة اجتماع بأعضاء المجلس المحلي بتستور للنظر في جملة من الملفات التنموية والمشاغل المطروحة. مستمعينا الكرام، كانت هذه مقدمة النشرة وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. حلت صباح اليوم بمدرسة بطحاء السوق بالجريسة من ولاية الكاف قافلة صحية ضمت عديد الاختصاصات الطبية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني لتقريب الخدمات الصحية. وأفاد رئيس جمعية كلنا جريسة رضا نعيمي أحد الأطراف المنظمة للقافلة أنه قد تم في إطار هذه القافلة دعم المستشفى المحلي بجريسة بتجهيزات بهدف تطوير الخدمات الطبية المزدات للمواطن.
6: مدينة جريسة اللي هي اليوم عاصمة الصحة وعاصمة الإنسان، هذه النسخة الرابعة من القافلة الطبية، قافلة بحضور 35 طبيب اختصاص إضافة إلى فريق كامل لتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم، وركز على طب العيون. وهذا العام باش نحاولوا نركزوا أكثر على للأطفال التلاميذ، وهذا يدخل في نطاق حملتنا الحد من الإخفاق المدرسي الناتج عن ضعف البصر. بشقة توزيع بعض الأدوية على المرضى، هناك متابعة لبعض الحالات، وفي نفس هذا الإطار كذلك مشنا المستشفى المحلي بجريسة بعض المعدات الطبية، وباش تتواصل الحملة معناها لتسجيل كامل القافلة. تسجيل فيه حضور نفوخ 200 شخص، والأغلبية فما تركيز كبير على طب العيون، فما الأنف والحنجرة كذلك مطلوبة، وباش تتواصل حتى تقريبا الساعة الثالثة.
4: احتضن اليوم فضاء القصبة بمدينة الكاف فعالية يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بالمدينة، تضمن جملة من المداخلات حول المخزون الجيولوجي والأيكولوجي والثقافي المادي واللامادي والمشاريع التنموية لبلدية الكاف، بالإضافة إلى المشاريع الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاحتفال بالدورة 34 لمهرجان مايو، وفق ما يضيف عضو جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف سليم المصراتي.
7: الحديقة الجيولوجية نتمناها باش تكون مصنفة دولية من طرف اليونسكو. نعدوا محاضرات في كل مهرجان مايو. اليوم عندنا مجموعة من المحاضرات العلمية اللي تقديم في المسار اللي قاعدين نخدم عليه للمشروع لتقديم الملف اليونسكو، ثم برنامج بلدية الكاف والبرنامج التنموي اللي ماخذ ضمن البرامج نتاعها العمل على تحسين البنية التحتية اللي تتلائم مع برنامج مشروع الحديقة الجيولوجية، مثل مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية، ثم مشروع كذلك حديقة العيون لاجروت، وعديد من التدخلات الأخرى اللي تتماشى مع المشروع هذا. كذلك عنا مداخلة ماهية التغيرات المناخية وتأثيراتها على الفلاحة في الشمال الغربي، كذلك مداخلة على التأثيرات البيئية والمجالات اللي نخدم عليها حتى نقصوا من انبعاث الكربون والحماية البيئية المتطلبة في مجالات التغيرات المناخية الحاصلة. كذلك تم محاضرة حول الغابة، استعمال الغابة في ماهية التنمية المستدامة الساحات الغابية، ومداخلة أخرى في مجال الفلاحة البيئية.
4: وفي سياق متصل قال المندوب الجهوي للسياحة بالكاف صابر المجري في تصريح لإذاعة الكاف إن الجهة تعرف مؤخرا زخما في علاقة بالاستثمار في القطاع السياحي خاصة في مجال السياحة البديلة، مضيفا أن مشروع المنطقة السياحية بالكاف التي تمتد على قرابة 30 هكتارا قد وصلت إلى مرحلة التفويت العقاري.
1: احنا كجهة متاع الكاف نشهد وجود عديد المشاريع السياحية خاصة في الإقامات الريفية والاستضافات العائلية. احنا عنا عديد المشاريع في النمط هذه متاع السياحة البديلة، الحقيقة قاعدين نخدموا عليه احنا كجهة، هي احداث المنطقة السياحية بولاية الكاف. هو الجديد فيها والحقيقة احنا تو في الفاز متاع التفويت العقاري من أملاك الدولة للوكالة العقارية السياحية، واحنا ان شاء الله بحولها كل مشينا فيها خطوة باهية ننتظروا تو باش تتحوز عليها الوكالة العقارية السياحية اللي هي معنية بالاستثمار في القطاع السياحي باش تتدخل فيها وتهيئها وتحط على ذمة المستثمرين، وهي على امتداد 30 هكتار، وهذا باش يساهم بدرجة كبيرة في تطوير القطاع السياحي بالجهة، باش تكون فيها منطوز سياحي متعدد من نزل من فئة 3 نجوم إلى فئة 5 نجوم، مطاعم سياحية، سونتر دو لوازير، سونتر دو كومبينغ.
4: ونبقى في ولاية الكاف، وفي إطار اختتام شهر التراث تنظم دار الثقافة بطويرف غدا الاثنين تظاهرة ثقافية بعنوان جبال ورغة العمارة الطبيعية، ويتضمن برنامج التظاهر رحلة تثقيفية تنطلق من الكاف المدينة في اتجاه طويرف لاكتشاف أبرز المواقع الأثرية والطبيعية التي تزخر بها الجهة. مدير دار الثقافة بطويرف مروان عوادي والتفاصيل.
8: برمجنا تظاهرة جبال ورغة اللي هي عبارة على إحياء فن العمارة في مواطن طويل والتعريف بالعمارة في منطقة، برنامج أنه رحلة تنطلق من مدينة الكاف إلى مواطن طويل بالتعريف بالتراث المادي واللامادي اللي تظهر به جهة طويل، تشجيعا للشباب والطلاب والأساتذة أنهم يكتشفوا جهات داخلية تظهر بالعديد من موروث الثقافي، أصلا طويرف من ناحية الموروث الطبيعي خاصة من جبال وضريح موروث طبيعي ينجم يكون وجهة للسياح، ونحبوا نخرجوا جبال ورغة من القالب السلبي متاعها إلى القالب الإيجابي متاعها، وإن شاء الله تكون تظاهرة أولى هي انطلاقة للتعريف بمعتمد طويرف.
4: إلى ولاية سليانة، أين أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي أكد انطلاق موسم جني حبة الملوك بالجهة وسط تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط.
9: انطلق موسم جني حب الملوك خاصة في عمادتي بن حازم وسوالف، موسم السنه نقص على السنة الماضية بنسبة 40%، وهذا ناتج أساسا على حجر البرد اللي نزل بالأساء على مساحات كبيرة، كذلك صداء ما يعبر عنه شعبيا بالحمرة ومرض فيروسي وجليدة وقت اللي الأزهار منورة خلى الصابة تنقص حوالي 40%. البداية الجني نتاعها هي البدرية طالما هنا العيد تحضر السلع الكل. بالنسبة للأسعار الأسبوع الماضي باعوا ب 50 دينار كيلو، تو نزل نظرا لتواتر عملية الجني نزل لل 30 و25 دينار، ونأمل أنه في الأيام القادمة خاطر هي فيها البدرية والفصلية والمتأخر الأيام القادمة كل الفلاحة عملية الجني أكثر وتحضر سلعة أخرى أكثر ينخفض ثمن شوي.
4: وبولاية باجة أكد عضو المجلس المحلي بتستور المكلف بالأعلام عمر العرفاوي لمراسلتنا بباجة فاتن التجاني أنه تم خلال جلسة عمل جمعت والي باجة بأعضاء المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية تستور، أكد أنه تم التطرق إلى جملة من الملفات التنموية والمشاغل المطروحة.
10: تم التأكيد خاصة على ضرورة التسريع في إعطاء رخص التاكسي لتحسين خدمات النقل، العمل على إحداث دار خدمات لتقريب الإدارة من المواطن، الدفع نحو إحداث بلدية بوادي الزرقاء، مزيد العناية بالمناطق الريفية، الدفع نحو بناء مستوصفات جديدة بالعمادات، التدخل لصيانة وتهيئة الطريق الجهوية عدد 131 الرابطة بين تستور وأولاد سلامة، وفي الأخير تستور تستحق تنمية حقيقية، ونتمنى أيضا أن هذه المشاريع أن ترى النور عن قريب.
4: وبولاية باجة أيضا تختتم اليوم فعالية الدورة الثالثة من ملتقى الثقافة البيئية بوادي الزرقاء، والتي انطلقت يوم 15 من مايو الجاري ببادرة من دار الثقافة لحبيب الحداد بوادي الزرقاء.

0: قرأت امتدت على 3 أيام، ورشيت في الكتاب البيئيا العام البيئية تصوير بيئي البيئة الافتراضية مع مداخلة بعنوان البحر والجرائم البيئية وحوار ثقافي. كان موضوع اللقاء الحواري السينما وقضايا البيئة في تونس. يوم أمس كان الموعد مع عمل أمنت والجمعية التونسية للتربية البيئية والمحافظة على الموارد البيئية، مجموعة من المعارض والورشات، معرض توابع بريدية حول الطيور ومعرض معلقات حول الطيور في تونس والعالم، ورشة حول النظام الغذائي لدى الطيور. حقيقة نحب نركز على الفقرات اللي أمنتها الجمعية التونسية للتربية البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية. كان تفاعل جد إيجابي، وهذا كله في سبيل نشر الثقافة البيئية لدى الأطفال والشباب.
1: في الشأن الوطني، أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. ويتعين على الراغبين في الانتفاع بهذا الخط التمويلي التوجه إلى البنوك المنخرطة في الاتفاقية مع وزارة البيئة وإيداع مطالبهم وفق الإجراءات المعمول بها. أكدت وزارة الصحة اليوم الأحد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حدود اليوم، مشددة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس الذي تم تسجيله مؤخرا لدى عدد من المسافرين على متن سفينة سياحية دولية كانت قد قامت برحلة في أمريكا الجنوبية ومنطقة القطب الجنوبي. وضمن أخبارنا العربية، استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. ويواصل الاحتلال الصهيوني خروقاته المستمرة لوقف إطلاق النار، حيث قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم البريج، بينما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها على سواحل مدينة غزة. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة الظهيرة، قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية الكاف، دعم المستشفى المحلي بجريصة بتجهيزات طبية في إطار قافلة صحية ضمت عديد الاختصاصات حلت اليوم بالجهة. انطلاق موسم جني حبة الملوك بولاية سليانة وسط تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة 40%. وبولاية باجة، اجتماع بأعضاء المجلس المحلي بتستور للنظر في جملة من الملفات التنموية والمشاغل المطروحة. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم من السكون، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد أكيد في بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم مع اختياراتنا الغنائية كما عودناكم مع رأيكم اللي وصلنا في باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل تابعوا فينا أكيد على موجاتنا وتابعوا فينا زيدا كيف كيف على السيت متاعنا وفي باج راديو كيف. مرحبا بالناس الكل.

تحياتنا لكم كل أصدقائنا ومستمعينا وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا، أكيد طريقة التواصل عاود فكركم فيها كالعادة ديما في باج راديو كيف. طمنون عليكم وين ما انتم موجودين، نحكيو لنا وصلنا احنا مع بعضنا الريتم داير. ريتم داير اخترناكم فيه نرجعوا لحديث موزيكا، اخترناكم فيه سيلين ديون اللي أكيد أنا نسميها الحقيقة فيروز الغارب. سيلين ديون اللي وقت اللي تختار أغنية لسيلين مستحيل تلقى أغنية ما تعجبك سيلين. نحكيو عليها شوية، هي مواليد عام 68، أكيد عرفتوها في عدة لهجات، غنت برشا لهجات. هي في الأصل مغنية بوب كندية بطبيعة، مشهورة برشا بصوتها القوي وموهبتها في الغناء، وما زالت حتى التوى وحتى بعد الأزمة الصحية اللي تعدت بها ما زالت الأكثر مبيعا وإحدى أفضل الفنانين على الإطلاق بنسبة مبيعات قياسية بلغت 200 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم. كما نحكيو على فنانين بطبيعة لمحة صغيرة فقط، ما خلينا نسمعها أكثر، خاصة اللي واحد هكا في الطريق وسيس روحه واحدة واحدة بشوصل سلامات، ما حليش منها يسمع معنا كوكتيل سيلين ديون.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تمام، الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. حلت صباح اليوم بمدرسة بطحاء السوق بجريسة من ولاية الكاف قافلة صحية ضمت عديد الاختصاصات الطبية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني. وأفاد رئيس جمعية كلنا جريسة رضا النعيمي أحد الأطراف المنظمة للقافلة، أفاد بأنه قد تم في إطار هذه القافلة دعم المستشفى المحلي بجريسة بتجهيزات بهدف تطوير الخدمات الطبية المزدات للمواطن. في إطار اختتام شهر التراث تنظم دار الثقافة بطويرف غدا الاثنين تظاهرة ثقافية بعنوان جبال ورغة العمارة الطبيعية، ويتضمن برنامج التظاهرة رحلة تثقيفية تنطلق من الكافة المدينة في اتجاه طويرف لاكتشاف أبرز المواقع الأثرية والطبيعية التي تزخر بها الجهة. أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طارق المخزومي انطلاق موسم جني حبة الملوك بالجهة وسط تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط. أكد عضو المجلس المحلي بتستور المكلف بالأعلام عمر العرفاوي لمراسلتنا بباجة فاتنة تجاني أنه تم خلال جلسة عمل جمعت والي باجة بأعضاء المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية تستور تم التطرق فيها إلى جملة من الملفات التنموية والمشاغل المطروحة. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط التمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة. أكدت وزارة الصحة اليوم أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حدود اليوم، مشددة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. عربيا، استشهد فلسطينيون اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء غارة شنها طيران الاحتلال الصهيوني على جنوب قطاع غزة. وسياسيا، قال مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اليوم، قال إن ياسر عباس رجل الأعمال ابن الرئيس الفلسطيني محمود عباس فاز بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها والده. موعد الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الثالثة، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل. احنا مواصلين معاكم بطبيعة المشوار ووصلنا مع بعضنا الروكن سيني كافي ديما في بين كلمة ونغمة. بالنسبة للفيلم اليوم الحقيقة مش من الأفلام الجديدة ما تنجموا ما تكونوا متفرجتوش فيه. نحكي على شاتر آيلاند، يرجع ل 2010، فيلم من يعتبر من أفلام الإثارة ومن إخراج مارتن سكورسيزي ومأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتبة دينيس ليهان. الفيلم من بطولة ليوناردو دي كابريو اللي يلعب دور المحقق إدوارد اللي يحقق في حديثة اختفاء واحد من المرضى في مستشفى نفسي موجود في جزيرة شاتر. مارك رافالو يلعب دور مرافقه، وبين كينغسلي يلعب دور الطبيب النفسي الرئيسي في المستشفى. وهكيد بالنسبة للفيلم هذايا كان تلقى ملاحظات إيجابية من النقاد وحقق أرباح تقدر من 294 مليون دولار من مبيعات شباك التذاكر. حكي شوية على حكاية الفيلم هذايا من غير ما نحرقوا الأحداث. هي حكاية تصير عام 1954، زوز ضباط فيدراليين إدوارد والشريك الجديد تشاك يسافروا المشفى الموجود للمجرمين المختلين عقليا في جزيرة شاتر الواقعة قرب ميناء بوسطن من أجل التحقيق في قضية اختفاء المريضة ريتشل سولاندو المسجونة بسبب إغراقها لأطفالها الثلاثة. بعد وقت قصير من وصولهم للجزيرة تهب عاصفة قوية اللي تخليهم معاش ينجموا يرجعوا لليابسة. كان بعد أيام نيت يقابل دانييلز رئيس المشفى الدكتور جون كولي اللي يرفض تسليم ملفات العاملين في المشفى ويمنحهم من تفتيش واحد من الأجنحة اللي هو الجناح سي ويقولهم زيدا اللي هو تم تفتيش منارة الجزيرة بالفعل. لهنا أكيد من بعد شكوفة ما برشا أحداث غير متوقعة في الفيلم هذايا من أين تفرش فيه ونصحكم تفرجوا فيه. هذا اختيارنا لليوم بالنسبة السيني كافي جزيرة شاتر. كما حكينا فيلم يرجع ل 2010، يعني سهل برشا انكم تلقوه بطبيعة يكون موجود وتعدى حتى على MBC2. احنا نعرفوا اللي تعدوا زيدا في القنوات يكونوا من الأفلام اللي مش جديدة. هذايا فيلمنا اختيارنا اليوم، ان شاء الله ان العجيبكم به. هو اكيد نوصل مشوار مع بقيت مختنيكم من موزيكا اش نسمع مع بعضنا علي كراب صوت كل من صبر باعي وأصالة نصرية.

ورجعنا لكم تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا. كما عودناكم هكا من ركن ركن نمشي موسيقى مختلفة. سمعنا مع بعضنا الديو بين صبر باعي وفي ربريز بطبيعة حلوة النغم علي جرا مع أسالة نصري. من هو نمشي للحنين، حنين لليوم زيدا حبيناها تكون زيدا مختلفة، وفي كل مرة كموسيقى مختلفة تكون موجودة أكيد وحاضرة في حنين. ساعات نرجع برشا للماضي، ساعتها كما بداية الفنانين، ساعات زيدا نجموا ما نبعتوش برشا هكا 15 سنة 20 سنة لغاني هكا اللي عندكم ديدا ما سمعتوهمش. على كل إليسا باش نسمعوها في كوكتيل هذايا، في عايشالك لطيفة العرفاوي، في ما تروحش بعيد، وأحمد الشريف أنا لما كون بين إيديك بدي تير، يعني مع بداية الإيقاعات تقريبا والأنغام الإيقاعية. نسمعوا الكوكتيل ورجعينا.

لكن كوكتيل حنين بالنسبة لليوم نسمع بعضنا الترب. ترب اليوم يرجعنا لعام 1958 مع نغم قولولو الحقيقة، طبعا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اللي غناها أول مرة في فيلم شارع الحب بطبيعة سنة الإصدار عام 1958. كلمات بالنسبة للأغنية طبعا مرسي جميل عزيز، ألحان كمال الطويل، واسم الأغنية هو قولولو الحقيقة صحيح، لكن تعرفت شعبيا بأبو عيون جريئة. تعتبر الأغنية من كلاسيكيات الأغاني المصرية اللي تعديت طبعا في السينما، وكان قدمها في عدة حفلات شهيرة من أبرزها حفل نادي الترسانة عام 1976 وحفل سينما دمشق عام 1959. هذا اختيارنا اليوم في ترب مع العندليب الأسمر قولوا له الحقيقة. نتلقاو إن شاء الله في مواعيد إذاعية لحقا. باي باي.

0: شكلك ماكش كالعادة اليوم.
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي، وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينها في الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجماعة الباك، والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: الثالثة هنا على موجات إذاعة كيف.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
4: مساء الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. حلت صباح اليوم بمدرسة بطحاء السوق بجريسة من ولاية الكاف قافلة صحية ضمت عديد الاختصاصات الطبية، وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين. احتضن اليوم فضاء القصبة بمدينة الكاف فعاليات يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكاف، تضمن جملة من المداخلات حول المخزون الجيولوجي والإيكولوجي والثقافي المادي واللامادي بالجهة والمشاريع التنموية لبلدية الكاف، بالإضافة إلى المشاريع الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاحتفال بالدورة 34 لمهرجان مايو. تختتم اليوم فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى الثقافة البيئية بوادي الزرقاء، والتي انطلقت يوم 15 من مايو الجاري ببادرة من دار الثقافة لحبيب حداد بوادي الزرقاء ومركبة طفولة بالجهة. وتتنزل هذه التظاهرة في إطار نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والتوعوية الموجهة للأطفال والشباب. أعلنت وزارة والبيئة أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائرية خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. أكدت وزارة الصحة اليوم أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا التي إلى حدود اليوم، مشددة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بهذا الفيروس. قال مسؤولون بمجال الصحة إن غارات صهيونية أودت بحياة 4 فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة اليوم، ولا تزال المحادثات الغير مباشرة مستمرة بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية حماس من أجل المضي قدما في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لما بعد الحرب في غزة، والتي تهدف إلى إنهاء الحرب بين الجانبين. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز الرابعة، إلى اللقاء.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. هذه 3 و4 دقائق، هذا استوديو لريانفا، وهذا المساء مقابله في المباشر، دربي شمال الغربي ودربي ولايه الكيف، مباشره من ملعب سقيط سيدي يوسف. بعد لحظات يكون حاضر معنا ايمن لموشي، ولقاء جمعيه سقيط سيدي يوسف والمستقبل الكيفي ببرنوسه، ولقاء صاحب المركز الاول المستقبل الكيفي برنوسة، وفريق جمعية سقيط سيدي يوسف صاحب المركز الثاني، ورابطة الشمال الغربي اللي تدرك الجولة السادسة إياب. كما ذكرت، هذا اللي قال نتابعوه في المباشر بعد شوية مع أيمن الموشي. حبيت باسمي وباسم كل العاملين في إذاعة الكيف نقدموا بتعزينا الحارة زميلنا ميداني الوحيشي في وفاة شقيقه، إن شاء الله ربي يرحمه ويصبر العائلة. ومباشرة إلى ملعب سقيط سيدي يوسف، أيمن مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: حنين مرحبا بك، هذا هو ملعب الساقية، مازلنا في انتظار ان شاء الله يعني اللاعبين ومحاضرات نكون معكم ان شاء الله.
0: ثم تشكيلة ايمن،
1: مازلنا في انتظار يعني اخذ المعطيات الكاملة، يعني الارقام اللاعبين وطاقم التحكيم كي غير وصل يعني الملعب الساقية.
0: هو المقابلة من المفروض تبدا ماضي 3 بين جمعية سقيط سيدي يوسف والمستقبل كيفي برنوسة، الخط مفتوح معاك. نذكر العروسة نادي سيدي برويس لقى كسرة، ونادي كرة قدم بجريسة انسحاب نادي كرة قدم بجريسة، نجم تجروين هلال البرق والبرق التستوري نادي كرة القدم بالقلعة الخصبة، وكذلك انسحاب هذا الأخير. نذكر بالترتيب، المستقبل كيفي برنوسة 33 نقطة، 30 نقطة لجمعية سقيط سيدي يوسف، 27 للعروسة، 29 نقطة لفريق البرق التستوري، 19 نقطة لجريسة تجروين 16، 14 لكسرة، 10 نقاط لسيدي برويس، 7 نقاط للقلعة الخصبة، و6 نقاط لهلال برقو. هذا ترتيب رابطة شمال الغربي بالكيف كما ذكرت اللي تدرك هذا المساء جولتها السادسة مع انسحابات الظاهرة الجديدة، هذه مش جديدة هي، أما إن شاء الله ما عادش تعاود خاطر مقابلات مهمة مع نهاية البطولة. هذا بالنسبة لمقابلتنا اليوم، ستنطلق بعد لحظات. نسمع نغم فيصل، راجعين بعد شوية للنقل المباشر للقاء سقيط سيدي يوسف وفريق المستقبل الكيفي ببرنوسة. نذكر صاحب المركز الأول ب 33 نقطة، وجمعية سقيط سيدي يوسف ب 30 نقطة في المركز الثاني.

0: رجعين 23 دقيقة بعد ماضي 3 ونرجع لملعب سقيط سيدي يوسف. أيمن. أيمن لموش.
1: حنان مرحبا بك. تحية لك وتحية لكل مستمعين الأوفياء عبر موجات إذاعة الكاف. هذا هو ملعب سقيط سيدي يوسف، الملعب الصناعي والملعب البلدي عمار الحداد الذي سيحتضن بعض يعني ثواني من الآن مباراة مهمة جدا، مباراة القمة في رابطة الشمال الغربي بين المتصدر والوصيف. اليوم المتصدر يحل ضيف مستقبل رياضي الكافي ببرنوسة أمام صاحب المركز الثاني جمعية سقيط سيدي يوسف. أكيد اللاعبين على أرضية الميدان، الكرة في منتصف دائرة الملعب وطاقم التحكيم موجود، لكن كنا أسرع طب فني يعني تعطل يعني المباراة أخر تقريبا يعني 25 دقيقة عن موعدها الأصلي الساعة الثالثة. إذا نعطيك الورقة الفنية للمباراة، نبدأ بالفريق الضيف فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة اليوم بالأزياء البيضاء المخططة بالأصفر والأزرق في حراسة المرمى، إلياس الزعيبي رقم 12، غيث الفرشيشي رقم 4، رائف الفضلاوي 3، أمان الله السميري، محمد ياسين الشامي 8، 6 خليل الرباني قائد فريق، حمدي العبيدي رقم 7، 15 هيثم النصراوي، 17 آدم كوكا، 2 محمد أمين بن خليل، 11 شهاب الحطابي. هذه الأسماء الأساسية لفريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. احتياطي الفريق أيهم بن ضيف حارس مرمى احتياطي، علي بالشادي، محمد شاهين حسني، بشير المدريدي، محمد عزيز الشيرني، أمان الله بو نعجة، وعبيد الشيرني. يدرب الفريق سيد شوقي العياري بمساعدة إلياس الخماسي. بالنسبة لجمعية سقيط سيدي يوسف على الجهة اليمين بأزياء الزرقاء الداكنة، مزيج بين الأزرق الداكن والأزرق الثانوي، هذا هو الزي الرسمي لفريق جمعية سقيط سيدي يوسف. اليوم في حراسة المرمى محمد عزيز خلافي، معاه في المحور أنيس بن ذياف وعزيز شبيح، ظاهري صار يوسف السويعي، غير أيمن عادل عبيدية، شادي الغرايري ويوسف حميدية وفادي الدرويدي في منتصف الميدان، في الخط الأمامي بديس الشيرني، فراس الحواجي ووليد العكني. احتياطي هو جمعية سقيط سيدي يوسف، محمد زياني حارس مرمى، أيمن بن نوري، أنور العبيدي، سفيان اللطيبي، حكيم سوبكية، إبراهيم اللحيشي، معتز الميهوبي، أنور عويشية، أمين الحكيمي، ودرب الفريق سيد عبد الستار الطيبي. طاقم تحكيم كما قلنا اليوم من رابطة الشمال بنزرت حكم ساحة أحمد الزوادي، يساعد وسيم المشرقي، مساعد ثاني محمد عزيز الواتي، يراقب هذه المباراة سيد نجيب النفاتي والمنسق العام محمد علي التابعي. لحظات وتنطلق هذه المباراة كما قلنا مباراة القمة في رابطة الشمال الغربي بين كرة القدم.
0: يعطيك الصحة أيمن، ذكر بترتيب وبرنامج المقابلات كما ذكرت لقاء القمة بعد شوية في سقيط سيدي يوسف بين جمعية سقيط سيدي يوسف والمستقبل الكافي برنوسة. العروسة الرياضية نادي سيدي برويس انسحب نادي كرة القدم بجريسة في من لقاء أمام فريق كسرة الرياضية نجم تجروين هلال برقو، وكذلك انسحب فريق القلعة الخصبة من مواجهة البرق التستوري. المستقبل الكافي برنوسة 33 نقطة، 30 نقطة لجمعية سقيط سيدي يوسف، 29 البرق التستوري، 27 للعروسة الرياضية، 19 لنادي كرة قدم بجريسة، 16 لنجم تجروين، 14 كسرة الرياضية، 10 نقاط لسيدي برويس، 7 نقاط للقلعة الخصبة، و6 نقاط لفريق هلال برقو. هذا ترتيب رابطة الشمال الغربي بالكاف الجولة السادسة، إياب كما ذكرت قمتها تجمع صاحب المركز الأول بالمركز الثاني مستقبل كافي برنوسة وفريق جمعية سقيط سيدي يوسف. نرجع لك أيمن تفضل.
1: نعم، انطلقت المباراة دقيقة لعب يعني منذ بدايتها هنا في ملعب المرحوم عمار الحداد في ملعب الساقية بحضور جماهيري غفير جدا الأمانة خلف الأسوار، أكيد للتشجيع فريق جمعية سقيط سيدي يوسف. الكرة مش ترجع للفريق فريق مستقبل رياضي الكافي ببرنوسة عن طريق غيث الفرشيشي الظهير الأيسر، كرة طويلة في منتصف الميدان تمشي سريعة لفايت جمعية الساقية لكن يقطعها بامتياز أمان الله سميري في خط الخلفي لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. كما قلنا وهذه محاولة تسديد والكرة اصطدمت بالدفاع وتحولت ركنية، أول ضربة زاوية لفايت جمعية سقيط سيدي يوسف، التسديدة كانت عن طريق شادي الغرايري وتوصلت ميدان جمعية سقيط سيدي يوسف تقريبا من خط 18، سدد بالقدم اليمنى لكن اصطدمت بالدفاع وتحولت لركنية هي الأولى لجمعية تقيت سيدي يوسف على يسار الحارس إلياس الزغيبي. ترجع الكرة لفايت جمعية تقيت سيدي يوسف كما قلنا صاحب المركز الثاني بثلاثين نقطة اللي عنده 9 انتصارات 3 تعادلات وهزيمتين، هزيمة منهم كانت أمام الفريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة في مباراة الذهاب. تتلعب الكرة ترجع في القائم الأول عن طريق محمد ياسين الشيرني، ترجع فريق جمعية الساقية كرة طويلة مباشرة يخرج لها الحارس المرمى الياس الزعيبي. كما قلنا زود هزايم فقط لصاحب الميدان اليوم جمعية تقيس يوسف أمام المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، وأكيد وآخر هزيمة كانت في الجولة الثالثة هي أمام نادي كرة قدم جريسة 2-1 في ملعب جريسة، بينما فريق المتصدر المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة بثلاثين نقطة عنده 10 انتصارات 3 تعادلات هزيمة وحيدة كانت أمام نادي كرة قدم بالعروسة في ملعب البوليفة بالكاف، سجل خط هجومه 34 هدف بالخط دفاعه 15 هدف، يعني الأرقام متقاربة جدا. مباراة مهمة جدا كما قلنا بين المتصدر والأكيد الوصيف وذكورة فيت جمعية سقيد سيديوس تخرج من مناطقه الدفاعية عن طريق عزيز شبيح تمشي رمي التماس. فيت جمعية سقيد سيديوس حضور أمني اليوم وكذلك وكذلك رجال الأمن والوحدة التدخل الحماية المدنية سيارة الأسعاف كل شيء متواجد على حافة الملعب. أكيد نشكر كذلك المنسق محمد علي التابعي أكيد عاوننا اليوم قبل المباراة. ومسترجع كرة برمي التماس لجمعية سقيط سيدي يوسف عن طريق لاعب رقم 8 شادي الغرايري يربح الخطأ على مستوى وسط الملعب. إشارة الحكم المباراة السيد أحمد الزوادي يعطي ونبع على لاعب المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة لاعب رقم 11 شهاب الحطابي. بترجع الكرة بمخالفة سيد جمعية سقيط سيدي يوسف تلعب عن طريق شادي الغرايري. يلعب المدرب اليوم عبد الستار السيدي بثلاثي المقدمة باديس الشيرني لاعب الشاب وهدف الفريق مع فراس الحواجي وكذلك وليد العكرمي في حين شوقي العياري يعول كثيرا في الخط الأمامي على آدم كوكا وكذلك محمد العبيدي وهيثم النصراوي. نفس الخطة تقريبا لكلا المدربين. بشترجع الكرة من إلياس الزعيبي، إلياس الزعيبي يأخذ كرة ضغط من لاعبي جمعية سقيط سيدي يوسف على لاعبي مستقبل برنوسة في منطقهم. ترى الحارس باش يخرج كرة طويلة مباشرة عن طريق هيثم النصراوي، حاضر بالراس لخليل الرباني قائد فريق تفتك له كرة تمشي سريع عن طريق فادي الدروازي. فادي الدروازي يراوغ فادي يلعب كرة قصيرة ناحية اللاعب وليد العكرمي. وليد العكرمي تمشي كرة من الجهة اليسار، طلب الكرة ممتاز عن طريق لاعب باديس الشيرني، كرة داخل منطقة الجزاء وإبعادها من الدفاع عن طريق رائف الفضلاوي. رائف الفضلاوي محور دفاع فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. الكرة تجاوزت الخط، نعم ركنية ثانية لفايت الجمعية تقيس سيدي يوسف دائما على يسار الحارس إلياس الزعيبي. التنفيذ كرة في القائمة الثانية هذه المرة يصعد بالرأس اللاعب محمد ياسين الشيرني تقطع من جديد لكن الكرة ما زالت في مناطق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة كلهم في مناطقهم يعني في الخط الدفاعي. ترجع كرة من عادل عبيدية، عبيدية توزيع كرة داخل منطقة الجزاء أول الفرص لفايت جمعية تقيس سيدي يوسف. كرة رأسية من لاعب فراس الحواجي بين زوج مدافعين يعني ضرب الكرة بالرأس رغم قصر القامة ولكن كورته مرت بجانب القائمة الأيسر. أول تهديد على المرمى بعد مرور 6 دقائق لعب يعني في هذه المباراة. أول فرصة لفايت جمعية سقيط سيدي يوسف ومرت بسلام على الدفاع فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. مش يلعب ضربة المرمى يعني 6 أمتار عن طريق رائف الفضلاوي. أكيد الطقس ممتاز اليوم ما فيش ريح لا أمتار يساعد على كرة القدم. إن شاء الله تكون مباراة كما قلنا على مستوى في مستوى التطلعات الجمهور الحاضر وتدور في كنف الروح الرياضية دائما نقول تفاديا لأي عقوبات لا قدر الله على أكيد على الفريق المضيف. جمعية سقيط سيدي يوسف كرة في منتصف الميدان مخالفة لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. شرليه الحكم لفايت اللاعب محمد ياسين المشيرني. محمد ياسين المشيرني مش ينفذ المخالفة طويلة مباشرة في مناطق الممتاز يخرج الحارس
2: يخرج الحارس يطلع توقع الجميع محمد عبد الله الخلافي حارس خلافي حارس فريق الجمعية التقيت بيوت بدوره يلعب كرة طويلة في مناطق المستقبل الرياضي كيفي ببرنوسة يقطعها الدفاع في آخر لحظة من انفراد الحويشي نزلت الكرة لجمعية تقيت سيدي يوسف عن طريق اللاعب فادل الدروازي فادل الدروازي توسط الميدان في رجع كرة لفايت جمعية تقيت سيدي يوسف هذه المرة من الجهة اليمين لعب التماس بسرعة عن طريق يوسف السواعي يوسف السواعي يبحث عن الحلول ودي عليه الكرة تمشي رمي التماس للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة ترجع الكرة عن طريق اللاعب رقم 2 محمد أمين بن خليل ظهير الأيمن فايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة للكابتن خليل رباني بدور ويلعب كرة طويلة في مناطق الجمعية سقيت سيدي يوسف ترجع من جديد لشهاب الحطابي شهاب الحطابي يبدل كرة مباشرة لأدم كوكا في الجهة اليسار يقطعها الدفاع واسترجع أنيس بن ذياف قيدوم فريق جمعية سقيت سيدي يوسف والكرة الثانية تسديدة كانت على الطائر من محمد ياسين الشلامي لكن لم تكن مؤثرة بعيدة عن الحارس محمد عزيز خلافي ترجع كرة بضربة مرمى لجمعية سقيت سيدي يوسف عن طريق الحارس محمد عزيز الخلافي يلعب الكرة بساق اليمين طويلة الكرة في على مستوى دائرة وسط الملعب خليل رباني لكن الكرة تمشي لفراس حويجي أكثر اندفاع فريق الجمعية سقيت سيدي يوسف يحاول الوصول للمرمى بسرعة ولكن الدفاع لحد الآن ممتاز لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوس الحكم يقول ما فماش مخافة للاعب محمد لابيدي لاعب فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة الكرة ممتازة عن طريق اللاعب فادي الدروازي يبحث عن الحلول من الجهة اليسرى ويربح تماس فادي الدروازي فادي الدروازي لأنيس بن ذياف يلعب رمية التماس خذوا هات الكرة ولكن ترجع من الدفاع عن طريق أمان الله السميري لاعب محور الدفاع فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة يبعدها مباشرة للتماس ساق إلى حد الآن يعتبر متوسط وفوق المتوسط يعني في بعض الدقائق الكرة مترجع برمية التماس لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة عن طريق اللاعب آدم كوكا آدم كوكا مش يلعب رمية التماس حكم يقوله ألعب الكرة مباشرة بحيث هيثم النصراوي لكن مراقب بين زوج لاعبين ترجع تماس جديد آخر لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة الكرة مش رشحها اللاعب محمد ياسين الشيرني محمد ياسين الشيرني للاعب حمدي العبيدي حمدي العبيدي بدوره مش لعب كرة لشهاب الحطابي لكن ترجع من عزيز شبيح كرة لجمعية سقيت سيدي يوسف فريق الأمانة محترم جدا انتشار جيد لحد الآن في الملعب والكرة كذلك المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة يلعب بخطة حذرة حاول استغل الهجومات المعاكسة منها مكورة لكن هيثم النصراوي قبله دفاع ممتاز عن طريق يوسف المسواعي قطع الكرة تمشي رمية تماس قريب من زاوية الركنية على يمين الحارس محمد عزيز خلافي رمية تماس لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة لاعب رقم 2 محمد أمين بن خليل ظهير الأيمن يلعب رمية التماس آدم كوكا وشهاب الحطابي لكن قبله في التغطية شادي الغرايري يربح خطأ في مناطقه فريق جمعية سقيت سيدي يوسف التنفيذ كرة عن طريق عادل عبيدية ظهير الأيمن فريق جمعية سقيت سيدي يوسف كرة طويلة صعود بالرأس عن طريق خليل رباني نزلت الكرة في دائرة وسط الملعب يستعيدها اللاعب يوسف حميدية والحكم يقول مخالفة فايت جمعية سقيت سيدي يوسف بسرعة يلعب اللاعب رقم 3 اللاعب يوسف حميدية الكرة لشادي الغرايري شادي الغرايري تقدم خطوات بالكرة يمشي للجهة اليسار حيث فادي الدروازي معاه دوز لاعبين فادي ممتاز الأغلو الثاني فادي الدروازي ولكن اللاعب الثالث يقطع له الكرة اللي هو اللاعب شهاب الحطابي يلعب كرة طويلة مباشرة لهيثم النصراوي هيثم النصراوي يسقط على الأرض الحكم يقول ما فما شيء وكرة لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة عن طريق آدم كوكو هذه المرة يعطي الخطأ هالخطأ الحكم لأنيس بن ذياف لاعب كما قلنا القائد الفريق صاحب الخبرة والمؤثر داخل الميدان لزملائه أنيس بن فياف وكذلك وليد العكرمي لاعبين الكبار في العمر لسعيد السقيط سيدي يوسف هذه مخالفة جنبا على يمين الحارس محمد عزيز الخلافي تبعد حوالي 22 متر عن المرمى التنفيذ من شهاب الحطابي الدفاعي كون بثلاثة لاعبين كرة ثابتة لفريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة حكم يعطي إشارة التنفيذ شهاب الحطابي يرفع راسه كرة عالية بالراس وترجع من الدفاع عن طريق وليد العكرمي يسترجع الكرة وليد العكرمي مهاجم ولكن عودته للتغطية في الكرة الأخيرة بامتياز آخر مدافع أعاد الكرة يسترجع من حارس المرمى محمد عزيز الخلافي لحد الآن بعد مرور 13 دقيقة لعب شفنا كرة واحدة كثير على المرمى لفايت جمعية سقيط سيدي يوسف عن طريق اللاعب فراس الحواجي الرأسيته اللي مرت بجانب القائمة الأيسر ترجع الكرة من حارس مرمى جمعية سقيط سيدي يوسف تنفيذ ضربة المرمى هناك لاعب ملقى على الميدان من مستقبل رياضي الكافي ببرنوسة سلامات سبعة على مستوى الجبهة أكيد كما قلنا بعد موسم ممتاز لحد الآن يقدمه الفريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة الفريق اللي تأسس 1979 كما قلنا فريق عريق عاد من جديد من لا شيء صنع كل شيء أكيد والحلم السعود بات قريب لأبناء المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة التركيز في هذه الجولات مهم جدا بداية من مباراة اليوم القمة في انتظار ثلاثة مباريات زوز مباريات مش يكونوا في ملعب الكيف أمام نجم تجروين كذلك هلال برقو والتحول الوحيد سيكون لملعب جريسة ترجع الكرة تعطي الحكم شارة طويلة من حارس المرمى محمد عزيز الخلافي في مستوى وسط الملعب كرة عن طريق اللعب وليد العكرمي الحكم يعطي أسبقية اللعب تمشي سريعة لشادي الغرايري عن طريق اللعب فراس الحواجي فراس سيراغ لكن التغطية ممتازة من اللاعب خليل الرباني ترجع كرة من أمان الله سميري بدور كرة طويلة ناحية آدم كوكا كرة سريعة لحمدي العبيدي سريع حمدي العبيدي والحارس بامتياز الحارس يخرج من مناطقه يعني آخر مدافع يعتبر ويقطع الكرة من أمام حمدي العبيدي وكانت فرصة لفيت المستقبل الكافي ببرنوسة يسترجع كرة شهاب الحطابي تلق في الجانبين شهاب حاول التوزيع والتدخل الدفاعي الكرة يعني تعود ضربة مرمى أو ركنيا تضرب الكرة لمست يعني شهاب الحطابي في الأخير حكم يعطي ضربة مرمى بعد طلبت لاعبي مستقبل رياضي الكافي ببرنوسة بركنية لكن الحكم يرجع للركنية بإشارة مراقب الخط يعني هو صاحب القرار هو كان قريب من العملية تمشي ركنية هي الأولى للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة على يمين الحارس محمد عزيز الخلافي يمشي اللاعب غيث الفرشيشي ظهير الأيسر مش ينفذ الركنية غيث مش ينفذ ضربة الركنية لسيد المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة بعد مرور ربع ساعة أول تكون الكرات الثابتة سلاح فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة في هذه المقابلة ننتظر كرة من غيث الفرشيشي تنفيذ تقليمين كرة في القائمة الثانية رأسية والهدف الأول عن طريق حمدي العبيدي قلت الكرة الثابتة مهمة جدا وهدف ممتاز كرة على المقاس وحمدي العبيدي رغم قصر قامته بين يعني لاعبين طوال القامة خطفة بالراس غلط الحارس أمانة خطأ من حارس محمد عزيز الخلافي شد الكرة أو سيبها كيلو الكرة تدخل المرمى 1-0 بعد مرور 16 دقيقة لعب للضيوف المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة أمام جمعية سقيط سيدي يوسف ترجع الكرة على مستوى دائرة وسط الملعب يعني الكرة الأولى والتهديد الثاني تقريبا حمدي العبيدي بعد بدقيقة الفرصة اللي أكيد أضاعها يتمكن من تحقيق الهدف الوحيد لحد الآن هذه الكرة حاول يبذل فريق جمعية سقيط سيدي يوسف بحث عن التعادل وقد يترك بعض المساحات وهذه مباراة أكيد تكون فيها يعني الأهداف متوقعة جدا اللعب مفتوح أكيد من الجهتين وهذه كرة ممتازة من فادي الدروازي فهد الدرويزي راوغ بامتياز حصل على التماس تماس قريب من زاوية الركنية على يسار الحارس الياس الزعيدي. ترجع كرة لفايت الجمعية سقيط سيدي يوسف عن طريق شادي الغرائري نفذ رمية التماس عودة لاعبي المستقبل رياض الكفشي ببرنوسة لمنطقها من الخلفية. الكرة تمشي من يوسف حميدية يحاول لكن يخسر الكرة تمشي رمية التماس للمستقبل رياض الكفشي ببرنوسة عن طريق اللاعب شهاب الحطابي كان هو مركز الخطر هو الجاب الركنية لنفذها غيث الفرشيشي وجابت الهدف الوحيد لحد الآن. تمشي كرة برمية التماس المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة فريق اللي ممتاز في التنقلات يعني فاز على عدة فرق هذا الموسم خارج ميدانه. والكرة ترجع لجمعية ساقيت سيدي يوسف عن طريق شادي الغرائري كرة في منتصف الميدان لكن كثافة عددية ممتاز. محمد ياسين المشترني في قطع الكرة الحكم يقول ما فما شيء أو يرجع الخطأ خطأ فيت جمعية ساقيت سيدي يوسف اللاعب رقم 6 اللاعب باديس الشيرني باديس الشيرني راو يعطي الحكم مخالفة مخالفة بعيدة عن مرمى الحارس الياس الزعيبي بين الثنائي لاعب شادي الغرائري وكذلك اللاعب شادي الدرويزي شكون شي نفذ شادي الغرائري شادي الغرائري مش ينفذ هذه المخالفة بعيدة عن الحارس الياس الزعيبي سيكون التنفيذ مباشر فيت جمعية ساقيت سيدي يوسف شادي الغرائري يستعد للتنفيذ أو شادي الغرائري شادي الغرائري وشادي الدرويزي اللي يضع الكرة وينفذ شادي الغرائري الكرة ممتازة بالقدم تحضير محاولة وترجع من حمدي العبيدي فالتغطية كرة لمزالت في مناطق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة يربح تماس اللاعب يوسف حميدية بسرعة تلعب الكرة لكن حمدي العبيدي يرجع والخطأ هذه المرة لفايت جمعية ساقيت سيدي يوسف يعني من الجهة اليسار كالعادة دائما في التنفيذ شادي الغرائري شادي الغرائري يطلب من زملائه والتقدم وأكيد في هذه الكرة شادي الغرائري كيف سيكون التنفيذ شادي الغرائري الحكم مش يعطيه إشارة التنفيذ هناك يعني بعض المنافسين داخل منطقة العمليات في دفاع المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة الحكم ينبه على المدافعين المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة الكرة مش تلعب من شادي الغرائري شادي الغرائري يلعب كرة عالية بالرأس محاولة وتعادل والتعادل عن طريق العفيد الدرويزي خطأ من دفاع المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة ويستغل يعني المساحة التي حته اللاعب سيدي الدرويزي ويحقق التعادل بعد مرور 20 دقيقة لعب فسخ وعاود من جديد 1-1 عودة جمعية ساقيت سيدي يوسف على اخر كرة ثابتة الكرة من اللاعب الهدف التعادل من سيدي الدرويزي بعد ما سجل حمدي العبيدي هدف المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة وفرحة كبيرة للجمهور الحاضر كما قلنا التشجيع منذ بداية المقابلة لحد الآن. الكرة مسترجعة لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة عن طريق إلياس خليل الرباني كرة طويلة لشهاب الحطابي في منتصف الملعب شادي الغرائري شادي الغرائري بسرعة خليل الرباني كرة لشهاب الحطابي كرة لأدم كوكا أدم كوكا يبحث عن اللاعب محمد ياسين الشيرني محمد ياسين الشيرني يأخذ الكرة ولكن يقطع حاله فادي الدرويزي فادي الدرويزي صاحب الهدف التعادل الكرة تمشي في المساحة موجود فراس الحواجي فراس الحواجي فراس الحواجي يراوغ يراوغ فراس فراس يدخل منطقة الجزاء ممتاز فراس الحواجي والتغطية في الأخير من أمان الله السميري يبعد الكرة ترجع للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة عن طريق محمد ياسين المشيرني تخرج كرة سريعة في منتصف الميدان عن طريق آدم كوكا بدور يبدل كرة لحمدي العبيدي في الجهة اليسار حمدي العبيدي ومعه اللاعب عادل العبيدية ماذا يقول الحكام

وليد العكرمي يسقط والحكم يعطيها مخالفة لحد الآن مباراة الحقيقة الضيفة. ثم روح رياضية على مستوى يعني اللاعبين ما شفناش لحد الآن ولا ورقة صفراء أصح الحكم إن شاء الله تتواصل بهذا الشكل يعني فيها الإثارة فيها الفرص فيها الأهداف. مقابلة أكيد منتظرة بين صاحب المركز الأول والثاني. سلامات للاعب وليد العكرمي. وليد العكرمي لاعب كما قلنا صاحب خبرة لاعب كبير بترجع كرة بمخالفة لفايت جمعية ساقيت سيدي يوسف للحارس محمد عزيز الخلافي. محمد عزيز الخلافي مش يلعب المخالفة طويلة من حارس المرمى في مناطق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسها رجعها خليل ريباني بالراس تمشي لشهاب الحطابي. شهاب الحطابي يراوغ شهاب شهاب ويمر كرة لخليل الريباني يدور ويرجع كرة لغيس الفرشيشي. كرة في مناطق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة تمريرات قصيرة تمشي من شهاب الحطابي ممتاز كرة عالية مباشرة لأدم كوكا. أدم كوكا يرفع الكرة بالحارس والتدخل من الدفاع عن طريق أنيس بن زياف. كانت فرصة لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة يعني رفع الكرة بالرأس بحارس المرمى لخرج ولكن في آخر لحظة أنيس بن زياف يبعدها من الخط النهائي للمرمى وضع هدف ثاني على فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. مباراة مفتوحة للأمانة أكيد صعب صعب جدا أنك تتكهن ضمن الفريق الفائز. مباراة متكافئة 50-50 من سينتظر في هذه المباراة. الكرة مش ترجع عن طريق اللاعب محمد أمين بن خليل. محمد أمين بن خليل وتقطع من فادي الدروازي تمشي رمية التماس. رمية التماس للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة على الجهة اليمين دائما مركز خطر لفريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. الكرة مش ترجع من لاعب شادي الغرايري. شادي الغرايري رجعها الحطابي شهاب ولكن كرة بدون عنوان تمشي ضربة مرمى لفايت الجمعية ساقيت يوسف بعد مرور 24 دقيقة لعب يعني انتصف الشوط تقريبا والنتيجة 1-1 بعد تقدم فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة عن طريق حادي العبيدي في البداية عدل الكفة اللاعب فادي الدروازي لفايت جمعية ساقيت سيدي يوسف. سلامات للاعب مستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة خليل الريباني الكرة الأخيرة والالتحام مع المدافع ولعب المحور أنيس بن زياف قائد الفريق. ترجع كرة تلقى في الإسعاف اللاعب رقم 6 خليل ريباني التحامات بدنية قوية في هذه المقابلة وأكيد ونشوفه في لوحات فنية ممتازة من الفريقين. سلامات يقوم لباس اللاعب خليل ريباني. خليل ريباني يخرج يبدو أنه مش يواصل الإسعاف على حافة الملعب قائد فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. ترجع كرة فيما لفايت الجمعية سقيت سيدي يوسف ضربة مرمى تنفيذ الحارس محمد عزيز الخلافي. ضربة مرمى من تنفيذ الحارس محمد عزيز الخلافي حارس لحد الآن كما قلنا الهدف بيقبله حقيقة يتحمل بعض من المسؤولية. الكرة لم تكن قوية الرأسية ولكن خدعاته من لاعب حمدي العبيدي. الكرة مش تلعب من حارس المرمى محمد عزيز الخلافي أطويلة كرة في مستوى وسط الملعب يصد بالرأس اللاعب شادي الغرايري لكن استرجعها محمد أمين بن خليل. كرة في منتصف الملعب تمشي رمية تماس تماس لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. يلعب محمد أمين بن خليل بسرعة الكرة لأدم كوكا. هدم كوكا ترجع عن طريق فادي الدروازي. فادي الدروازي كرة طويلة ويخرج الحارس المرمى الياس الزعيدي يخرج حارس المرمى متخطر قبل باديس الشيرني. باديس الشيرني صاحب 17 عام فقط وهو هداف الفريق اللاعب الشاب فايت جمعية ساقيت سيدي يوسف. يلعب الكرة الحارس الياس الزعيدي طويلة محمد أمين بن خليل كرة حاضر لحمدي العبيدي ممتاز لأدم كوكا. آدم كوكا يتحول لجهة اليسار ممتاز آدم كوكا والكرة تخرج ضربة مرمى. الكرة تخرج ضربة مرمى لفايت الجمعية ساقيت سيدي يوسف. ترجع كرة بسرعة من حارس المرمى محمد عزيز الخلافي فريق اللي يبحث كما قلنا على الانتصار لمعادلة

0: يعني الرصيد النقاط للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة صاحب 30 نقطة، فريق جمعية سقيط سيدي يوسف الكرة بسرعة عن طريق شهاب الحطابي، الراس ما تنجحش، عملية ترجع بسرعة لفريق جمعية سقيط سيدي يوسف، يوسف السويعي ظهير الأيسر لشادي الغرايري، شادي الغرايري الحكم يقول لمسة يد ضد شادي الغرايري. المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة بسرعة يلعب محمد أمين بن خليل، محمد أمين بن خليل يتركها للاعب غيث الفرشيشي، غيث الفرشيشي لأمان الله السميري، أمان الله السميري، أمان الله السميري باش يلعب كرة طويلة من أمان الله السميري في مناطق جمعية سقيط سيدي يوسف، والحكم يقول مخالفة، مخالفة لدى حمدي العبيدي يتلعب محور الدفاع عزيز شبيح، ترجع كرة من محمد عزيز الخلافي حارس المرمى جمعية سقيط سيدي يوسف، طويلة من حارس المرمى مباشرة في مناطق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة أكيد، ويرجعها اللاعب أمان الله السميري أمام فراس الحواجي، كرة للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة يحط كرة على الأرض يحاول اعتماد الهجمة المركزة، ولكن الكرة يسترجعها فريق الجمعية سقيط سيدي يوسف، طويلة ناحية اللاعب فراس الحواجي وتمشي الكرة ركنية، ركنية هذه المرة على الجهة اليمين للحارس الياس الزعيبي، يمشي فادي الدروازي للتنفيذ، فادي الدروازي صاحب الهدف التعادل، فادي الدروازي يمشي نفذ الركنية أن يكون تنفيذ ثنائي أو مباشر، يمشي له لاعب رقم 8 شادي الغرايري يتركها لشادي الغرايري للتنفيذ، شادي الغرايري متوسط الميدان يعني المخالفات كل المخالفات والركنيات كرة السابة تمر عبر اللاعب شادي الغرايري، متوسط ميدان جمعية سقيط سيدي يوسف، شادي الغرايري ينفذ الكرة في القائم الثاني، الدفاع بالراس والكرة ثانية صعيبة وتسديدة كما جات، تسديدة كما جات من بديس الشيرني مرت فوق المرمى، كرة أخرى صعبة على دفاع المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة وترجع ضربة مرمى بعد مرور نصف ساعة لعب، والنتيجة دائما هدف مقابل هدف بين جمعية سقيط سيدي يوسف والمستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. ترجع كرة من حارس المرمى الياس الزعيبي، الياس مش رجع الكرة للاعب يتركها لأمن الله السميري، التنفيذ ضربة المرمى المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، كرة طويلة على مستوى دائرة وسط الملعب ترجع عن طريق اللاعب يوسف حميدية، يوسف لشادي الغرايري، شادي الغرايري في وسط الميدان مع زوج لاعبين، ممتاز اللاعب هيثم النصراوي مخالفة ضده، مخالفة ضد هيثم النصراوي فايت جمعية سقيط سيدي يوسف، كم قريب من كل عملية امتياز لحد الآن يدير هذه المقابلة حكم الرابط الشمال بنزرت، الكرة مترجع بمخالفة لفايت جمعية سقيط سيدي يوسف عن طريق اللاعب شادي الغرايري، دائما شادي، شادي الغرايري يلعب الكرة طويلة في مناطق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، تحذير بالراس وهذه محاولة أخرى والتسديد، كرة صعبة، صعبة على دفاع المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة من فادي الدرويدي صالب لاعب جمعية سقيط سيدي يوسف بنفس اليد، ولكن الحكم يعطي مواصلة اللعب، تمشي كرة ليوسف السويعي، رمية تماس من الجهة اليمين، يوسف السويعي يطلب الكرة وليد العكمي لكن قبله خليل ريباني، سهلت كرة حاول كرة يسترجعها اللاعب شادي الغرايري، شادي الغرايري، شادي عزيز لاعبين، شادي، شادي راوغ، شادي راوغ الكرة مع خليل ريباني، باقي يكون عنده شادي الغرايري ويربح الركنية، حقيقة مستوى ممتاز للاعب شادي الغرايري لسيدة جمعية سقيط سيدي يوسف يربح ركنية يعني بين ثلاثة مدافعين ويتحصل على ركنية على يمين الحارس الياس السعيدي، ركنية لفايت جمعية سقيط سيدي يوسف، كرات الكابتن لحد الآن هي الحلول في هذه المقابلة، كرة من شادي الغرايري، التنفيذ تعود لاعبين طوال القامة منهم أنيس بن دياف كذلك عزيز الشبيح لاعبين الدفاع، التنفيذ من شادي الغرايري، تم ينبه على لاعب المستقبل الرياضي الكفي ببرنوسة آدم كوكا يعني في الحوار الأخير مع اللاعب أنيس بن ذياف قائد فريق جمعية ساقية سيدي يوسف، ويعطي إشارة التنفيذ للاعب شادي الغرايري باش ينفذ الركنية. شادي على التنفيذ بالقدم اليمين، كرة في القائم الثاني، والحارس ممتاز ممتاز الياس الزعيبي يبعد الخطر وتمشي رن.
1: أيمن لحظات ومضى كفية تقرأ الأخبار وراجعين الملعب ساقية سيدي يوسف.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: الرابعة مساء هنا على موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: أهلا بكم مستمعينا إلى هذا الموعد الأخباري. حلت صباح اليوم بمدرسة بدحاء السوق بجريسة من ولاية الكاف قافلة صحية ضمت عديد الاختصاصات الطبية بالإضافة إلى تدعيم المستشفى المحلي بتجهيزات طبية. القافلة تأتي في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني لتقديم الخدمات الصحية. احتضن اليوم فضاء القصبة بمدينة الكاف فعالية يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكاف، وتضمن جملة من المداخلات حول المخزون الجيولوجي والإيكولوجي والثقافي المادي واللامادي بالجهة والمشاريع التنموية لبلدية الكاف، بالإضافة إلى المشاريع الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاحتفال بالدورة 34 لمهرجان مايو. تختتم اليوم فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى الثقافة البيئية بوادى الزرقاء التي انطلقت يوم 15 من مايو الجاري ببادرة من دار الثقافة الحبيب حداد بوادى الزرقاء ومركب الطفولة بالجهة. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائرية خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. أكدت وزارة الصحة اليوم أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حدود اليوم، مشددة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف وسط قطاع غزة، فيما استشهد آخر متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق في شمال القطاع. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في موجز الخامسة. عودة معك حنان.
1: شكرا كفية رجعين، ونرجع لملعب ساقية سيدي يوسف، لقاء جمعية ساقية سيدي يوسف والمستقبل كيفي برنوسة. معك أيمن، مرحبا بك من جديد.
0: مرحبا حنان، حقيقة سيناريو مجنون ويعني دراما الحقيقة، يعني زوز أهداف لفريق جمعية ساقية سيدي يوسف متتاليين تصبح النتيجة 3-1 في ظرف دقيقة، يعني يتمكن من لعب بديس الشلاني مرة أولى لتحقيق الهدف الثاني، ثم في راس حويجي بتسديدة يعني منذ ثواني تسديدة من خارج مناطق ال 18 اصطدمت بالعارضة الأفقية، وأكيد قصد شارك مراقب الخط يقول الكرة تجاوزت الخط ويحتسب هدف ثالث 3-1 تصبح النتيجة لفريق جمعية ساقية سيدي يوسف بعد ما كان متأخر في النتيجة إلى لحد الآن بأداء ممتاز. الحقيقة الكرة الهدف الثاني اللي كانت فادي الدروازي سدد تألق الحارس إليس المزعيلي عادة الكرة أمام اللاعب بديس المشاني مباشرة سجل الهدف الثاني، ثم الهدف الثالث كما قلنا تسديدة من خارج المناطق صدمت بالقائم العارضة وأكيد تجاوزت الخط تصبح النتيجة 3-1 لسعيد جمعيت. سقيت سيدي يوسف ترجع كرة بمخالفة للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوطة على مستوى دائرة وسط الملعب يشير لها الحكم. الكرة بترجع من لاعب أمان الله السميري، أمان الله السميري نجاعة حاضرة بقوة للفريق جمعية سقيد سيدي يوسف إلى حد الآن، بينما يبحث المستقبل الرياضي الكافي ببرنوطة عن تذليل الفارق والعودة في هذه المقابلة. كما قلنا وكما توقعنا أن مباراة تكون مفتوحة فيها الأهداف فيها الإثارة، وهذه كرة عن طريق وليد العكرمي. وليد العكرمي دور بالكرة ويلعب مباشرة شادي الغرايري، كرة لبديس الشيرني أكيد هدف ثالث أعطى ثقة لأبناء جمعية لقيت سيدي يوسف، والكرة وتشجيع الجمهور والتحفيز واللافتات كما قلنا في أكيد على مستوى الأسوار منظر أكيد أجواء كبيرة اليوم في مدينة الساقية في مباراة مهمة جدا للفريق. الكرة بترجع عن طريق حمدي العبيدي، استرجع مباشرة من يوسف حميدية، يوسف حميدية شت الكرة وبعدها يمشي رمي التماس للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة بعد مرور 39 دقيقة لعب. يجد نفسه فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة متأخر بنتيجة 3-1، والكرة مش تمشي عن طريق عادل عبيدية. عادل عبيدية عادل عبيدية مشارب بشارع يلعب التماس لفريق الجمعية سقيت سيدي يوسف، كرة عن طريق فادي الدروازي. فادي الدروازي يراوغ معها ثلاثة لاعبين يلعب الكرة لشادي الغرايري. شادي الغرايري ممتاز يغير للجهة اليسار، تحرك اللاعب فادي الدروازي مركز خلق وخطر دائم فادي الدروازي على دفاعات فريق مستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، وترجع برمي التماس لفريق جمعية ساقيت سيدي يوسف عن طريق اللاعب يوسف الاسواعي. يوسف الاسواعي لشادي الغرايري. شادي الغرايري تقطع الكرة ترجع من آدم كوكا. آدم كوكا حاول يسرع وتسريع في الهجمة، الكرة من خليل ريباني. خليل ريباني يدور ورجع كرة لرأف الفضلاوي.
1: أيمن لحظات يرجع معنا أيمن لموش، نذكر لقاء فريق سقيت سيدي يوسف وفريق المستقبل كيفي ببرنوسة في المباشر. نتابعوا اللقاء هذا مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. أيمن
0: مرحبا حنان، أكيد ترجع الكرة بمخالفة لفريق المستقبل الرياضي الكيفي ببرنوسة فريق اللاعب محمد ياسين الشيرني. محمد ياسين الشيرني يتركها لمحمد امين بن خليل، كره في مستوى وسط الملعب. خليل ريباني، خليل يراوغ لكن افتكاله لاعب بديس الشيرني. بديس الشيرني بدور ترجع كره محمد ياسين الشيرني هذه المره اللي فايت مستقبل رياضي كيفي ببرنوسه. توزيع ولكن ترجع من انيس بن ذياف. انيس بن ذياف في محور دفاع فريق الجمعيه سقيت سديوس، كرة عن طريق وليد العكرمي. وليد العكرمي راوغ ممتاز مع ثلاثة لاعبين، شوفوا اللياقة البدنية إلى حد الآن ممتاز. جمعية سقيت سيدي حاضر اليوم مباراة 100%، والكرة سريعة محاولة الهدف الرابع من بديس الشيرني لكن يقطع حاله أمان الله سميري. ترجع الكرة من خليل الرباني، خليل الرباني لمحمد أمين بن خليل لكن قطع الكرة بسرعة. رائع بديس الشيرني ممتاز يتجاوز زوج مدافعين، ممتاز يتلاعب بالدفاع، ممتاز الشاب بديس الشيرني هداف الفريق واللاعب المهاجم الخطير لفايت جمعية سقيت سيدي يوسف. الحكم يعطيه مخالفة على مستوى خط 18 لفايت جمعية سقيت سيدي يوسف، المخالفة في تنفيذها فادي الدروازي. الكرة مش تلعب لفايت فريق جمعية سقيت سيدي يوسف عن طريق فادي الدروازي قابل المباراة لمزيد من الأهداف الأخرى. فادي الدروازي كيف سيكون التنفيذ على يسار الحارس وياس السعيدي، كرة ممتازة لكن بعيدة من فادي الدروازي ومرت الكرة تمشي ضربة مرمى. نمشي لياس الزايبي تراجع الكره للاعب لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسه. الياس الزايبي مشى لعب الكره لرأف الفضلاوي، يتركها لرأف الفضلاوي. رأف الفضلاوي تنفذ ضربه المرمى 5.50 لفايت فريق مستقبل الرياضي الكافي ببرنوسه. طويله الكره من رأف الفضلاوي في مستوى وسط الملعب. شادي الغرايري رجعها بالراس، شادي الدروازي لباديس المشيرني. باديس باديس باديس ممتاز، باديس مع غيث الفرشيش يراوغو. باديس باديس المشيرني حصل خطأ، حصل المخالفة أخرى في نفس الموقع يعني اللي جاب منه المخالفة اللي فاتت. باديس المشيرني أكيد ما فيش حلول لحد الآن مع هذا اللاعب، وكذلك فادي الدروازي خط هجوم لحد الآن قوي لفايت جمعية ساقيت سيدي يوسف. الحين شفنا بعد تذبذب في الدفاع للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، مخالفة قريبة من يعني من خط ال 18 فايت جمعية ساقيت سيدي يوسف.
1: أيمن لحظات فقط نرفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف ومجاورها، ولنا عودة إلى ملعب ساقيت سيدي يوسف.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاة الجميع، رفعنا على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكيف وما جاورها 4:14. راجعين لملعب ساقيت سيدي يوسف ولقاء جمعية ساقيت سيدي يوسف وفريق المستقبل. كيف في برنوسة معك أيمن، مرحبا بك.
1: مرحبا حنان، جيت في وقتك فيه. هنا يعلن الحكم عن نهاية الشوط الأول يعني وهدف رابع سيد الجمعية ساقيت سيدي يوسف عن طريق فراس الحواجي 45+1 بعد توزيع من اللاعب شادي الغرائري من الجهة اليسار، رغم قصر القامة فراس الحواجي مرة أخرى يعني بعيد من الرقابة يتمكن تحقيق هدف رابع يأكد أكيد الأحقية لفريق جمعية ساقيت سيدي يوسف في هذا الشوط الأول. وشفنا الاخطاء الدفاعيه لفائت مستقبل رياضي كيف ببرنوسة على هذه الاجواء. اكيد
0: 4-1 هي النتيجه، نتيجه الشوط الاول ايمن.
1: نعم 4-1 ثنائيه فراس الحواجي، هدف ديال الشيرني وهدف للاعب فادي الدروازي، في حين سجل مستقبل رياضي كيف ببرنوسة حمدي العبيدي الهدف الاول.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه، نلتقي بعد استراحه الشوط الاول ولنا عوده ايمن. شكرا لك.

0: 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokf.tn.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: رجعين مع تجديد التحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف في استوديو الرياضة، وفيها نقل مباشر لقمة لقاءات الجولة السادسة لرابط الشمال الغربي بالكيف بين المتصدر المستقبل الكيفي برنوسة وفريق جمعية ساقيت سيدي يوسف. 4-1 لجمعية ساقيت سيدي يوسف هي نتيجة الشوط الأول، وعودة مع كايم اللموشي. مساء الخير من جديد.
1: مرحبا حنان، تحية ليك وتحية لمستمعين الأوفياء عبر موجات إذاعة الكيف. هذا هو ملعب البلدي عمار الحداد بساقيت سيدي يوسف، حيث انطلق الشوط الثاني بستين لاعب لصفرة الحكم السيد أحمد الزوادي. نتيجة الشوط الأول ما زالت 4-1 لجمعية ساقيت سيدي يوسف أمام المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. لكل من تحق بنا الآن من أكيد من محبي الفريقين أعطيهم تشكيلة الفريقين. المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة لم يغير إلى حد الآن ولا تغيير، حافظ على نفس الأسماء: ياسر الزعيبي في حراسة المرمى، غيث الفرشيشي، رأف فضلاوي، أمن الله سميري، محمد ياسين الشيرني، خليل الرداني قائد فريق، حمدي العبيدي، هيثم نطراوي، آدم كوكا، محمد أمين بن خليل، وشهاب الحطابي. جمعية ساقيت سيدي يوسف اللي أصبحت تلعب من الجهة اليسرى: محمد عزيز الخلافي في حراسة المرمى، أنيس بن دياس قائد فريق، عزيز شبيح، يوسف السوي، عادل عبيدية، شادي الغراري، يوسف حميدية، فادي الدرازي، بادي الشيرني، فراس الحواجي، وليد العكمي. ثنائية فراس الحواجي، هدف لباديس الشيرني وهدف لفادي الدروازي مقابل هدف لحمدي العبيدي. هذه حسمة الشوط الأول، في انتظار ما سيصفر عنه الشوط الثاني. هذه محاولة المستقبل الرياضي الكفي ببرنوسة، والكرة من أمام آدم مكوكا يبعدها الدفاع عن طريق عادل عبيدية، ترجع الكرة لفات عن طريق محمد ياسين الشيرني، ولكن تقطع له الكرة وتمشي لفايت الجمعية ساقيت سيدي يوسف. الكرة بترجع برمية الناس لجمعية ساقيت سيدي يوسف اللي كما قلنا رغم أنه قبل الهدف المبكر لفايت المستقبل الكافي ببرنوسة، لكنه أكيد لم يفقد توازنه، بالعكس نظم صفوفه واستغل الأخطاء وتفوق خاصة على مستوى وسط الميدان بعد ما شاف أن الخطوط الثلاثة غير منظمة الأمانة لفايت المستقبل الكافي ببرنوسة، واستغل حالة التوهان الدفاعي وغياب الانتجام وحقق رباعية كاملة في الشوط الأول. وهذه محاولة جديدة لفايت جمعية ساقيت سيدي يوسف عن طريق شادي الغرايري، التوزيع والكرة تصطدم بالدفاع وتمشي كرة ركنية لفايت جمعية ساقيت سيدي يوسف بعد مرور 4 دقائق. على يسار الحارس الياس الزايدي، ترجع كرة دائما كما قلنا فريق الجمعية ساقيت سيدي يوسف دائما يعني الخطة الهجومية اللي اعتمدها المدرب اليوم والضغط العالي كما قلنا والتحولات السريعة وروح اللاعبين يعني اليوم على أرضية الميدان بتحفيز الجماهير الغفيرة على الأسوار وخلف يعني على الجدران وكذا، أكيد أعطت اليوم مفعول كبير لأبناء جمعية ساقيت سيدي يوسف. الكرة تمشي بركنية على يسار الحارس الياس الزعيبي، الكرة مش تنفذ من لاعب شادي الغرايري. شادي الغرايري هو الكين تقريبا مصدر كان الهدف الرابع في آخر الشوط بعد الكرة توزيع تمكن من يوسف الحويجي من تحقيق الهدف الرابع. وهذه مرة أخرى خطأ في دفاع المستقبل هذه كيفي ببرنوسة، لكن الحكم يرجع يقول المخالفة ضد اللاعب أنيس بن دياف، فيقتل رأس الفضلاوي المخالفة ويرفع له الحكم أول ورقة تفرع لقائد فريق جمعية ساقيت سيدي يوسف أنيس بن دياف. ترجع الكرة بمخالفة فيت مستقبل رياضي الكافي ببرنوسة، تلعب الكرة عن طريق اللاعب أمان الله السميري. أمان الله السميري يطلب من زملائه التقدم للأمام، محاولة البحث عن تذليل الفارق. الكرة في مناطق جمعية ساقيت سيدي يوسف، ترجع عن طريق اللاعب عزيز شبيح، كرة ما زالت عن طريق اللاعب آدم كوكا. كل لاعب أكيد عنده كرة من المستقبل هذه كيف البرنوسة، يبقى زيز لعبي حقيقة يعني دفاع منظم اليوم لفايت الجمعية ساقيت سيدي يوسف بقيادة أنيس بن دياب وكذلك عزيز شبيح. بترجع كرة محمد عزيز الخلافي حارس المرمى مش يلعب المخالفة، يخرج من مناطق مش يلعب المخالفة حارس جمعية ساقيت سيدي يوسف. الكرة طويلة مباشرة يصعد خليل الرباني قبل اللاعب آدم الفادي الدروازي. خليل كرة في منتصف الميدان عن طريق اللاعب محمد أمين بن خليل، حمدي العبيدي، عندي لا بديرة، ولكن ترجع من وليد العكرمي يلعب كورة مباشرة تسديدة بدون عنوان من وليد العكرمي بعيدة عن مرمى الحارس الياس الزعيدي. يمشي الياس الزعيدي يرجع الكرة للاعب سعيد المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، نجح بامتياز لحد الآن المدرب عطار التيبي في أكيد التفوق على المدرب شوقي لا عيارك للشوط الأول، لكن ما زلنا في انتظار التغييرات التي قد يحدثها المدرب المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، خاصة يعني في الخط الهجومي محاولة التمشيط الهجومي وبحث عن تدليل الفارق، وهذه الكرة عن ترجع عن طريق فراس الحواجي، فراس الحواجي فادي الدرويزي كرة في المنتصف طريق حمدي العبيدي، لكن الكرة بتمشي رمي التماس تماس لسيد المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة بسرعة يلعب الكرة اللاعب رأف الفضلاوي تمشي كرة آدم كوكا آدم كوكا آدم كوكا يربح التماس آدم كوكا مش يمشي الكرة مش يلعب رمي التماس سيدة المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة يتركها لمحمد ياسين الشيرني، محمد ياسين الشيرني لهيثم الناصراوي، هيثم الناصراوي كرة في مناطق جمعية سقيط سيدي يوسف ترجع من اللاعب شادي الغرايري، شادي الغرايري وبعدها هو فادي الدرويزي يدور ويلعب كرة للاعب وليد العكرمي، وليد العكرمي يحضر لزميله فراس الحواجي لكن تقطع من محمد ياسين الشيرني، والكرة تمشي من أنيس بن زياف يحاول يبعد الكرة من مناطق جمعية سقيط سيدي يوسف، ترجع الكرة محمد أمين بن خليل والحارس يخرج الياسر الزعيدي، كرة كانت تمريرة ضعيفة للحارس كاد يخبط عليها اللاعب سريع اللاعب بيس الشيرني في الخط الأمامي، وترجع كرة لسيد اللاعب شهاب الحطابي، شهاب الحطابي كرة لمحمد أمين بن خليل لكن يقطعها أنيس بن زياف قريب من زاوية الركنية على يسار الحارس محمد عزيز الخلافي حارس جمعية سقيط سيدي يوسف، الكرة مش ترجع من حارس من يعني من الجهة اليسرى برمية التماس لفريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة إلى حد الآن اصطدم بدفاع منظم لم يجد الحلول إلى حد الآن، ما شفناش يعني الحقيقة فرص خطيرة بعد فرصة أو فرصتين، والهدف الوحيد اللي سجله حمدي العبيدي الكرة عن طريق فادي الدرويزي تخرج من فراس الحواجي، فراس الحواجي يمشي رمي التماس لفريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، كرة تلعب ترجع دائما من أنيس بن زياف، أنيس بن زياف يقول حكم لمسة يد، لمسة يد لفريق ضد اللاعب أنيس بن زياف على ورقة صفراء، وأكيد الحكم يعطي مخالفة لفريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، لاعب شهاب الحطابي للتنفيذ، هناك لاعب ملقى على الميدان جمعية سقيط سيدي يوسف، أكيد واللاعبين اللي يقوموا بالعمليات الإحمائية، لاعبين المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، هناك تغييرات ما منتظرة، فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة الفريق العائد بعد يعني من التجنيد هو كذلك هو جمعية سقيط سيدي يوسف يسارعوا من أجل الصعود وبمركز يعني بنسبة أقل مع وراه مقلب جمعية كرة القدم بالعروسة صاحب المركز الثالث، المخالفة باش يكون في تنفيذها محمد أمين بن خليل، محمد أمين بن خليل يعطي الحكم إشارة التنفيذ، محمد أمين بن خليل كرة في داخل منطقة الجزاء محارس التسديد لكن بعدها شادي الغراوي ترجع الكرة طويلة مباشرة لغيث الفرشيشي، غيث الفرشيشي يلعب لمحمد ياسين الشيرني، محمد ياسين الشيرني لخليل ريداني يدور ويرجع الكرة لغيث الفرشيشي طويلة حيث لعب آدم كوكا يقطعها الدفاع، كرة في منتصف الميدان يحاول فريق المستقبل الرياضي بالكافي برنوسة، هاي التحولات السريعة فايت جمعية سقيط سيدي يوسف بقيادة سيد الدرويزي، كرة لوليد العكرمي، وليد العكرمي يسقط الحكم يقول ما فما شيء، وترجع كرة للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، طويلة كرة اللعب لآدم كوكا لكن قبله الدفاع قبله يوسف السواعي ترجعها آدم كوكا ممتاز يراوغ ومع أنيس بن زياف الحكم ماذا يقول، يقول مخالفة لفايت الدفاع جمعية سقيط سيدي يوسف بعد مرور 11 دقيقة لعب من التقدم لجمعية سقيط سيدي يوسف أمام المستقبل الرياضي الكافي في برنوسة بأربع أهداف مقابل هدف. الكرة تمشي من سادي الدروازي، سادي لسادي الغرائري، سادي الغرائري رجع كرة لأنيس بن زياف، أنيس بن زياف يضغط عليه اللاعب حمدي العبيدي، يبدل مباشرة للجهة اليمين عادل عبيدية، عادل عبيدية يتحصل على الخطأ، خطأ لفايت عادل عبيدية يلعب مخالفة لفايت جمعية ثقيف سيدي يوسف. الكرة مترجع من لاعب عزيز شبيح، تنفيذ المخالفة لجمعية ثقيف سيدي يوسف، وإلى الكرة من عزيز شبيح يصعد رأف الفضلاوي بالرأس ويبعدها. مازالت الكرة في مناطق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، تمشي محمد ياسين الشيرني، محمد ياسين الشيرني سريعه لحمدي العبيدي، حمدي العبيدي توغل من الجهة اليسار يراوغ يحاول يفتح الزاوية، محاولة في المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، والحارس ممتاز، الحارس محمد عزيز الخلافي في المحاولة الأخيرة يغلق الزاوية ويتصدى. كيدو الكرة تمشي ركنية، ركنية بعد تسديدة اللاعب هيثم النصراوي، هيثم النصراوي اللي توغل من الجهة اليسار سدد، ولكن الحارس كان حاضر، حارس محمد عزيز الخلافي أكيد تدم بالقائم، القائم الأيسر، عارف إصابة سلامات لحارس فريق جمعية ثقيف سيد يوسف. يرجع لباس حارس المرمى في انتظار تنفيذ الركنية لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة عن طريق اللاعب شهاب الحطابي، شهاب الحطابي ينفذ الركنية. الحارس المرمى محمد عزيز الخلافي ملقى أكيد على الميدان بالإصابة على مستوى الكتف، حارس جمعية ثقيف سيدي يوسف. هذا الفريق كما قلنا الفريق العريق يقدم أسماء، يعني حتى نشوفوا فيها في الرابطة الثالثة سواء أول ما عدد فرق شفنا البارح يعني ثلاثة لاعبين، يعني مع في مباراة أولمبيك وتيل الرياضية حلمي سواتية أرامي صايدية وغادي الكاكرية هم أبناء الساقية بقميص تيل الرياضية. كذلك عاصم مكاوي قدم موسم ممتاز مع نادي الدهماني هذا الموسم، ما ننسوش كذلك عدة لاعبين قدمهم الفريق وأسماء في التسعينات. هذا الفريق العريق فريق جمعية ثقيف سيدي يوسف، الانتظار تنفيذ الركنية، حارس يتلقى في الأفات محمد عزيز الخلافي على أرضية الملعب، سلامات لحارس المرمى، قوم سلامات أكيد بعد تلقي الإسعاف من طاقم الطبي. حارس جمعية ثقيف سيدي يوسف، ثلاثة مقابلات متبقية مهمة جدا لكلا الفريقين على مستوى سباق للصعود، بعدما باركنا لأولمبيك كيف الصعود للرابطة الثانية هو أحد فرق الجهة سيد يناشد للصعود للرابطة الثالثة مستوى الثانية. هل سيكون مستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة أو جمعية ثقيف سيدي يوسف؟ قوم الحارس لباس الحكم ينتظر كيف يعطي إشارة التنفيذ، ركنية للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. على يسار حارس المرمى محمد عزيز الخليفي، هذه كرة ويصعد بالباكس الحارس، وهذه كرة ثانية محاولة لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. آدم كوكا، آدم كوكا معاه ثلاثة لاعبين، يوزع كرة داخل منطقة الجزاء ووليد العكرمي بعدها كرة لفراس الحواجي، فراس الحواجي ممتاز بزواجية رائعة بعد الكرة، ترجع كرة لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة عن طريق شهاب الحطابي. شهاب الحطابي يبحث عن حل، كل لاعب أكيد محاصر بلاعب آخر، وهذه كرة ومحاولة تصطدم في الدفاع ويخرج الحارس، يخرج الحارس محمد عزيز الخلافي يأخذ كورته وترجع كرة لسيد جمعية ثقيف سيدي يوسف. بعد مرور 16 دقيقة لعب فريق اللاعب عادل عبيدية، عادل عبيدية تهدي اللاعب ويرجع كرة لوليد العكرمي، يضغط عليه اللاعب حمدي العبيدي بدوره ويرجع كرة لمحمد ياسين الشيرني، كرة لخليل الروداني، خليل الروداني محمد أمين بن خليل، رجع الخلف لغيث الفرشيشي، ريباني لغيث الفرشيشي، رأف الفضلاوي يلعب كرة لمحمد ياسين الشيرني، عملية الضغط تنجح ممتاز، سيد الدرويجي هجوم سريع والخطأ والخطا والمخالفه والورقه الصفراء. تبدا لاعب فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسه، تبدا لاعب رقم 8 هو محمد ياسين المشيرني اللي اعترض لاعب سيدي الدروازي في الهجوم المعاكس الاخير. سيكتل جمعيه تقيت سيدي يوسف، تم تغيير صادم في صفوف جمعيه تقيت سيدي يوسف. لاعب رقم 10 يستعد للدخول امين الحكيمي، تدرب شاخذ مكان من كره مخالفه لفايت جمعيه سقيت سيدي يوسف، مش يخرج قائد الفريق انيس بن زياف ويدخل مكانه امين الحكيمي. اول تغييرات المدرب عبد الستار الطيبي.

امين يراوغ امين لحكيمي ترجع كره لسيدنا المستقبل الرياضي الكافي بقرنوسه يحاول بناء الهجوم من جديد والكره ترجع بمخالفه في المستقبل الرياضي الكافي بقرنوسه من مناطقه عن طريق خليل الرداني. خليل الرداني كره ترجع من محمد امين بن خليل يمشي كره لغيث الفرشيشي طويله لحمدي العبيدي. حمدي العبيدي حمدي العبيدي بين زوج مدافعين هذه محاوله من هيثم النصراوي والكره تخرج الكره ضربه مرمى ضربه مرمى لفريق الجمعيه الدقيق سيدي يوسف. تم تغييرات يعني منتظره من المدرب شوقي العياري يشوف يعطي التعليمات للاعبين اللاعبين اكيد لاعب عبيد الشيرني نشوفوه كذلك علي بالشادي قد يكون احد الاوراق القادمه في هذه المقابله. المدرب شوقي العياري يرجع كره من حارس المرمى حارس المرمى محمد عزيز الخلافي يمشي يراجع الكره بضربه مرمى كره مش ترجع لاعب ملقى على الميدان لاعب اللي دخل منذ قليل لاعب امين الحكيمي. امين الحكيمي انتظار كما قلنا تلقي الاسعاف خارج بال يعني الملعب. امين الحكيمي انتظر شكون التغييرات اللي نشوفهم بها من المدرب شوقي العياري. ترجع كرة من حارس المرمى بعد ضربة مرمى محمد عزيز الخلافي نجح بامتياز لحد الآن فريق جمعية سقيف سيدي يوسف ومدربه في امتصاص الضغط البدائي اللي فات مستقبل الرياضي الكافي في برنوسة ورغم التأخر في النتيجة لكن عودة قوية لهذا الفريق. أربع أهداف كان أهداف كان جميلة أهداف كانت رائعة خاصة هدف في راس الحويجي الهدف الثالث بالتسديده اللي صدمت بالعارضه واكيد تجاوزت الخط الغلطي في الحارس الياس الزعيدي. لاعب امين الحكيمي تلقى في الاسعافات يدخل يعني امين اللاعب امين الحكيمي عرض الاصابه على مستوى الساق اليسرى يبدو سلامات لاعب امين الحكيمي. وصول تغييرات باش يقوم بها مدرب شوقي العياري توقف اللعب تقريبا عندنا اربع دقائق اكيد في انتظار اسعاف اللاعب امين الحكيمي. ثلاثه تغييرات بالتنامل كمان باش يقوم بهم مدرب شوقي العياري اللاعب رقم 14 ورقم 16 لاعب اكيد محمد شاهين حسني واللاعب بشير البريدي واللاعب لاعب رقم 9 علي بالشادي. بالفعل يعني مش يخرج اللاعب رقم 8 يتحصل على ورقه صفراء محمد ياسين الشيرني كذلك اللاعب هيثم النصراوي يخرج ويخرج اللاعب محمد امين بن خليل. ثلاثه تغييرات قم بها من المدرب شوقي العياري. ترجع الكره يرجع اللاعب مازال يتلقى في التعافيات كما قلنا على حافه الملعب لكن الحكم يعيد الكره للاعب بسعيد حارس المرمى حارس جمعيه سقيف سيدي يوسف محمد عزيز الخلافي مش يعيد الكره بعد مرور تقريبا 21 دقيقه لعب تصف الشوط الثاني دائما نتقدم لجمعيه سقيف سيدي يوسف 4-0 مقابل 1. خليل رجاني يعطي الحكم مخالفه يبدو انه تغيير اضطراري اخر لفائده الجمعيه تقيت يوسف اللاعب الكل امين الحكيمي باش يخرج لن يستطيع مواصله اللعب. شاهدوا اللاعب رقم 16 او لاعب انور عويشيه نعم انور عويشيه لاعب رقم 19 خذا مكان اللاعب امين الحكيمي. ترجع الكره لفائده فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسه في مخالفه على مستوى دائره وسط الملعب طويله الكره هل تاتي التغييرات يقوم بها المدرب بالحلول هذه احد المحاولات لكن الدفاع التغطيه ممتاز. خليل ريداني مع خالد الدروازي يراوغ خالد الدروازي يحافظ على كورته يراوغ خالد الدروازي ممتاز التمرير لفراس الحويجي كره ترجع لفريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسه. خليل ريداني شهاب الحطابي بسرعه يلعب لسيف الفرشيشي لكن يقطع حاله عادل عبيديه يمشي الكرة من غيث الفرشيشي غيث الفرشيشي يمشي يلعب رمية التماس يقدم زملائه التقدم غيث الفرشيشي الظهير الايسر لفريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسه

0: كرة عالية ترجع من يوسف السواعي. قيس الفرشيش هذه المرة ثانية تقريب من زاوية الركنية يلعبها ناحية اللاعب محمد شاهين حسني. بدايه المنطقه الوظيفيه كفيد برنوطه ترجع من اللاعب بديس الشيرني. الشيرني التماس حقيقه لحد ما يعني لم اشاهد فريق دفاع منتخب رياضي كفيد برنوطه منذ المباريات يعني علقت عليها بهذا يعني التذبذب اليوم بعض يعني اخطاء دفاعيه منتخب رياضي كفيد برنوطه ولم اشاهد فريق جمعيه ثقيف بهذا المستوى الممتاز اللي قدم فيه حتى الهجوم الثلاثي الممتاز من فراس الحواجي وكذلك بديت الشيرني وراهم شادي الدروازي. هذه كرة لسيد المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة وترجع من الدفاع ممتاز لبعاد الكرة عادل عبيدية كرة في المنتصف ترجع من شهاب الحطابي. شهاب الحطابي لغيث الفرشيشي. غيث الفرشيشي ترجع كرة من لاعب أمين كرة طويلة سيد الجمعية الحقيقة ترجع كرة سيد جمعية ثقيف سيدي يوسف برمي التماس كرة من غيث الفرشيشي. غيث الفرشيشي لكن ترجع من جديد عن طريق عادل عبيدية. عادل عبيدية لعب حمدي العبيدي. حمدي العبيدي تمرير آدم كوكا يحاول يخترق الدفاع ولكن عزيز شبيح في تغطية ممتاز وتمشي الكرة من أنور عويشية. أنور عويشية يلعب اللاعب فراس حويجي. فراس حويجي فراس حويجي كرة سريعة لسيدي أنور عويشية من الجهة اليسار ويربح ركنية. ركنية لسيدي جمعية ثقيف سيدي يوسف من الجهة اليسار. ركنية لسيدي جمعية ثقيف سيدي يوسف عن طريق التنفيذ شكون من سيدي الدروازي. سيدي الدروازي يمشي نفذ ضربة الركنية. سيد جمعية الثقيف سيدي يوسف الحكام شارة التنفيذ كرة بالساق اليمين في القائم الثاني يصعد بالراس اللاعب فراس حويجي ولكن تغطية من الدفاع عن طريق غيث الفرشيشي ويربح الخطأ فريق جمعية الثقيف سيدي يوسف بن حمدي العبيدي. خطأ بن حمدي العبيدي شارة الحكم بعد مرور تقريبا 25 دقيقة لعب. 25 دقيقة لعب دائما تقدم لجمعية ثقيف سيدي يوسف برباعية كاملة قابل هدف وحيد أمام المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. مباراة القمة مباراة البحث عن يعني الصدارة وأكيد فريق جمعية ثقيف سيدي يوسف في صورة يعني إنهاء المباراة القادمة أكيد شيء يتصدر المجموعة مع صاحبة المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة بنفس الرصيد من النقاط. والكرة من فراس الحواجي رأسية مرت بجانب القائم الأيسر للحارس بنيات الزعيبي. بنيات الزعيبي يمشي رجع كرة بسرعة لخليل رداني. خليل الرداني خليل خليل يراوغ مر كرة ناحية اللاعب آدم كوكا. كرة في الجهة اليسار لكن عادل عبيدية يقطعها تمشي طويلة ناحية فراس الحواجي تمشي رمي التماس سيد المنطقة الرياضي الكافي ببرنوسة فريق خليل الريداني ماشي يعني الحقيقة ضغط كبير يعني ردة فعل قوية لسيد المنطقة الرياضي الكافي ببرنوسة في الشوط الثاني بعد مرور 27 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والكرة تمشي سريعة حميدية سيد جمعية ثقيف سيدي يوسف تقطع من الضغط من لاعب شهاب الحطابي. كرة عن طريق حمدي العبيدي. حمدي العبيدي يحاول يراوغ لكن مع أنور عويشية في التغطية ووليد العكرمي.
1: أيمن ذكرني بالتوقيت والنتيجة وبعد شوية رجعي إن شاء الله.
0: التوقيت 37 دقيقة لعب 27 دقيقة لعب بالضبط والنتيجة دائما 4-0 مقابل 1 لجمعية ثقيف سيدي يوسف أمام المنتخب الرياضي الكافي بالضبط.
1: شكرا لك يعطيك الصحة.

0: شتك ماكش كالعادة اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصيني دروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور لدعم المواطن عاملينها الوزارة لجماعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، في فوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: كل دي نجيب لك تتعشى؟
1: شوية
0: باهي. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn. منصة جسور.
3: الخامسة مساء.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: موجز الأنباء. طاب مساءكم. انتظم اليوم بفضاء القصبة بمدينة الكاف يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكاف، وتضمن جملة من المداخلات حول المخزون الجيولوجي والإيكولوجي والثقافي المادي واللامادي بالجهة، والمشاريع التنموية لبلدية الكاف بالإضافة إلى المشاريع الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاحتفال بالدورة 34 لمهرجان مايو. حلت صباح اليوم بمدرسة بدحاء السوق بجدريسة من ولاية الكاف قافلة صحية ضمت عديد الاختصاصات الطبية بالإضافة إلى تدعيم المستشفى المحلي بتجهيزات طبية. القافلة تأتي في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين. تختتم اليوم فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى الثقافة البيئية بوادي الزرقاء، والتي انطلقت يوم 15 من مايو ببادرة من دار الثقافة لحبيب الحداد بوادي الزرقاء ومركب الطفولة بالجهة. وتتنزل هذه التظاهرة في إطار نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والتوعوية الموجهة إلى الأطفال والشباب. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. عالميا، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف وسط قطاع غزة، فيما استشهد آخر متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق على شمال القطاع. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأحد عن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة بركة للطاقة النووية في أبوظبي. إلى اللقاء.
5: مقرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. www.radiokef.tn

0: راجعين الخمسة وثلاثة دقائق، نرجع لساقيت سيدي يوسف معاك أيمن ونكملوا الشوط الثاني من لقاء جمعية ساقيت سيدي يوسف وفريق المستقبل الكافي ببرنوس.
1: 32 دقيقة لعب أدركنا بالضبط في الشوط الثاني، دائما التقدم لجمعية ساقيت سيدي يوسف أمام المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة 4-0 مقابل هدف، وتغيير رابع كان به المدرب شوقي العياري، عبيد الشيرني خذا مكان آدم كوكا في الخط الأمامي، كرة مش ترجع إفاية اللاعب شادي الغرايري، شادي الغرايري في منتصف الميدان عن طريق أمين الحكيمي، كرة طويلة طويلة مباشرة لبديت الشيرني، يخرج حارس المرمى الياس الزعيبي، يخرج الحارس المرمى الياس الزعيبي، رجع كرة لغيث الفرشيشي، غيث الفرشيشي بترجع كرة كلاعب ملقى الميدان من جمعية ساقيت سيدي يوسف، يرجع له الحكم. شفنا برشا مخالفات أخطاء في الشوط الثاني، تدخلات أكيد مش يطلب الحكم العاف لاعب جمعية ساقيت سيدي يوسف، ترجع كرة فايت المنتخب الرياضي الكافي ببرنوسة على مستوى يعني الخط الخلفي، يعني الناس للاعب سقط يعني منذ قليل لاعب جمعية ساقيت سيدي يوسف، أو ظهور جماهيري أكيد نشوفه يعني أطفال صغار كبار حتى بالعسر النسائي موجود كما قلنا وراء الأسوار، الكل يشجع الكل يساند هذا الفريق كما قلنا العريق جمعية ساقيت سيدي يوسف، هذا هو الفريق يعني الشهيدة ساقيت سيدي يوسف، والشعارات والكل اليوم نهار أكيد كبير لهذا الفريق كما قلنا الذي يبحث وآنت الفرصة لتحقيقها في مواجهة مباشرة أمام المتصدر، أكيد الحلم متواصل لم يبقى الكثير لهذا الفريق اللي عاد من التجميد بعد 7 سنوات، جمعية ساقيت سيدي يوسف اليوم بأداء حقيقة لم يسرق هذا الانتصار، أداء ونتيجة لهذا الفريق على أرضية الملعب بينما غاب فريق مستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، الكرة مش ترجع بمخالفة لفايت المستقبل الرياضي في مناطقه، وعفوا يعيدها الحكم عملية إسقاط، مش ترجع كرة من لاعب عبيد الشيرني، عبيد الشيرني طويلة كرة ناحية حمد العبيدي، كرة لبشير الدريدي وتمشي سهل الحارس محمد عزيز الخلافي، إلى حد الآن في راحة حارس فريق جمعية ساقيت سيدي يوسف، يأخذ كرته بسهولة أمام اللاعب بشير الدريدي، يمشي بشير الحارس المرمى يتقدم ويلعب كرة طويلة بساقه اليمين في مناطق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوس على طريق فراس الحويجي، فراس الحويجي وكذلك لاعب شاب صاحب 18 عام يعني ذو أهداف ومردود غزير ومهارات فنية رائعة، شفناها من هذا اللاعب فراس الحويجي رغم قصر القامة، الكرة تمشي لفادي الدروازي، فادي الدروازي يقطعها دفاع المستقبل الرياضي الكافي ببرنوس، ترجع عبيد الشيرني، عبيد الشيرني فادي الدروازي، فادي الدروازي ممتاز انطلق حمد العبيدي في هجوم، هجوم لفايت مستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، هذه محاولة التمرير وقطع الكرة في آخر لحظة من عزيز شبيح أمام اللاعب علي بالشادلي، علي بالشادلي توغل من الجهة اليسار لكن عزيز شبيح يقطع الكرة وتحولها للركنية، ركنية للمستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة من الجهة اليسار، يمشي اللاعب شهاب الحطابي في التنفيذ، 35 دقيقة لعب التحق بنا الآن مستمعينا الكرام عبر موجات إذاعة الكاف، دائما التقدم لجمعية ساقيت سيدي يوسف أمام المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة 4-1، والكرة مرت بين رؤوس الجميع وترجع بالدفاع، وخطأ خطأ لدفاع فريق جمعية ساقيت سيدي يوسف ليوسف حميدية، يوسف حميدية تحصل على المخالفة ضد اللاعب علي بالشادلي، ترجع كرة فايت جمعية ساقيت سيدي يوسف في مناطقه، غير المباراة بشكل ممتاز بذكاء يعني في شوطها الثاني ويحافظ على يعني النتيجة اللي حققها في الشوط الأول، رقم 4 يدخل في جمعية ساقيت سيدي يوسف اللاعب معتز الميهوبي مكان من مكان اللاعب اللي خرج اللاعب علي شادي الغرايري، شادي الغرايري يقيد خرج مصاب، والكرة مش ترجع للاعب وليد العكمي، هذه كرة فايت جمعية ساقيت سيدي يوسف من الجهة اليسار، سريع الكرة، سريع محاولة من فراس الحويجي الكرة، ولكن التغطية من دفاع فريق مستقبل رياضي الكفي ببرنوسة ترجع لحارس المرمى إلياس الزعيبي. إلياس الزعيبي يلعب الكرة لرائف الفضلاوي، رائف يتقدم بالكرة طويلة مباشرة للاعب بشير الدريدي، ياخذهاش الكرة تمشي عن طريق اللاعب يوسف حميدية، ترجع لفايات جمعية سقيت سيد يوسف الكرة والخطأ الحكم مش يرجع لفايات جمعية سقيت سيد يوسف. هليل ريباني تغيير خامس للمدرب شوقي العياري. شاهدوا اللاعب محمد عزيز الشيرني مش يدخل، محمد عزيز الشيرني مش يأخذ مكان من ننتظر كرة، يبدو أنه مش يأخذ مكان هليل ريباني تقريبا، عم هو التشارة القيادة. لاعب محمد عزيز الشيرني متوسط ميدان فريق مستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، حاولة القيادة لاعب غيث الفرشيش، يعني ما يبدو الكرة لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة في مناطقه. مش روح مش ردة فعل للفريق الضيف مستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، أكيد نستسلم لأمره، والرباعية كانت قوية وصعبة يعني تقبلها رغم أنه كان متقدم في النتيجة في المباراة. ترجع كرة لسيد جمعية سيد يوسف، هناك يعني بعض الشماريخ من الجماهير على الأسوار في الجهة اليمين من المقابلة تكتمل يعني في ظروف طيبة الحقيقة، فماش عليش الفريق المحلي منتصر، الفريق المحلي يعني إلى حد الآن في طريق الانتصار في طريق الصدارة مؤقتة، ولكن كما قلتها مع بداية المباراة لازم التشجيع في كنف الروح الرياضية لتفادي أي عقوبة في ما تبقى من الموسم لجمعية سيدي صقيف سيدي يوسف. هذا الجمهور الغفير اللي حاضر اليوم، الكرة مسترجع في مخالفة لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة عن طريق اللاعب شهاب الحطابي، والحكم ملعب المخالفة من مكانها. ترجع الكرة بعد مرور 39 دقيقة لعب، مخالفة لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة، تعود كل لاعبي المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة يعني فيما داخل منطقة العمليات، عودت استغلال هذه الكرة الثالثة لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. التنفيذ مش يكون من شهاب الحطابي، تعطي الحكم إشارة التنفيذ شهاب الحطابي وتصطدم بالمدافع، ترجع الحكم يقول له عاود تتنفس من جديد، نبه على لاعب الجمعية صقيف سيدي يوسف التزام المكان القانوني. الكرة مش تلعب من شهاب الحطابي، تنفيذ داخل يسار، كرة داخل منطقة الجزاء، رأسية والحارس محمد عزيز الخلافي في المكان المناسب، الرأسية من اللاعب حمدي العبيدي والحارس محمد عزيز الخلافي يأخذ كورته، يمشي حارس المرمى طويلة من حارس جمعية سقيت سيد يوسف ناحية فراس الحويجي. فراس الحويجي في ممتاز جهة الدفاع، رائع فراس الحويجي، يعني نشوفه كيفاش السرعة تغلب على الدفاع وجاب الخطأ على مستوى خط 18. لاعب أكيد منتظر المستقبل كبير هذا اللاعب فراس الحويجي للأمانة. مخالفة لفايت جمعية سقيت سيدي يوسف، التنفيذ من فادي الدروازي، فادي الدروازي في نفذ المخالفة لجمعية سقيت سيدي يوسف، عائد دفاعي بأربع لاعبين على مستوى خط 18. حكم موجود فادي الدروازي مش ينفذ المخالفة فايت جمعية سقيت سيدي يوسف، يكون تنفيذ مباشر يلعب مع زميله منتظر يعطي الحكم شارة التنفيذ. فادي الدرويزي كرة عالية بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس الياس الزعيبي، ترجع كرة لفايت المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة. أكيد اللي لازم يحاول تلافي الأخطاء اللي شفناها في مباراة اليوم في المباريات القادمة، كما قلنا عنده زوج مباريات في ملعب بولي فالكيف بداية المجال القادم أمام نجم تجروين والكرة طويلة فائدة المنطقة الرياضي الكافي برناسة لشهاب الحطابي لكن قبله لديس الشيرني كرة فائدة جمعية سقيت سيدي يوسف يربح التماس يربح التماس اللاعب أنور عويشية أنور عويشية مشى لعب رمية التماس فائدة جمعية سقيت سيدي يوسف أفوق جمعية سقيت سيدي يوسف في هذه المباراة بالطول والعرض في هذه المقابلة كما قلنا استحواذ أكثر فرص أكثر جدية شوف التمريرات في وسط الميدان تفوق في وسط الملعب الكرة سريعة تمشي لفراس الحويجي لكن يقطعها الدفاع كرة طويلة ناحية حمدي العبيدي لكن قبله الدفاع ممتاز من معتز المهوبي معتز المهوبي وهذه كرة للاعب علي بالشادلي علي بالشادلي كرة للاعب بشير الدريدي بالراس وتمشي سهلة للحارس محمد عزيز الخلافي اللي ممتاز وأمامه دفاع متماسك دفاع حصين إلى حد الآن الكرة طويلة من حارس المرمى محمد عزيز الخلافي في راس الحواجي راس الحواجي واحد على واحد يراوغ ممتاز ولكن ترجع الكرة من الدفاع لحارس المرمى الياس الزعيبي الياس الزعيبي يدور ويلعب كرة ناحية اللاعب بشير الدريدي علي بشيادي كرة لفايس المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة كرة في المنتصف قاتل على كل كرة فريق الجمعية سقيت سيدي يوسف للأمانة اليوم يعني شفنا شراسة كبيرة الحقيقة من هذا الفريق جمعية سقيت سيدي يوسف الثالثة فريق المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة على مستوى دائرة وسط الملعب يعطيها الحكم طويلة الكرة في مناطق دفاعية تخرج من لعب أمين الحسيني كرة مجالس لفايت مستقبل رياضي الكافي ببرنوسة ترجع من يوسف ميدية كرة بين أخذ ورد وتمشي رمي التماس لفايت المستقبل رياضي الكافي ببرنوسة في آخر ومضات هذه المباراة اللي تسير الانتصار يعني لفايت الفريق جمعية سقيت سيدي يوسف اللي انتصار آخر برباعية مقابل واحد لما حقه أمام جمعية الفريق قلعة الخصبة في الجولة الفارطة نفس الـ يعني الـ النتيجة تقريبا الكرة مترجعة لجمعية سقيت سيدي يوسف الكرة اللي في رأس الحويجي في رأس الحويجي بين ثلاثة لاعبين ممتاز وترجع الكرة للاعب خليل رباني خليل رباني عفوا لاعب حمدي العبيدي خليل رباني كان خرج منذ قليل بترجع كرة لفايت مستقبل رياضي كافي ببرنوسة تعددت المخالفات في مناطق جمعية سقيت سيدي يوسف ولكن إلى حد الآن بدون نجاعة لفايت مستقبل رياضي كافي ببرنوسة حاول سيد الدروازي يقطع الكرة والسريعة لكن فراس الحواجي أمامه الدفاع يسترجعها سيد الدروازي وفي هذه الآونة تأتي صافرة الحكام كما قلنا لتنهي المباراة بانتصار جمعية سقيت سيدي يوسف انتصار عريض للأمانة وهزيمة ثقيلة للمستقبل الرياضي الكافي
0: أيمن نسمع فيك أيمن أيمن
1: نعم كما قلت لك تأتي صافرة في هذه الآونة بالضبط تنهي المباراة في 4 دقائق من انتصار عريض للجمعية سقيت سيدي يوسف أمام المستقبل الرياضي الكافي ببرنوسة وسط هذه الأجواء الجماهيرية كبيرة
0: شكرا لك يعطيك صحة حسب الترتيب اللي عندي ثنائي يصبح في الطليعة ب 33 نقطة في انتظار باقي جولات 4-1 لجمعية سقيت سيدي يوسف أمام المستقبل الكافي ببرنوسة مشكور جدا أيمن لموشي يعطيك صحة على التغطية شكرا لكل مستمعينا وين ما كانوا هكا نوصلوا لنهاية هذا الفضاء الرياضي استوديو الرياضة تحية الهاجر وفيصل نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة
2: Golden Tarap, Golden Tarap. Golden Tarap مع عايد جندوبي.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
2: تمام السادسة مساء.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد النشرة الإخبارية. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى ثالث نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. بولاية الكاف قافلة صحية متعددة الاختصاصات تدعم المستشفى المحلي بجدريسة بتجهيزات طبية وتقدم عيادات مجانية لفائدة المتساكنين. بولاية سليان انطلاق موسم جني حبة الملوك وسط تسجيل نقص في الانتاج ب40%. بولاية باجة اجتماع بأعضاء المجلس المحلي بتستور للنظر في جملة من الملفات التنموية والمشاغل المطروحة. حلت صباح اليوم بمدرسة بدحاء السوق بجريسة من ولاية الكاف قافلة صحية ضمت عديد الاختصاصات الطبية بالإضافة إلى تدعيم المستشفى المحلي بتجهيزات طبية. القافلة تأتي في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والمجتمع المدني لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وفق رئيس جمعية كلنا جريسة رضا النعيمي أحد الأطراف المنظمة للقافلة.
4: تجريسة اللي هي اليوم عاصمة الصحة وعاصمة الإنسان، هذه النسخة الرابعة من القافلة الطبية، قافلة بحضور 35 طبيب اختصاص إضافة إلى فريق كامل لتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم، وركز على طب العيون. وهذا العام باش نحاولوا نركزوا أكثر على للأطفال التلاميذ، وهذا يدخل في نطاق حملتنا الحد من الإخفاق المدرسي الناتج عن ضعف البصر. بشقة توزيع بعض الأدوية على المرضى، هناك متابعة لبعض الحالات، وفي نفس هذا الإطار كذلك بشنا المستشفى المحلي بجريسة بعض المعدات الطبية، وبستتواصل الحملة معناها لتسجيل كامل القافلة. تسجيل فيها حضور نفوق 200 شخص، والأغلبية فما تركيز كبير على طب العيون، فما الأنف والحنجرة كذلك مطلوبة.
2: انتظم اليوم بفضاء القصبة بمدينة الكاف يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكاف، تضمن جملة من المداخلات حول المخزون الجيولوجي والإيكولوجي والثقافية المادي واللامادي بالجهة، والمشاريع التنموية لبلدية الكاف، بالإضافة إلى المشاريع الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاحتفال بالدورة 34 لمهرجان مايو، وفق ما يضيف عضو جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف سليم المصراتي.
5: عندنا مجموعة من المحاضرات العلمية، تقديم المسار اللي قاعدين نخدم عليه للمشروع لتقديم الملف اليونسكو، ثم برنامج بلدية الكاف والبرنامج التنموي اللي ماخذ ضمن البرامج نتاعها العمل على تحسين البنية التحتية اللي تتلائم مع الحديقة الجيولوجية، مثل مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية، ثم مشروع كذلك حديقة العيون لاجروت، وعديد من التدخلات الأخرى اللي تتماشى مع المشروع هذي. كذلك عنا مداخلة ماهية تغيرات المناخية وتأثيراتها على الفلاحة في الشمال الغربي، كذلك مداخلة على التأثيرات البيئية والمجالات اللي نخدم عليها حتى نقصوا من انبعاث الكربون، والحماية البيئية المتطلبة في مجالات التغيرات المناخية الحاصلة. كذلك تم محاضرة حول الغابة، استعمال الغابة في ماهية التنمية المستدامة الساحات الغابية.
2: في إطار اختتام شهر التراث، تنظم دار الثقافة بتويرف غدا الاثنين تظاهرة ثقافية بعنوان جبال ورغاء العمارة الطبيعية. ويتضمن برنامج التظاهرة رحلة تثقيفية تنطلق من الكاف المدينة في اتجاه تويرف لاكتشاف أبرز المواقع الأثرية والطبيعية التي تزخر بها الجهة. مدير دار الثقافة بتويرف مروان عودي:
6: تظاهرة جبال ورغة هي عبارة على إحياء فن العمارة في معتمدية تويرف والتعريف بالعمارة في منطقة. برنامج أنه رحلة تنطلق من مدينة الكاف إلى معتمدية تويرف للتعريف بالتراث المادي واللامادي اللي تزخر به تويرف، تشجيعا للشباب والطلاب والأساتذة أنهم يكتشفوا جهات داخلية تزخر بالعديد من موروث الثقافي، خاصة جهة تويرف من ناحية الموروث الطبيعي، خاصة من جبال وضريح موروث طبيعي ينجم يكون وجهة للسياح، ونحبوا نخرجوا جبال ورغة من القالب السلبي متاعها إلى القالب الإيجابي متاعها. وإن شاء الله تكون تظاهرة أولى هي انطلاقة للتعريف بمعتمدية طويل.
2: أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكذر طارق المخزومي انطلاق موسم جني حبت الملوك بالجهة وسط تسجيل نقص في الإنتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط.
7: انطلق موسم جني حب الملوك خاصة في عمادتي بن حازم وسوالم. الموسم الثاني نقص على السنة الماضية بنسبة 40%، وهذا ناتج أساسا على حجر البرد اللي نزل بالأساء على مساحات كبيرة، كذلك صداء ما يعبر عنه شعبيا بالحمرة هو مرض فيروسي وجليدة وقت اللي الأزهار منورة خلى الصابة تنقص حوالي 40%. البداية الجني نتاعها هي البدرية طالما هنا العيد تحضر السلع الكل. بالنسبة للأسعار الأسبوع الماضي باعوا ب 50 دينار الكيلو، تو نزل نظرا لتواتر عملية الجني نزل لل 30 و25 دينار، ونأمل أنه في الأيام القادمة خاطر هي فيها البدرية والفصلية والمتأخر الأيام القادمة قبل الفلاحة عملية الجني أكثر وتحضر سلعة أخرى أكثر ينخفض ثمن شوي.
2: تم خلال جلسة عمل جمعت والي باجة بأعضاء المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية الدستور التطرق إلى جملة من الملفات التنموية والمشاغل المطروحة بالجهة، حسب ما أكده عضو المجلس المحلي بدستور المكلف بالإعلام عمر العرفاوي.
8: التأكيد خاصة على ضرورة التسريع في إعطاء رخص التاكسي لتحسين خدمات النقل، العمل على إحداث دار خدمات لتقريب الإدارة من المواطن، الدفع نحو إحداث بلدية بوادي الزرقاء، مزيد العناية بالمناطق الريفية، الدفع نحو بناء مستوصفات جديدة بالعمادات، التدخل لصيانة وتهيئة الطريق الجهوية عدد 131 الرابطة بين تستور وأولاد سلامة. وفي الأخير نحب نقول كلمة أن تستور تستحق تنمية حقيقية ومتوازنة، ومسؤوليتنا تقتضي مواصلة المتابعة والدفاع عن حق الجهة في مشاريع فعلية تستجيب لتطلعات المواطنين وتحسين ظروف عيشهم، ونتمنى أيضا أن هذه المشاريع أن ترى النور عن قريب.
2: وطنيا، أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباحثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويلا بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. ويتعين على الراغبين في الانتفاع بهذا الخط التمويلي التوجه إلى البنوك المنخرطة في الاتفاقية مع وزارة البيئة وإيداع مطالبهم وفق الإجراءات المعمول بها. تتولى تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته اليوم الأحد وزارة الصحة. وقالت الوزارة في بلاغ لها إن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا عربيا جديدا بمكانة الكفاءات الطبية التونسية، ويجسد ثقة الأشقاء العرب في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. وأكدت أن هذه المسؤولية تمثل فرصة جديدة لتعزيز شعاع تونس الصحي عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى وخدمات صحية أرقى لفائدة المواطن وفق البلاغ. في الشأن الصحي، دائما أكدت وزارة الصحة اليوم الأحد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حدود اليوم، مشددة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وأشارت إلى أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس. إلى أخبارنا العالمية، وفي الشرق الأوسط استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف للاحتلال الصهيوني استهدف وسط قطاع غزة، فيما استشهد آخر متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق على شمال القطاع. إلى لبنان، حيث يشهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا واسعا مع استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي للاحتلال الصهيوني على عدد من البلدات الجنوبية والبقاعية بالتزامن مع عمليات تفجير ونسف عنيفة وممنهجة في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون وسط تصاعد المخاوف من اتساع رقعة الدمار. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الأحد عن بدء التحقيقات لتحديد مصدر هجوم بطائرات مسيرة استهدف مولدا كهربائيا خارج محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي. نهاية النشر، وهذا تذكير بالعناوين. بولاية الكافة، قافلة صحية متعددة الاختصاصات تدعم المستشفى المحلي بجريسة بتجهيزات طبية وتقدم عيادات مجانية لفائدة المتساكنين. انطلاق موسم جني حبة الملوك وسط تسجيل نقص في الانتاج 40% بولاية سليان. بولاية باجة، اجتماع بأعضاء المجلس المحلي بتستور للنظر في جملة من الملفات التنموية والمشاغل المطروحة بالجهة. نهاية النشر، مع أجمل تحيات رفيق الجسمي، نلتقي تمام السابعة في أمان الله.

0: يا مولا ابو كناس يا ساكن البير والزيتونة. اها سيدي.
1: اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف في رحلتنا فواكه من التراث اللي انطلقت الآن وتتواصل بإذن الله حتى الثمانية متاع الليل. تحياتي لكم وكل مستعملي طرقاتنا. طريق سالك وآمن بإذن الله سيسر وحنا إن شاء الله فيما أعددنا من أنغام تراثية طرق لأغلبية المستمعين. إرضاء الجميع غاية لا تدرك. محاولة من محاولاتنا مع التراث الشفوي المنقول حتى يعيش لسنوات وسنوات. 78 227 160 هو رقمنا الموحد. www.radiokef.com. مرحبا بالجميع. هاجر في إخراج الرحلة فيصل محمدي في متابعة البث من أجل جودة متميزة لصوت يصلكم مع تحيات عادل الخماسي من الاستوديو المركزي لإذاعة الكيف فواكه من التراث.
2: وعلى الحولي يا أما وعلى الحولي وعلى

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين متواصلين معكم على www.radiokf1tn رقمنا الهاتف الوحيد 78-227-160 ناخذ عليه أولى المكالمات الهاتفية. لو عسلامة. ألو مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا مرحبا.
1: عايشك أخوي عادل، مساء الخير، مساء الفل ولا سمين والزعتر ولا كريل.
0: مرحبا بك مجي، مرحبا بخوي، تفضل.
1: الله يسترك ويبارك عليك الستر.
0: عايشك أخوي.
1: الأغنية قبل ولا الأسماء؟
0: لا هات الأغنية باش هاجر تعمل حساب. هاي
1: الله يبارك أخوي الباهي. أغنية لنعمان شتوي، أي أغنية نعمان شتوي.
0: نعمان صعيب شوي مع هاجر لسامي ذير، هاي تعبها شوي. نعمان
1: شتوي أسهل منه ما تبش.
0: نعمان
1: شتوي.
0: شتوي واضح. أوكي هاي تفضل توا.
1: نهداها الخويا عبيدي بن عطية، بالمناسبة إن شاء الله ربي يجيب له الشفاء مريضة شوية وإن شاء الله يلطف بكل أي إنسان وكل أي مسلم. نهداها الخويا رمزي،
0: إيه
1: الخويا جمال، الخويا صابر اللفشخ، كافة الأحباب والأصدقاء، وخاصة خويا الواعر المناعي وأمي زينة.
0: إن شاء الله يكونوا كل في الاستماع يا سيدي،
1: يعطيك الصحة. ولقت رفيقة إذا كان في الاستماع.
0: واضح، شكرا منجي، يعطيك الصحة أخويا، متواصلين معاكم، يعطيك الصحة. نشوفوا النغم اللي يختاروا منجي ونرجعوا للأرقام الموحدة نتاعنا 78 227 160.

0: 30 دقيقة بعد الستة. مرحبا بكم على دبل فيديو بلين اختار دي كيف وانتو ان 78-227-160 هو رقمنا الموحد، نستقبل عليه المكالمة الهاتفية الموالية. لو عسلامة. ألو مرحبا.
1: مساء القلوب الراقية، مساء الخير، مساءكم محبة وسعادة غامرة، تغمر قلوبكم بالإيمان وتجدكم عافية واطمئنان، وهبكم الله الصحة والعافية. أحلى تحية كبيرة ليك سعادة ليك ولكل كامل فريق التقني.
0: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين اللي تحيي فيهم، ورب يبارك لك في النوارة. تعيش أختي.
1: تفضل. عايشك معك رفيقة الورثة.
0: أي رفيقاي.
1: الأغنية قبل العدولة، أين غملي عبد الرحمن الشيخاوي في أين غم. ونقدم تحية لأمنا زينة خونا عماد الكافي، ونطلب الشفاء العاجل خونا عماد المناعي، وتحية لعم الجلول وعم الواعر وخونا مونجي، نقول له مشكور يا الغالي، راني سمعت تحيتك من بكري وأنا ديما معناها هو في بالاستماع. خونا صلاح الحرباوي أخت وسيلة حرم، وتحية كذلك لكل مستعمل الطريق عفوا، لكل قوات الأمن حماية المدنية، ودمت متألق على الدوام، سعادة ليك ولكل كامل فريق التقني، وإلى اللقاء.
0: شكرا، يعطيك الصحة أختي الغالية. متواصلين معاكم 40 دقيقة بعد الستة على موجات إذاعة الكاف في رحلتنا عبد الرحمن الشيخاوي.

0: 48 دقيقة بعد الستة، مرحبا بالجميع على 78-227-160. ناخذ مكالمة أخرى على الخط مع المستمعين. ألو، عسلامة.
1: هلا،
0: مرحبا.
1: بارتنا البركة أخي الغالي.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: سعودين زواني فرنانة.
0: مرحبا بخويا.
1: وش حوالك أخي الغالي؟
0: الحمد لله، ربي يحفظك يا سيدي.
1: عايزك وليداتك.
0: عايشك، ربي يحفظك. الحمد لله.
1: أخي نطرح معك لك وفاة الله يرحمهم.
0: الله ما يرحمهم يا ربي.
1: ونحيي كل عمال ما كذا الكيف.
0: عايشك
1: سلام على العمدة، بالله بلغ له السلام وبراس وليداتك
0: إن شاء الله.
1: قولوا يسلم عليك الغزواني
0: إن شاء الله.
1: ونسلم على الواعر ورفاقة ورغي. ونسلم على العياشي وعيس، ونسلم على جماعة بوليهمي طيب، ونسلم على فوزي جاري، ونسلم كل من يعرف جلول الغزواني وجماعة الباسين وجنطورة
0: والكل الكل
1: الجماعة الكل
0: الكل الكل. واضح يا سيدي، شكرا.
1: وحيد على الأمي ماك المخر، سلم لي عليك ويقول سلم عليك الغزواني
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: وقلني على الأمي، يا ربي يبارك لك.
0: يعيشك، شكرا يا سيدي، يعطيك الصحة. تصبح على خير. إلى اللقاء، مازلنا متواصلين معاكم. الجزء الأول أوشك على نهايته، والوقت في سعي تعدى. تحياتي لكم الكل أصدقائنا المستمعين اللي تابعوا فينا داخل وخارج الحدود. فواكه من التراث.

0: ايش فيك مشكلات اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجمعة الباك، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواقع عاملينها الوزارة لجمعة الباك والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباك،
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر. يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شويه
0: باه. الله يبارك، ربي ينجحك بابا. عاش ولدي.
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.

0: تمام السابعة مساء.
1: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
0: موجز الأنباء. تحية طيبة. في إطار الاحتفال بالدورة 34 لمهرجان مايو انتظم اليوم بفضاء القصبة بمدينة الكاف يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بالمدينة، تضمن جملة من المداخلات حول المخزون الجيولوجي والإيكولوجي والثقافي المادي واللامادي بالجهة والمشاريع التنموية لبلدية الكاف. تختتم اليوم فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى الثقافة البيئية بوادي الزرقاء، والتي انطلقت يوم 15 من ماي ببادرة من دار الثقافة لحبيب الحداد بوادي الزرقاء ومركب الطفولة بالجهة. وتتنزل هذه التظاهرة في إطار نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والتوعوية الموجهة للأطفال والشباب. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباعثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويلا بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. أكدت وزارة الصحة اليوم الأحد أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حدود اليوم، مشددة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. في الشرق الأوسط استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الصهيوني استهدف وسط قطاع غزة، فيما استشهد آخر متأثرا بجراح أصيب بها في قصف سابق على شمال القطاع. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 2988 شهيدا و 9210 مصابين. نهاية الموجز، في أمان الله.

كرة قبالة ولنا في احتضارك من الرجالة سقط الدمع الحاجي همالة والسابق من الخيل ردت لي يا حليلي يا حليلي يا حليلي.

يا بنية العجور ردي عليا، يا بنية العرجون الربي ردي

0: مرحبا بكم في الجزء الثاني من رحلتنا أصدقائنا المستمعين، متواصلين معكم على www.radiokf.an وعلى 78-227-160. هاجر، ناخذ المكالمة الهاتفية. لو عسلامة
1: بيك.
0: مرحبا،
1: اش نحوالك سيدي؟
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بخويا، شكون معايا؟
1: نهنيكم، انا من باجة سالم، نهنيكم على طلوع الكاف للدو.
0: يعيشك يا سيدي،
1: وخاصة انك حنان بن مصطفى راهي كانت متعاطفة ياسر 5 سنين تقريبا مع باجة. اخويا نهنيكم قبل باجة.
0: يعيش خويا، يبارك لك.
1: وبطبيعتي فرحان فرحان الباجي اللي ما طاحتش، زعما لعبوا لها لعبه.
0: لا لا باس لا باس، نحن نفرحوا للشمال الغربي الكل، الباجي الكيف جندوب صحيت، احنا فريق واحد في النهايه.
1: يعطيك الصحه، الكيف وباجي وجندوب ثلاثه.
0: وسلي انا كيف كيف،
1: وخاصه ما نكذبش، وخاصه الكيف اكا حنان بن مصطفى خويا 5 سنين متعاطف مع باجي لاخر درجه.
0: يعطيك الصحة يا سيدي.
1: أيوه مبروك، ألف مبروك، والله هنيتك مقبل باجي.
0: يعني يرحم والديك يا سيدي، شكرا لك خويا الغالي، يعطيك الصحة.
1: هاي
0: اللقاء، يعطيك الصحة، شكرا لك، سامحني قصيت التليفون، وإن شاء الله التحية تكون وصلت لأبناء الأولمبيك، إن شاء الله ربي يحميك. وديما نقولوا راهي الباجي جندوب الكيف سليانة هي فريق واحد. نشوف مكالمة أخرى. ألو على السلامة.
2: ألو على السلامة خويا عاد.
0: مرحبا بك.
2: يا مينا شيرني معاك.
0: منين يا مينا؟
2: مي كيف وساكنه بالطويرف.
0: مرحبا بكم، مرحبا بالبطويرف، هاي تفضلي مي.
2: نهدي غنيه لطيف العرفاوي ونور شيبه يلي تحبونا لامي ولاختي صالحه المتواليه يا باه، نقول لها ربي يشفيك يا ميمتي ولاخواتي ولولادي وليكم انتم الكل. وكهو
0: وكهو يزلقي الكل. لا يزي
2: واللي عرفني الكل
0: خير باش ما تحصليش. واضحه يا ميمه، شكرا ليك، يعطيك الصحه. تحياتي ليك ولكل المستمعين في الطويرف، شكرا ليك. متواصلين معاكم على 78 227 160 على موجات اذاعه الكيف، متواصلين فواكه من التراث.

نعمة يا بخت لي رضاهم وكسبهم، ويا ويل اللي غضبهم وشحدهم. والله سمعت عجايب وغرايب في حكايتهم، فما اللي بباه وما طردهم ومن حياته حدفهم وحجبهم، وفما اللي استعار منهم وانكرهم، وفما اللي على خاطر مرته ضربهم. لا خير لا في مرته ولا في هو، راجل ينكر أهله رخيص ما فيها حتى دوة. أمه كيف جابات عيت تتوجع وتتلوى، وبوباه ينحمن فمه ويحط في فمه هو، وكيف كبر أول ناس عليهم تقوى. غريبة في البنادم قلبه مات، ونسي في مرضى كيفاش عليه تكواد، وكيف يغيب لا ترقد الليل ولا تبات، وتدعيله في كل صلاة، ولا ملت ولا كرهت منه ولا عيات. وفي فرح الرقيس والزغرة طال، وفي الاخر يكفيهم بالضرب والإهانة والعياط. دي حتى الكلب يكرمه كيما كرمته، هو على طوليد حدفهم عايلته. المرأة ما تقدرش بوبايا وامي، ما نلبسهاش حتى مداس في قدمي. ما زالت ما خلقتش اللي في عصيانهم تامرني، لا نصي من نصها ولا حجمها من حجمي. والدي فوق راسي بلاصتهم ومركزهم، ومهما دارت الظروف حد ما ينزلهم. تذكروا في القرآن كيفاش نغضبهم، والجنة تحت قدامها ورحمتهم. يا ربي لي أعمارهم طول لهم، باش نرجع حتى شوية من أعملهم. ومهما عملت وصرفت الصعيب نكافيهم، ربي قدرني ونجازيهم، ونهزهم للرسول والكعبة نطوف بيهم.

0: إن شاء الله ربي يشفي كل مريض يسمع فينا، ربي يعطيكم بالقوة والصحة والعافية. نرجع للمكالمات الهاتفية مع أصدقائنا المستمعين، نشوف المكالمة رقم واحد. ألو، عسلامة.
1: ألو، مساء النور.
0: مرحبا بيك.
1: مساء الخير خويا عادل، شنحوالك؟ لبس عليك.
0: الحمد لله، يعيشك. شكون معايا؟
1: ربي يفضلك، معك أختك صالحة شخصي من تستور.
0: مرحبا بيك ومرحبا بتستور، تفضل أختي.
1: وبيك عاش خويا، ربي يفضلك. نحب نسلم على حفيده وعلى إذاعتي كيف قول، وعلى كل المستمعين، وعلى عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة. ونحب نطلب أغنية مصطفى الدلاجي، أنا مش مريقل.
0: أنا مش مريقل،
1: أنا مش مريقل، وأنت مش مريقل.
0: والله ما تخلينا في الترقيل ويا بابا، باش نمنع خويتي لا تزيد فزد.
1: يعطيكم الصحة على القصيدة نتاع يا عدولة، يعطيكم الصحة على القصيدة نتاع الوالدين، الله يرحمهم ميمتي وبابا وكل
0: أميمة. الله يرحمهم الكل إن شاء الله، يعطيك الصحة. شكرا لك،
1: طلعتكم مبروك بالمصبر.
0: عايش اختي، ان شاء الله كل عام انت حي بخير. شكرا لك، شكرا. نشوف مكالمة اخرى. لو عسلامة.
2: الو عسلامة سي عادل،
0: مرحبا.
2: مسيك بالخير
0: وبالهنا ان شاء الله. شكون معايا؟
2: عايش معك عماد من الكاف.
0: مرحبا بخويا عماد، تفضل يا باب.
2: عايش ما تحب سيدي عمر سي عادل، وتصبح على خير.
0: يرحم والديك ان شاء الله سيدي، تسمعها سيدي عمر ان شاء الله. شكرا لك عمدة. المكالمة الموالية، عسلامة. الو.
3: الو،
0: مرحبا.
3: عسلام.
0: مرحبا بيك.
3: عسلام.
0: مرحبا بيك. شكون معايا؟
3: معك جليل الشيرني من كير.
0: مرحبا بيك، ونقص شوي في الراديو. تسمع في
3: الغنايه ذي بنتي، ونودا محمد، ونودا بنت خويا في ليبيا، وجيب لي مرض الهواء قتالة.
0: مرض الهواء قتالة، كل عسل تجيك مرض الهواء قتالة. واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحة. بالأخير إلى اللقاء. نمشي هاجل للمقترحات تاع أصدقائنا المستمعين مع لذان إن شاء الله، تقريبا نفس التوقيت باش نجوه نتعدوا للاقتراحات. تفضل هاجر.

0: راديو كيف اف ام.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. المنسيات من أحلى ما تسجل فيهن غام عسيل عسولة تقول من لبنى الفريحي بنت الدهماني الغالي. إن شاء الله مسيرة ممتعة مع إذاعة الكيف. نترحم على فقيدي أخوي محمد تابع الله يرحمه ونعم ويكرمه بالجنة الله يرحمه إن شاء الله. لبنى العبيدي تقول تحياتي لكم، نقدم تحية لوالدتي الغالي لبنى عبيدي ونقول لها ربي يسترك ويخليك تاش في قروسنا. تحية لكامل فريق إذاعة الكيف، كل أساتذتي مع الشهيد حسن السلطاني بتويرف، نشكر من القلب ليهم على مجهوداتهم اللي قدموها لنا طيلة سنة دراسية مع التحيات تيسيرا ماضنية. شكرا. بابي سفوفة تقول من بن عروس مساء النور والسرور، أمسية طيبة على مواج إذاعة الكيف. شكرا عادل، تحياتي لعائلتي في الدهماني، كان فما إمكانية نجوز تكلم نهديها لأمي الغالي ونقول لها ربي يخليك لينا يا أحلى أم في الدنيا. صابرين اليونسي مساء النور وسرور، تحية طيبة ليك عادل كم فريق البرنامج، معك بالتوفيق لكل مستمع إذاعة الكيف. كمال أمله مساء الخير، أم شيمة مساء الخيرات والمسرات، تحية عطرة بالورود والفل والياسمين ليكم، نوصلها لكم من أمال الفرشيشي تالا. مرحبا بكم، مرحبا مستمعينا في تالا. بسمة بسومة مساء الخير، أغنية صفية الركروكي، زينة الملهي بطاقة ورود، محمد الناصر الجبالي يقول تحياتي لكم الكل من فرنسا نحييكم. زينة الملهي مساء الخير، عادل الحب أمين فاخر على حمى عايشك. منيا الجبالي مساء الخير، نجاة الشيخاوي مساء النور. تقريبا هذوما كل الاقتراحات اللي وصلونا من أصدقائنا المستمعين هاجر بالنسبة للاقتراحات اللي وردت بالنسبة لعشويتنا فواكه من التراث.
1: أبي عيني علاش هونتوني وما كنت نحسب عندكم نتباع، ولا كنت نحسب هالزمان الدوني، ولا كنت نحسب في العبادة تباع، خمسة سنين النار مجنوني عالجمر عافس في الحشا طباع.
0: شكرا لكم أصدقائنا المستمعين، هكا نأتي لنهاية رحلتنا مع فواكه من التراث. تحية كذلك جينا من خونا طارق المشراوي يقول خويا عزيز وخويا كمال والعائلة والوالدة والوالد، وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. شكرا لك كمال، هكا نأتي لنهاية رحلتنا. شكرا هاجر في خراج الرحلة، فيصل محمدي في متابعة البث من الأستوديو عادل الخماسي.
1: أبي عيني علاش هونتوني وما كنت نحسب عندكم نتباع، ولا كنت نحسب هالزمان الدوني، ولا كنت نحسب في العبادة تباع، خمسة سنين النار في مكنوني عالجمر عافس في الحياة.

انا حمل كل مخلول وقت الجاع متهوم نازك

والعين شبت فزعة بفرحة القلب منها تخبط ودموع سبت خمسة سنين فراقها ما دبت وهويتها وما حبت والشوك وسط القلب منها نبت ودموع سبت وجفون نحبت على الغرام تربت زادت عليا

إبراهيم قالوا بدا ورمشوا تندى وزود جيوش الجول قد العدة وشعره تسدى وحفر ساس تعب فيه وقد واليوم خاخ الساس ناوي هدى والريح شق وما يطول ردة وقلبه تردى ومانيش نقصد ساس خاوي

ذنبه رجعت ناوي ودا وما صبرش مدة وعاود الرخ وكبيتي بالحدة والغيم كدة وشمت عدانا في وقات الشدة ويا سامعين القول ردوا علي ومن قالها لي الحق.

الغازي وكرهوا فزلي كل اهلي وناسي ومانيش ناسي وتحرم عليا عيشتي ونعاسي

غزوني عدايا وثم طاح رحيلي والظلام ليلي وفقدت عودة أعد شجرة خيلي عابرت ليلي وعلفتها من قلب قمح شيلي وجبت المسل على تايها في جيلي وغابت علي

هات فيها شمور لا حسكايا وكبر شفايا وين شمتوا الأحباب فيا هوايا نزولي هوايا ولا عادي أحلى في كلامي غايا ناس الوشايا مشوا عمروا للغام تحت عضايا وفزعوا الأحوايا وحبوا يكيدوا كان ربي معايا وهذه الحكاية وحبيت نفدي الثار يا برادايا ومغرور نايا واللي حسبته في الفزع معايا كسر كفايا اجدرني غدرني وشكلي عكلايا اما كانت نهاية اما الطير الازرق موش ذات حدايا الباع الشرايا يا ناس الباع الشرايا ما يجيش كيف اللي يحكم مصرايا ابراهيم يخلي للحباب.

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الثامنة مساء هنا على موجات إذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
1: أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. في إطار الاحتفال بالدورة 34 لمهرجان مايو، انتظم اليوم بفضاء القصبة بمدينة الكاف يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكاف. وتضمن هذا اليوم جملة من المداخلات حول المخزون الجيولوجي والإيكولوجي والثقافي والمادي واللامادي بالجهة والمشاريع التنموية لبلدية الكاف، بالإضافة إلى المشاريع الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية. اختتمت اليوم فعاليات الدورة الثالثة من منطقة الثقافة البيئية بواد الزرقاء، والتي انطلقت في 15 من ماي ببادرة المنظر الثقافة لحبيب الحداد بواد الزرقاء ومركبة طفولة بالجهة. وتتنزل هذه التظاهرة في إطار نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والتوعوية الموجهة للأطفال والشباب. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباحثين الشبان الراغبين في بعض المشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المتوقع أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. أكدت وزارة الصحة اليوم أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حدود اليوم، مشددة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بهذا الفيروس. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية غدا بالعاصمة لقاء استراتيجيا رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس. وينعقد هذا اللقاء وفق الغرفة في سياق تحولات كبرى يعرفها قطاع البناء على المستويات المناخية والطاقية والعمرانية والتكنولوجية، حيث أصبحت الاستدامة والنجاعة الطاقية والابتكار من المحاور الأساسية لإعادة تصور المبنى والمدينة في تونس. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا. وكتب في منشور على موقع تروث سوشيال: الوقت ينفذ أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى لهم شيئا، الوقت عامل حاسم. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. سهرة طيبة للجميع.

كلثوميات.

0: فيك ماكش كل هذا اليوم؟
1: الامتحان قرب وناقصين الدروس اللي غبت عليهم كيف توفى جدي وما لقيتش من شكون ناخذهم.
0: هذا اللي بيك، ادخل على منصة جسور تلقى الدروس اللي ناقصينك الكل وبليش.
1: منصة جسور؟
0: هذه منصة عملتها الوزارة لجماعة الباقت، تلقى فيها الدروس الكل في المواد الكل.
2: منصة جسور اللي تعمل مواد عاملينها الوزارة لجماعة الباقت والأقسام اللي عندهم امتحانات آخر سنة كيما سادسة ابتدائي والتاسعة والباقت.
0: تلقى فيها دروس زادة على البث المباشر، يفوتك البث نجم تلقاه مسجلة، وتلقى فيها دروس البرنامج كامل.

0: ولدي نجيب لك تتعشى
1: شوية.
0: باهي الله يبارك، ربي ينجحك بابا. اش ولدي؟
2: منصة جسور للدعم والمرافقة، منصة جديدة مجانية توفرها وزارة التربية عبر الموقع edusoutien.education.tn.
3: منصة جسور.
4: التاسعة ليلا.
5: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
4: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. في إطار الاحتفال بالدورة 34 لمهرجان مايو، انتظم اليوم بفضل القصبة مدينة الكاف يوم دراسي حول مشروع حديقة جيولوجية بمدينة الكاف، تتضمن جملة من المداخلات حول المخزون الجيولوجي والإيكولوجي والثقافي المادي واللامادي بالجهة، والمشاريع التنموية لبلدية الكاف، بالإضافة إلى المشاريع الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية. تنجمت اليوم فعالية الدورة الثالثة ملتقى الثقافة البيئية بوادي الزرقاء، والتي انطلقت يوم 15 من شهر مايو الجاري ببادرة من دار الثقافة الحبيب الحداد بوادي الزرقاء ومركب الطفولة بالجهة. وتتنزل هذه التظاهرة في إطار نشر الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على الموارد الطبيعية، من خلال جملة من الأنشطة الثقافية والتوعوية الموجهة للأطفال والشباب. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع لذمة الباحثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. أكدت وزارة الصحة اليوم أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حدود اليوم، مشددة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية غدا بالعاصمة لقاء استراتيجي رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس. ينعقد هذا اللقاء وفق الغرفة في سياق تحولات كبرى يعرفها قطاع البناء على مستويات المناخية والطاقية والعمرانية والتكنولوجية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
1: أهلا وسهلا بكم. المكتوب من هروب كما عودناكم حكايات ترتقي لمستوى انتظاراتكم. باختصار خلوا على الله، مش لازم تحسبوا ورشة، ولكن وقت اللي يلزم تحسب، وقت اللي يلزم تاخذ موقف خذ موقف. الباقي باختصار كل شيء يمشي بطبيعته. أهلا وسهلا بكم. أحسن ما نبدو الزيارة دي خاص كل يسمعوا فينا، نذكر تعقوا بينا في الاستماع رشيد لا نعود.
2: Let's go.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

انهار بارد من عام 1931 في بلدة صغيرة، بلدة جيجالونغ النائية في أستراليا. ثلاثة بنات صغار فكوهم من أحضان أمهاتهم تحت قوة القانون الظالم في الوقت ذاك. مولي 14 عام، بنت عمها ديزي 8 سنين، أختها جراسي 10 عوام، هما ضحايا لسياسة حكومية قاسية استعمارية تهدف لعزل أطفال السكان الأصليين على عائلاتهم. البنات هزوهم قصرا بالصفة عليهم، المعسكر موريفر للتدريب. هو مكان أشبه ما يكون بالسجن، يبعد على وطنهم، على بلدتهم، أكثر من 1000 ميل. في السجن هذا أو المعسكر كان ممنوع عليهم التحدث بلغتهم الأصلية، كان مفروض عليهم باش ينسوا الهوية متاعهم. لكن مولي الأخت الكبرى عندها روح متمردة، خزرت للسماء وقالت لأختها وبنت عمها هذايا مشي بلاصتنا، الوالدة راهي تستنى فينا ويلزمنا نرجعو. هكا كان القرار وهكا كانت الإرادة تاع بنية صغيرة، قررت باش تنقذ روحها وتنقذ بنت عمها واختها. مولي 14 عام، ولكن العزيمة بتاعها كانت أكبر ببرشا من عمرها. بالرغم اللي الطقس كان ضدهم، الليلة مطر شتاء، مولي استغلت الوضع واستغلت الطقس، خاطر المطر تنجم تمحي الآثار بتاع أقدامهم. خذت هزت يدختها، شدت يدختها مليح وبنت عمها وخرجت بيهم المعسكر. لكن عندهم خريطة، لا بوصلة لا ماكلة ولا حد شيء، كان عندهم فقط إيمان عميق اللي الطريق للبيت هي موجودة بالموازاة مع سياج الأرانب. هكا تذكروها، سياج ذا كان أطول سياج سلكي في العالم، يمتد عبر أستراليا من الشمال للجنوب لمنع انتشار الأرانب. مولي كانت تعرف أن السياج هذا يتعدى قريب من بلدتهم، قريب من دارهم، هو خيط الأمل الوحيد لها في الصحراء، صحراء شاسعة ممتدة. ثلاث بنيات قصدوا ربي باختصار للهروب من مكتوب فرض عليهم الحكومة، أو مكتوب بشري باختصار، يحبوا يتخلصوا من السكان الأصليين. شمس حارقة والليالي باردة، وهما بالرغم في اللبسة مساكن على دوبها، والأكثر حفاة عراة، ما عندهم حتى شيء، ويلزمهم يمشوا مسافة 2414 كيلومتر عبر أراضي قاحلة وموحشة. المشكلة اللي الأقدام بتاعهم مجروحة تنزف من الصخور الحادة أشواك، رغم ذلك ما توقفوش. الأكثر من هذا، كانوا يعيشوا على الجزرات البيض البري عفوا، الشيء اللي يتحصلوا عليه من جذور النباتات، يشربوا من أبار المياه القليلة اللي كانت الحكومة تحطها للمسافرين. كانت السلطات تلاحقهم بالمتعقبين المحترفين اللي تعقبوا الأثار.
كانوا عندهم قدرة فائقة على قراءة أثر الأقدام، ولكن ذكاء مولي وعزمها وعزيمتها على الهروب من مكتوب الظلم والاستبداد كان أقوى منهم. كانت تفرض على إخواتها المشي فوق الصخور ولا في الجداول لإخفاء الآثار متاعهم. في أحد اللحظات كادت جراسي تستسلم، تعبت برشا، ولكن مولي هزتها وشجعتها، ذكرتها بريحة دارهم وصوت أمهم. بعد شهرين من السير المتواصل، وقت اللي ظن الجميع اللي هم ماتوا في قلب الصحراء، ظهرت معالم بلدة جيجولانج في الأفق. في لحظة هزت أركان تلك المنطقة. لم شوف في ثلاثة ظلال نحيلة تقرب من بعيد. الثلاثة ظلال بدوا يجروا في الرماد المتبقي من نيران المخيم وترموه في أحضان أمهم. عملوا المستحيل، ثلاثة بنيات هزموا دولة، هزموا جيش من المتعقبين. صحراء ما ترحمش، هزموا باختصار عقوبات ومصاعب لا تحصى ولا تعد. هذا الكل باش يرجعوا للمكان اللي ولدوا فيه وكبروا فيه وترعرعوا فيه، باش يرجعوا لوكرهم اللي حبت الحكومة تقتلعهم منه اقتلاع، ولكن باختصار ما نجموش، لأن الحرية بالنسبة لهم هي كل شيء. مولي كرايك عاشت لمرحلة عمرية اللي وصلت 87 سنة، للي شهدت وكانت شاهدة على اعتذار الحكومة الأسترالية لجيلها الجيل المسروق. ماتت عام 2004 وظلت قصتها رمز عالمي للمقاومة والحب الذي لا يهزم. القصة الحقيقية المذهلة تم تخليدها في كتاب، والكتاب هذا كتبته ابنة مولي. تحولت القصة عام 2002 الفيلم سينمائي عالمي شهير رابط بروفانس، اللي حاز على جوائز عديدة أبكى الملايين حول العالم. الفيلم يعتبر ملحمة سينمائية مؤثرة تفضح الوجه القاتم للاستعمار في أستراليا وقت اللي كانت مأساة السكان الأصليين، اللي الإنسان الأبيض ما اكتفاش بيسلب أراضيهم وانتهاك حقوقهم، بل تمادى في الطغيان متاعه، حب يسرق أطفالهم من أحضان أمهاتهم في محاولة بائسة لمحو الهوية. ولكن هي هيت مستحيل باش تمهم وتفسخ هوية بتاع شعب مجذر وشعب جذره يعني ممتدة في أعماق الأرض. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع، موصلين معكم هذا مكتوب منه رشيد.

1996 بيك ويذرز طبيب الأنف والأذن والحنجرة، عمره 50 سنة، يحقق حلم حياته ويتسلق قمة إيفرست. هذه الكل في إطار حملة يقودها المغامر الشهير روب هول. كان بيك يعاني

مات لكن ربهول مرجعش جملة، حوصر في الأعلى ومات. فجأة عاصفة ثلجية حارقة ضربت الجبل، سميت لاحقا بعاصفة عام 1996 لقوتها. انخفضت الحرارة لـ40 تحت الصفر، بيكتاه مع مجموعة من المتسلقين وسط الرياح العاتية اللي بلغت سرعتها سرعة الأعصار. وقت اللي وصلت في رق الإنقاذ لقيت مجموعة في النهار اللي بت غدوة، لكن بيك ويذرز وامرأة أخرى بقوا مدفونين تحت الثلج. فريق الإنقاذ فحصهم بعناية، بيك كان في حالة غيبوبة عميقة، الجسد بتاعه كان متصلب كيف قالب الثلج، وجهه مغطى بطبقة سميكة من الجليد. فريق الإنقاذ اخذ قرار طبي قاسي مبني على منطق النجاة، هما موتا تقريبا، ولكن إذا حاولنا نقلهم باش نخاطروا بحياة الأحياء خلوهم يموتوا بسلام. بيك طمس تحت الجليد، رسميا زوجته بلغوها في الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيك توفى على الجبل. بيك عدى 36 ساعة في درجة حرارة قاتلة، من غير أكسجين من غير ماء، لكن في لحظة خارجة حتى على منطق التفسير العلمي، وما ثم حتى تفسير نجم يشرحها. مع الأربعة متاع العشية من نهار اللي بعد، عيني تحلت، فاق من الغيبو متاعو، الجروح وحيد في وسط الصحراء البيضاء أو الثلج الجليد. كانت يدو زرقة متجمدة تماما كيف قطعة من الخشب المتجمد المخيف، لكن بيك لاحقا شاف صورة زوجته وأطفاله قدامه، حس بدفء مفاجئ يرجع له من جديد عبر تشغيل دماغه. أدرك حقيقة واحدة، إذا مانيش باش نقوم ونقف توا سينتهي كل شيء. أجبر جسده المتصلب على الوقوف بسبب أعماه شبه الكامل، بدأ يترنح، ساعة يتيع اليمين ساعة يتيح ساعة يمشي. باختصار الدليل بتاعه هو الحدس، حدس نحو حاجة كان يتصورها اللي هي المخيم الرئيسي. في المخيم الرئيسي يشوفوا من بعيد في هيكل بشري مغطى بالثلج، والأكثر من هذا الهيكل الذي قاعد يقرب شوية بشوية حتى اللي يدخل إلى خيام المخيم. اللي في المخيم صدموا، خطر بيك كان وجهه أسود من البرد، يديه متصلبة، حطوه في خيمة وفروا له الأكسجين التدفئة، لكن العاصفة تواصلت طوال الليل، والأكثر من هذا زاد تجمد من جديد ودخل في غيبوبة ثانية. ليلة غدوة الجميع للمرة الثانية على التوالي، تصوروا اللي بيك مات سيء بسبب قسوة الليل، ولكن وقت اللي جو يتفقدوا في الجثة بتاعو سمعوا صوت ضعيف يخرج بشوية بشوية. في كل الحالات أصيبوا بالذهول، تفاجئوا.

عمرهم ما كانوا يتصوروا كونه الراجل اللي تصوروه مات مكتوب قضاء وقدر مازال حي. مساعدة بطولية من زملائه تم انزاله الى ارتفاع اقل وين جت مروحية انقاذ واحدة من اخطر عمليات الانقاذ الجوي في التاريخ على ذلك الارتفاع الشاق. بيك ويذرز تكتب له عمر جديد ونجا من موت محقق، ولكن الثمن كان باهظ نوعا ما. الأطباء اضطروا باش يقصوا له ذراعه اليمين كاملة، واضطروا أيضا باش يقصوا له أصابع يده اليسار، أجزاء من قدميه. تم أيضا استئصال أنفه تماما، وقام الأطباء لاحقا بإعادة بناء أنف جديد له من جلد جبهته في جراحة تجميلية معقدة. قصة بيك هي تجسيد حي لمقولة الجسد يموت عندما يستسلم العقل. الدرس الأكبر اللي إذا كتب للمرء عمر في الدنيا هذه، الله قادر بشي يودع في الجسد متاعه طاقة بيولوجية خارقة تعيد تشغيل أعضاء الحيوية وضخ الحياة فيها من جديد، حتى هي في أقصى درجات التجمد والموت الإكلينيكي. بيك ترك ليموت مرتين، لكن المعجزة الإلهية جلت كونه كان على مشارف الموت، ولكن تسويلة عيلته رجعته للحياة. قصة مذهلة تم تخليدها في الفيلم الهوليودي الشهير وضخم الانتاج إيفرست، اللي صدر الفيلم هذايا تم انتاجه سنة 2015، وجسد دور الطبيب بيك ويذرز الممثل جوش برولين. الفيلم صور تفاصيل الليلة المرعبة وينعاد بيك من الموت بأعجوبة أبهرت الأطباء. أهلا وسهلا بكم، نذكر التعقب بنا في الاستماع. هذا مكتوب من هروب، بعد شوية نشرة الأنباء ثم لنعود. رجينا.

0: العاشرة ليلا هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: طابت سهرتكم وأهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة بولاية الكاف: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تدعم المستشفى المحلي بجريسة بتجهيزات طبية وتقدم عيادات مجانية لفائدة المتساكنين. انطلاق موسم جني حبة الملوك بولاية سليانة وسط تسجيل نقص في الانتاج ب40%. في اليوم العالمي للمتاحف الدخول مجاني يوم غد الاثنين لجميع المواقع الأثرية والمتاحف. حلت صباح اليوم بمدرسة بطحاء السوق بجريسة من ولاية الكاف قافلة صحية ضمت عديد الاختصاصات الطبية بالإضافة إلى تدعيم المستشفى المحلي بتجهيزات طبية. القافلة تأتي في إطار الشراكة بين القطاع العام والمجتمع المدني لتقريب الخدمات الصحية، وفق رئيس جمعية كلنا جريسة رضا النعيمي أحد الأطراف المنظمة للقافلة.
2: تجريسي اللي هي اليوم عاصمة الصحة، هذه النسخة الرابعة من القافلة الطبية، قافلة بحضور 35 طبيب اختصاص إضافة إلى فريق كامل لتقصي سرطان الثدي وعنق الرحم، وركز على طب العيون. وهذا العام باش نحاولوا نركزوا أكثر على للأطفال التلاميذ، وهذا يدخل في نطاق حملتنا الحد من الإخفاق المدرسي الناتج عن ضعف البصر، توزيع بعض الأدوية على المرضى، هناك متابعة لبعض الحالات. وفي نفس هذا الإطار كذلك المستشفى المحلي بجريسة بعض المعدات الطبية، وباش تتواصل الحملة معناها لتسجيل كامل القافلة، تسجيل فيه حضور نفوق 200 شخص والأغلبية فما تركيز كبير على طب العيون، فما الأنف والحنجرة كذلك مطلوبة.
0: احتضن اليوم فضاء القصبة بمدينة الكاف فعاليات يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية بمدينة الكاف، تضمن جملة من المداخلات حول المخزون الجيولوجي والإيكولوجي والثقافية المادي واللامادي بالجهة والمشاريع التنموية لبلدية الكاف، بالإضافة إلى المشاريع الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية، وذلك في إطار الاحتفال بالدورة 34 لمهرجان مايو، وفق ما يضيف عضو جمعية صيانة وإنماء مدينة الكاف ستيما المسرة.
3: مجموعة من المحاضرات العلمية، تقديم المسار اللي قاعدين نخدم عليه للمشروع لتقديم الملف اليونسكو، ثم برنامج بلدية الكاف والبرنامج التنموي اللي ماخذ ضمن البرامج نتاعها العمل على تحسين البنية التحتية اللي تتلائم مع الحديقة الجيولوجية، مثل مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية، ثم مشروع كذلك حديقة العيون لاجروس، وعديد من التدخلات الأخرى اللي تتماشى مع المشروع هذي. كذلك عنا مداخلة ماهية تغيرات المناخية وتأثيراتها على الفلاحة في الشمال الغربي، كذلك مداخلة على التأثيرات البيئية والمجالات اللي نخدم عليها حتى نقصوا من انبعاث الكربون والحماية البيئية المتطلبة في مجالات التغيرات المناخية الحاصلة. كذلك تم محاضرة حول الغابة، استعمال الغابة في ماهية التنمية المستدامة الساحات الغابية.
0: في إطار اختتام شهر التراث، تنظم دار الثقافة بتويرف غدا تظاهرة ثقافية بعنوان جبال ورغة العمارة الطبيعية، ويتضمن برنامج التظاهرة رحلة تثقيفية تنطلق من الكاف المدينة في اتجاه تويرف لاكتشاف أبرز المواقع الأثرية الطبيعية التي تزخر بها الجهة. مدير دار الثقافة بتويرف مروان عودي:
4: تظاهرة جبال ورغة هي عبارة على إحياء فن العمارة في مواطن بيت طويل والتعريف بالعمارة في منطقة، برنامج أنه رحلة تنطلق من مدينة الكاف إلى مواطن بيت طويل للتعريف بالتراث المادي واللامادي اللي تظهر به جهة طويل، تشجيعا للشباب والطلاب والأساتذة أنهم يكتشفوا جهات داخلية تظهر بالعديد من موروث الثقافي، خاصة جهة طويل من ناحية موروث طبيعي، خاصة من جبال وضريح موروث طبيعي ينجم يكون وجهة للسياح، ونحبوا نخرجوا جبال ورغة من القالب السلبي متاعها إلى القالب الإيجابي متاعها، وإن شاء الله تكون تظاهرة أولى هي انطلاقة للتعريف بمعتم ديث طويل.
0: أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمكثر طرق المخزومي انطلاق موسم جني حبة الملوك بالجهة وسط تسجيل نقص في الانتاج بنسبة 40% مقارنة بالموسم الفارط.
5: هذه انطلق موسم جاني حب الملوك خاصة في عمادتي ابن حازم وسوالم. موسم السنين نقص على السنة الماضية بنسبة 40%، وهذا ناتج أساسا على حجر البرد اللي نزل بالأساء على مساحات كبيرة، كذلك صداء ما يعبر عنه شعبيا بالحمرة هو مرض فيروسي وجليدة، وقت اللي الأزهار منورة خلى الصابة تنقص حوالي 40%. البداية الجاني نتاعها هي البدرية، طالما هنا العيد تحضر السلع الكل. بالنسبة للأسعار الأسبوع الماضي باعوا 50 دينار الكيلو، تو نزل نظرا لتواتر عملية الجاني نزل لل 30 و25 دينار، ونأمل أنه في الأيام القادمة خاطر هي فيها البدرية والفصلية والمتأخر، الأيام القادمة قبل الفلاحة عملية الجاني أكثر وتحضر سلعة أخرى أكثر، ينخفض الثمن شوي.
0: أفاد عضو المجلس المحلي بتستور المكلف بالإعلام عمر العرفاوي أنه تم خلال جلسة عمل جمعت والي باجة بأعضاء المجلس المحلي للتنمية بمعتمد تستور أنه تم التطرق إلى جملة من الملفات التنموية والمشاغل المطروحة بالجهة.
6: تأكيد خاصة على ضرورة التسريع في إعطاء رخص التاكسي لتحسين خدمات النقل، العمل على إحداث دار خدمات لتقريب الإدارة من المواطن، الدفع نحو إحداث بلدية بوادي الزرقاء، مزيد العناية بالمناطق الريفية، الدفع نحو بناء مستوصفات جديدة بالعمادات، التدخل لصيانة وتهيئة الطريق الجهوية عدد 131 الرابطة بين تستور وأولاد سلامة. وفي الأخير نحب نقول كلمة أن تستور تستحق تنمية حقيقية ومتوازنة، ومسؤوليتنا تقتضي مواصلة المتابعة والدفاع عن حق الجهة في مشاريع فعلية تستجيب لتطلعات المواطنين وتحسين ظروف عيشهم، ونتمنى أيضا أن هذه المشاريع أن ترى النور عن قريب.
0: في الشأن الوطني، انتظمت اليوم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 بمشاركة 66,125 مترشحا ومترشحة من مختلف الاختصاصات، تم توزيعهم على 67 مركز اختبار بمختلف المندوبات الجهوية للتربية 26، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصا. وتابع وزير التربية نور الدين نوري صباح اليوم مختلف مراحل تنظيم هذه المناظرة، وكبها ميدانيا بعدد مراكز الاختبارات التابعة للمندوبية الجهوية للتربية بنعروس وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة التربية. وستمكن هذه المناظرة الناجحين من الالتحاق بمراكز عملهم مع العودة المدرسية المقبلة باعتبارها مناظرة انتداب مباشر دون المرور بمرحلة التكوين المشترك بين وزارتي التربية والتعليم العالي، بما يساهم في تعزيز الاستقرار البيداغوجي وتلبية حاجيات المؤسسات التربوية في الآجال المطلوبة. وفي إطار مكافحة كل أشكال الغش وضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، أشرف إطار التفقد البيداغوجي على عدد اختبارات وفق صيغتين مختلفتين داخل القاعة الواحدة، إلى جانب اعتماد آليات حديثة لحماية سرية الهوية أثناء التصحيح تعتمد على تعويض أسماء المترشحين بمنظومة ترميز إلكترونية تعتمد لصقات رمز الاستجابة السريعة QR كود. أعلنت وزارة البيئة أنها تضع على ذمة الباحثين الشبان الراغبين في بعث مشاريع ضمن الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار، ومن المنتظر أن يسهم هذا التمويل في دفع الاستثمار المستدام ودعم المبادرات الصديقة للبيئة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مجابهة التحديات البيئية والمناخية. ويتعين على الراغبين في الانتفاع بهذا الخط التمويلي التوجه إلى البنوك للمخرطة في الاتفاقية مع وزارة البيئة وإيداع مطالبهم وفق الإجراءات المعمول بها. تتولى تونس رئاسة الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التابع لجامعة الدول العربية وفق ما أعلنته اليوم وزارة الصحة. وقالت الوزارة في بلاغ أن اختيار تونس لهذا المنصب يشكل اعترافا عربيا جديد بمكانة الكفاءات الطبية التونسية، ويجسد ثقة الأشقاء العرب في المدرسة الطبية التونسية وفي خبرتها بمجالات التكوين والتأطير وتطوير الاختصاصات الصحية. وأكدت الوزارة أن هذه المسؤولية تمثل فرصة جديدة لتعزيز شعاع تونس الصحي عربيا ودعم التعاون بين الدول العربية من أجل تكوين أفضل وجودة أعلى وخدمات صحية أرقى لفائدة المواطن. كما أكدت وزارة الصحة اليوم في بلاغ أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حدود اليوم، مشددة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة، خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة، بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئة الصحية الدولية المختصة تطورات الوضع الوبائي المرتبط بالفيروس. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية غدا بالعاصمة لقاء استراتيجيا رفيع المستوى حول مستقبل قطاع البناء المستدام تحت عنوان أي رؤية استراتيجية وأي ابتكارات لضمان الاستدامة في مجال البناء في تونس. وينعقد هذا اللقاء وفق الغرفة في سياق تحولات كبرى يعرفها قطاع البناء على المستويات المناخية والطاقية والعمرانية والتكنولوجية، حيث أصبحت الاستدامة والنجاعة الطاقية والابتكار من المحاور الأساسية لإعادة تصور المبنى والمدينة في تونس. وسيشكل هذا الحدث مناسبة لجمع نخبة من المسؤولين والخبراء والمهندسين المعماريين والباحثين والمطورين العقاريين وممثلي المؤسسات المهنية لبحث الرؤى الاستراتيجية والحلول العملية القادرة على مواكبة تحديات البناء المستدام والمدينة القادرة على الصمود. كما سيتيح هذا اللقاء فرصة للاطلاع على تحاليل معمقة حول قضايا راهنة على غرار البناء المستدام ونجاعة الطاقية ومواد البناء البيئية ومنخفضة الكربون والذكاء الاصطناعي ونمذجة معلومات البناء والتوأم الرقمي والابتكار التكنولوجي في خدمة المبنى المستدام. أفادت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية بأن الدخول لجميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة بنظر الوكالة سيكون مجانيا يوم غد الاثنين 18 من مايو الموافق لليوم العالمي للمتاحف. وأضافت وكالة أحياء التراث في بلاغ لها مساء اليوم أن هذا الإجراء يتمتع به المواطنون التونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونية بتونس. وذكرت الوكالة بأن الدخول المجاني لهذه المواقع متاح أول كل أحد من كل شهر ويوم 18 من أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 من مايو الموافق لليوم العالمي للمتاحف والعطل الرسمية. في أخبار العالم، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون اليوم في قصف الاحتلال الصهيوني على خان يونس ومدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء بأن طائرات الاحتلال قصفت مواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين. وفي مدينة غزة أصيب 9 فلسطينيين إثر غارة جوية استهدفت محيط مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون في حي تل الهوى جنوب غرب المدينة، وقد جرى نقلهم إلى مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا. وكتب الرئيس الأمريكي في منشور على موقع تروث سوشيال: الوقت ينفذ أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى لهم شيئا، الوقت عامل حاسم. بهذا مستمعينا الكرام نأتي لنهاية النشرة، وفي مالي تذكير بأبرز عناوينها: بولاية الكهف قافلة صحية متعددة الاختصاصات تدعم المستشفى المحلي بجريسة بتجهيزات طبية وتقدم عيادات مجانية لفائدة المتساكنين. انطلاق موسم جني حبة الملوك بولاية سليانة وسط تسجيل نقص في الانتاج ب40%. في اليوم العالمي للمتاحف، الدخول مجاني يوم غد الاثنين لجميع المواقع الأثرية والمتاحف. شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد على رأس الساعة. سهرة طيبة للجميع.

في وقت الإمبراطوريات تحصي أعمارها بحدود الخرائط وسنوات المعاهدة، ثم رجال تقاس أعمارهم بصلابة المواقف متاعهم. وقت نحكي على قرن كامل من الكرامة الممتدة عبر 103 عوام، انت ماكش تحكي على مجرد سيرة ذاتية، تقرأ فصل كامل من كتاب فلسطين النابض. الحاج سعيد أبو السعود، الراجل اللي غلب طموحه الأكاديمي حنين الوطن، اختار باش يكون مهندس للتاريخ لا للأرقام. عام 1948 كانت قاعات جامعات سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية تشهد لعبقرية شاب فلسطيني فذ سعيد، عبقري الرياضيات، المهندس اللي تنبأ ليه الناس الكل بمستقبل أكاديمي باهر، نبؤوا كونه هو باش يكون فلتة من الفلتات. لكن اللي صار عام 1948 أثر بشكل كبير وكبير على المسار متاعه. في اللحظة المفصلية الشاب لقى روحه أمام معادلة صعيبة، يا إما المجد الشخصي والنجاة الفردية من في بلاد في الغرب، وإلا تلبية نداء أرض الأجداد المعذبة. الشاب هذا ما تردد حتى لحظة، سكر كتاب الرياضيات، قطع دراسته ورجع في رحلة عكسية نحو عين العاصفة، مؤمن اللي معادلة الحرية ما تحسمهاش الأقلام بل تحسمها البنادق. ما كانش الحاج سعيد مقاتل عشوائي، انقل عبقريته الهندسية تنظيمه الرياضي الصارم إلى ساحات القتال، أسس وقاد فصيل كامل سمي بنشام الوطن. تحت قيادته الفصيل هذا خاض معارك السورية، كبدت المحتل خسائر فاتحة كان ذروتها في معركة البيرة الشهيرة. تحولت التلال لحصون منيعة، المهندس كان عنده قدرة على إدارة المعركة بعقل يوزن مسارات الرصاص بدقة باش يثبت العدو اللي أصحاب الأرض ما يموتوش فرادة، بالعكس يورثوا الخنادق من جيل لجيل. لم تنتهي معارك الحاج سعيد في الميدان، لاحقته شراسة الموقف حتى داخل أروقة المحاكم الأمريكية. في مواجهة قانونية معقدة حاولت السلطات استغلال تاريخه النضالي العسكري باش تنتزع أبنائه منه، ظنوا اللي الغربة رهبة المحكمة باش تكسر الكبرياء كبرياء الشيخ. الحاج سعيد وقف بملامحه الواثقة بنظراته الممتلئة بعزة النفس، هز أركان القاعة صائحا في وجه القاضي الأمريكي بكلمة سجلت في التاريخ، باختصار: أنت ما بتحارب بالصين أو بريطانيا، أنت بتحاكم سعيد أبو السعود. كانت الكلمات صاعقة، ألجمت المحكمة رسالة واضحة بأن الكرامة الفلسطينية لا تباع في قاعات القضاء الغربي، وأن من واجه المدافع بقلب ثابت ما هيش بشربه مطرقة قاضي. اليوم شيخ الجليل يجلس في بيته محاط بخرائط فلسطين التاريخية القديمة اللي ما تغيرتش حدودها في قلبه في وجدانه، حول عائلته الممتدة كشجرة، شجرة زيتون ضاربة في الأعماق مكونة من 22 ابن وابنة. يغسل الأفق، يبتسم بوقار ل 103 سنين، وأكيد عنده ديما نزعة إلى العودة إلى حكاية شعب كامل، الشعب الفلسطيني عنيد وأنا العنيد الأول. الحاج سعيد ما اكتفاش بالقتال بالبندقية،
خاض معركة الوعي، وثق تاريخ الثورة الفلسطينية لضميتها في موسوعة تاريخية ضخمة لتبقى دليل الأجيال القادمة. باختصار، لا للاستقرار أو لا استقرار في هذا العالم دون حل عادل للقضية الفلسطينية. إلى يومنا هذا ما زال المهندس العنيد واقف في أزقة فلسطين شامخ في خيمة الزمان، يصدح بملء وينادي هالأرض هذه مر عليها غزاة شتى بادوا جميعا وتلاشوا، وأنتم حتما عابرون وسترحلون. باختصار، شاهد حي على قرن من الاحتلال، الحاج سعيد أبو السعود 103 سنين. أهلا وسهلا بكم، ذكر تحقوا بنا في الاستماع، ومسين معكم رشيد.

أهلا وسهلا بكم، نذكر تلتحقوا بينا في الاستماع مصلين معكم المكتوب من الهروب في كل الحالات اللي همنا قبل ما نختموا هذه الرحلة، كونوا هذا البرنامج أو الحكايات تأكد على قدرة الإنسان على الصمود وعلى قدرة الإنسان على التكيف مع الوضعيات الصعبة وعلى قدرة الإنسان على المواجهة، وتأكد اللي مهما تكون المصاعب الإنسان قادر باش يتحدى وباش يوصل وخاصة باش ينجح.

شكرا لكم بالاستماع. هكا نوصلوا الى ختام هذه الرحلة، رافقنا فيها سليم نزار، وشكرا لكل من تبعنا، شكرا لكل من رافقنا. نلتقي في مواعيد إذاعية لاحقة. إلى اللقاء.

0: الحادية عشرة ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. احتضن اليوم فضاء القصبة بمدينة الكاف فعاليات يوم دراسي حول مشروع الحديقة الجيولوجية مدينة الكاف، تتضمن جملة من المداخلات حول المخزون الجيولوجي والإيكولوجي والثقافي المادي واللامادي بالجهة، ومشاريع تنموية بلدية الكاف بالإضافة للمشاريع الزراعية الصامدة تجاه التغيرات المناخية. في إطار اختتام شهر التراث نظم دار الثقافة بالطويرف غدا الاثنين تظاهرة ثقافية بعنوان جبال ورغة العمارة الطبيعية، ويتضمن برنامج التظاهرة رحلة تثقيفية تنطلق من الكاف المدينة في اتجاه الطويرف لاكتشاف أبرز المواقع الأثرية والطبيعية التي تزخر بها الجهة. أكدت وزارة الصحة اليوم أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس هانتا إلى حدود اليوم، مشددة دعمها لمنظومة اليقظة الصحية والترصد الوبائي والاستعداد والاستجابة خاصة عبر نقاط الدخول والمصالح المختصة بما يضمن الكشف المبكر والتعامل السريع مع أي تطورات محتملة. انتظمت اليوم الأحد المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 26 و2000 بمشاركة أكثر من 66 ألف مترشح ومترشحة من مختلف الاختصاصات، وبلغ عدد الاختصاصات المعنية بالمناظرة 14 اختصاصاً. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إيران بعواقب وخيمة إذا لم يتحرك قادتها سريعا، وكتب في منشور على موقع تروث سوشال: الوقت ينفذ أمام إيران وعليهم التحرك سريعا، وإلا فلن يبقى لهم شيء، الوقت عامل حاسم، حسب ما كتب ترامب. شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
5: في الليل السائق ما يشوفش سيارة أو دراجة أو شاحنة أو أي عربة في الطريق إلا بالضوء متاعها. السائق اللي سيارته من غير ضوء ما يشوف حتى شيء، وما ينجمش يشوف المترجل ولو كان المترجل لابس لباس عكس للضوء. وفي الحالة هذه الخطر محيط بالسيارة من كل جانب، وحتى وجودها في الطريق يمثل خطر كبير متنقل. وبدون ضوء غالبا الحوادث تكون مريعة. لاستعمال الطريق في الليل بأمان والابتعاد على الأخطار، تفقد أضواء السيارة بانتظام هو الواقي والحل.
6: رفيق الطريق.

لغة العالم لغة العالم مع شادي القرفي.

السادة المستمعين، طابت أوقاتكم. نحن في برنامج لغة العالم، وكنا في الاستماع للقصيدة السيمفوني القصة الموسيقية الساحرة الظاهرة. كتب المؤلف التشيكي أنطونا دفورجاك قصيدته السيمفونية هذه في عام 1896 بعد عودته من الولايات المتحدة إلى مسقط رأسه بوهيميا، وهي واحدة من مجموعة أعماله الأوركسترالية المتأخرة والمستوحاة من مواضيع وطنية. استلهم دفورجاك قصيدته السيمفونية من قصيدة للكاتب كارل جارومير إربان من مجموعة بعنوان كايتيس، التي تستند إلى الأسطورة السلافية سيدة الظاهرة ليدي ميداي، وهي شيطانة تطارد الحقول المزروعة وتسبب المرض لكل من يلتقي بها. كانت مسرحية شكسبير الدرامية الخالدة عن الحب الممنوع والشباب روميو وجولييت مصدر إلهام للعديد من الملحنين، ويمكن القول أن القصيد السيمفوني المؤلف الروسي تشايكوفسكي إلى جانب بيرليوز وبروكوفييف من أجمل الأعمال الموسيقية المستلهمة من هذه المسرحية. في هذه القصة الموسيقية يصور تشايكوفسكي الأجواء العاطفية التي تتخلل المسرحية بدلا من سرد الحوادث بشكل متسلسل. والجدير بالذكر أن تشايكوفسكي كان عاشقا مخلصا لأعمال شكسبير، إلى حد تأليف 3 أعمال هاملت وتيمبست وروميو وجولييت استنادا إلى روايات شكسبير. نستمع لمقطع من القصيد السيمفوني روميو وجولييت أداء لندن سيمفوني أوركسترا بقيادة فاليري غيرغييف.

القصة الموسيقية كهف بنغال، حيث كتب الملحن مندلسون قصيدته السيمفونية المقدمة الموسيقية لزبريد بين عامي 1829 و 1932، وهي مستوحاة من إحدى رحلاته إلى الجزر البريطانية، وبالتحديد رحلة عام 1829 إلى جزيرة ستافا بسكوتلندا. تشير كلمة لزبريد إلى سلسلة جزر في شمال سكوتلندا. يشار إلى هذا العمل في كثير من الأحيان باسم غروت دو فنغال، في إشارة إلى الشخصية الأسطورية فنغال الذي ذكر في العمل الأدبي أوسيانس، وهي مجموعة من القصائد والأغاني من القرن الثالث تنسب إلى بارد أوسيان. يمكن سماع تنهد الريح والأمواج وهي تضرب بعنف الحوائط الصخرية للكهف مع الموسيقى.

نحن في برنامج لغة العالم وكنا في الاستماع للقصيد السيمفوني غروت دو فانغال لمندلسون. القصيد السيمفوني شهرزاد للمؤلف ريمسكي كورساكوف، مستوحاة من الحكاية العربية المعروفة باسم ألف ليلة وليلة. يتحدث هذا العمل الأدبي عن السلطانة شهرزاد زوجة السلطان شهريار الذي أراد الانتقام من النساء جميعا بعد خيانة زوجته له، فكان يتزوج كل ليلة فتاة ويذبحها عند طلوع الفجر إلى أن تزوج بشهرزاد التي استطاعت أنقاذ نفسها والأخريات.

كنا في الاستماع الحركة الأولى من القصيد السيمفوني شهرزاد لكورساكوف في أداء أوركسترا موسكو سيمفوني مولداو، وهي القصيدة السيمفونية الثانية والأكثر شعبية من بين 6 أعمال للمؤلف بدريش سميتانا التي تم تجميعها تحت عنوان وطني لتعبر عن وطنه الأصلي بوهيميا وحبه له. قام سميتانا بتأليف مجموعته في أواخر 70s القرن 19، ويستند لحن هذه القصيدة إلى لحن عصر النهضة الإيطالية لا مانتوفانا. تعكس مولداو عبر سلسلة من المشاهد صوت أحد أنهار بوهيميا العظيمة المعروف باسم فلتافا، فسميتانا نفسه كان تشيكيا ويتحدث الألمانية. نستمع لهذا القصيد السيمفوني في أداء للأوركستر الوطني السيمفوني لراديو بولندا.

لغة العالم لغة العالم مع شادي الجرفي.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشخاوي.

مرحبا بكم مدوب عصر 125، مرحبا بالناس كلها على موجة إذاعة الكاف في لقاء حديث وسمعك بحدود الساعة 21 دقيقة. شهدنا مع بعضنا في لقاءات أيضا في مصافحات في إيقاعاتنا وأجواءنا، أجواء يوم الأحد. تحية كبيرة برشا لكم أنتم تتابعونا على الباج في فيسبوك راديو كيف. شكرا أيضا زميلي سليم اللي تابعنا على الكونسولات، شكرا لكم أنتم أيضا تواصلوا معايا على الباج في فيسبوك راديو كيف. الأكيد أنا مازلنا في الاحتفالات بشهر تراث، مازلنا كيف في تظاهرات أخرى ثقافية جميلة برشا، مش تكون ايضا في مائده يوغرتا، مش تكون في اعتبراس، مش تكون في الكيف، اضافه ايضا لتور دي بسكليت، مش تكون ايضا من ماطر باتجاه الكيف، ورحله طويله في ايقاع الاحد هذا اليوم، يوم الاحد 10 ماي 2026.

ولا ولا بوشنا شريك وغير كلمتك حصلتني هزي حرامك وخنامريك وشمتك كبلتني ولا مال ولا أبواش ناناش فيك وير كلمتك حصلتني ونعيت منا المشي وانا جاي ولا حد خذالي بالخاطر جرى عليك يسكر البي وعسست احتلق ناطر

نبيل الشيخاوي على موجات إذاعة الكاف. برشا مفاجآت وجوائز وهدايا، فيها استضافات ومحطات خارجية ومسابقات.

0: حلوة برشا القاعات وأحلى منها أيضا أزواقنا يوم الأحد، لكن مش نعيشوا في منتصف شهر ماي، إيقاعات جميلة برشا بدأت من يوم الجمعة، مش نعيشوا إيقاعات وعروض أولية خاصة ب ريتم جديد، موسيقى جديدة، رحلة جديدة، ثقافة جديدة، ماونتن فايبس، أكيد أكيد أنها ألوان جبل أو نوار جبل أو أيضا إيقاعات الجبل، لكن أيضا في حد ذاتها هي تظاهرة سياحية، تظاهرة ثقافية، تظاهرة أيضا تدعم ربما أجزاء ومواقع ومعالم في مدينة الكهف كما ألتيبيروس أو المدينة اللي تعرفوها كهف الفنون، إضافة أيضا ما إتيوغرتا، وصولا أيضا للكهف الشرقية القصبة وسيدي بو مخلوف في البازيليك وساحات سياحية متميزة برشا. يتزامن هذا بالطبيعة بعد انتهاء مهرجان سيكا جاز وربما تحضيرات أيضا مهرجان مايو، تحضيرات أخرى أيضا موسمية، ونعرف مليح الكهف في شهر ماي عندها رونق خاص، عندها إيقاعها الخاص، بطبيعة تغيرات مناخية جميلة، يكون طقس مزيان، والأحلى منها أيضا تظاهرات تجمع ما بين التراث والأثار، الموسيقى بين التراث المادي واللامادي، هذه كلها مش تكون رحلة جميلة برشا بداية من يوم الجمعة إن شاء الله 15 ماي. سعداء أن يكون معنا ضيفنا سي مروان فتشيش المشرف على تظاهرة ماونتن فايبس معنا مباشرة عبر موجات إذاعة قيف. مرحبا بك سي مروان، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك، مرحبا بك سي نبيل، وشكرا على الاستضافة.
0: ربي يبارك لك. لكن أول مرة مش نبدأ بالفكرة جديدة، تظاهر جديدة، رحلة جديدة، إيقاع جديد، اختلاف ربما ثقافة جديدة نأسوها في الكهف. كيفاش بدأت الفكرة ساعة في البداية أنكم مأتيو غارتا التبيروس المواقع الجميلة اللي نعرفوها في ولاية الكهف ومدينة الكهف وأيضا حدود الكهف أنه تعملوا تظاهر في مثل هذه الأيام ثلاث أيام متتالية؟ أعطينا كيفاش بدأت الفكرة.
1: ايه هو الفكرة منين جات؟ عنا معناها لاحظنا اللي عنا برشا اشكاليات في جهة الكهف، انه اول اشكالية انه تراثنا المادي ولا مادي مشنا قاعدين نعرفوا به ومثمنينه بالطريقة اللازمة، ومناش مستغلينه بالطريقة اللازمة، خاطر التراث هذايا التراث المادي ينجم يكون قاطرة نتاع تنمية في الجهة ككل، فهمت؟ قادرة معناها قادرة تجيب معناها سياح، تتحرك البلاد بطريقة كبيرة، ونثمنوا هل الموروث نتاعنا التراث المادي ولا مادي في الجهة ككل، من آثار، من طبيعة، من موزيكا، من فن، من كل شيء معناها في جهة الكهف. هذه أول إشكالية. ثاني إشكالية اللي كي جينا نشوفه في ملف دمج مأتيو غارتا في لائحة التراث العالمي لليونسكو، لقينا اللي الدولة التونسية مقدمة دوسية من 2017
0: بالضبط
1: لحد اللحظة 2026، 9 سنوات ما تسجلتش معناها مأتيو غارتا التو ماهيش مسجلة في التراث العالمي، للتراث معناها تاع اللائحة تاع اليونسكو التو ماهيش مسجلة، وهذا بالحق شيء يحز معناها في نفوسنا الناس الكل ويوجع القلب، خاطر كي تشوف معناها برشا ملفات تقدمت من بعد مأتيو غارتا في تونس، معنا من تونس، وتسجلت أمورها واضحة، ولكن لحد الآن مأتيو غارتا ما تسجلتش. لذا خممنا في المهرجان هذا باش يكون كحملة مناصرة للملف هذايا، معناها كي تولي مأتيو غارتا تصير فيها دي فيستيفيتي مهرجان، العباد تجيها وتولي فريكونتي، تجيها العباد بالآلاف، تولي على الأقل ما فهمش تصير لها لفتة ويتم التسريع في تسجيلها في لائحة التراث العالمي لليونسكو. هذوما الاشكاليات اللي ريناهم. زاد كيف اللي الكيف ديما نهار كامل نحن الناس الكل التوانسه الكل عاصمه الفن وعاصمه الثقافه وعاصمه وبلاد الفن وبلاد الثقافه، لكن في الاصل معناها الشيء الملموس ما تم حد شيء. لذا خممنا في انه ندعم زاد ملف انه الكيف تولي عاصمه الثقافه التونسيه والعاصمه الهويه. هذوما الاشكاليات اللي خممنا فيهم. لذا خممنا في المهرجان صوت الجبال.
0: باهي برشا، باهي. نرجعوا توا المهرجان صوت الجبال اللي هي رؤيه جديده، عروض جديده. خممتوا انه مش يكون ان شاء الله النهار الاخراني، هو مش يكون في مأتيو غارتا تقريبا نهار بدايه من نهار السبت في العشيه حتى نهار الاحد، لكن قبل ذلك اخترتوا المجال الحضري انه تكونوا في مدينه الكهف، ولمسه كبيره مش كنت في مدينه الكهف، كانه عمليه ترويج للتظاهره دي انطلاقا من الكهف. فتحت البرنامج.
1: ايه البرنامج نتاعنا يبدا نهار الجمعه 15 ماي، انا نستضيفوا ونرحبوا بالعباد اللي تجينا من ولايات اخرى ولا حتى من خارج حدود الوطن، هنا في تونس، هنا في مدينه الكاس، في الليل باش تكون تما سهره معناها موجهه لنا للناس الكل، قبل ذلك سهره افتتاحيه للمهرجان باش نعلنوا على بدايه المهرجان في ساحه بو مخلوف محلوله مفتوحه للناس الكل، الناس كلها مرحبا بهم. من يوم تقود وان شاء الله السبت 16 ماي مصباح عن مسلك سياحي ولا سيركوي تورستيك يبدا من هنا الكيف، ثم معرض صناعه تقليديه الكيف في القصبه ان شاء الله، القصبه بو مخلوف المدينه العربي، ومن بعد الاتجاه نحو نحو المنطقه الاثريه التيبيروت في المدينه بمعتم بيت الدهماني، ومن غادي باش نمشوا بحذا عمار بلغيث وكهف الفنون والخرافات والحكايات الحلوه اللي يحكيها لنا سي عمار. من بعد نرجعوا نعملوا زياره للمنطقه الاثريه غادي في المدينه، من بعد الاتجاه نحو مائتي وغرطه قلعه سنان، ومن غادي يخطوا العشيه معناها العباد لي باتيسيبون، خاطرها نحن الفكره نتاعنا انه الشكل نتاع المهرجان مش هو انه العباد باش تجي معناها في بلاصه مسكره وتحط وتلقى كراسي وتقعد، لا هو المهرجان نتاعنا الشكل الكونسيبت نتاعو كامبينغ، معناها العباد العباد باش تجي هذيك اللي عنده خيمته يجيب خيمته واللي ما عندوش نوفروا له خيمه باش تكامبي تنستالي رواحها في الخيمه نتاعها، ومن بعد تبدا الفيستيفيتي بارتير من العشيه باش تكون ثم عروض نتاع فاكير معناها كل البنار اكروباتي، من بعد سواري دي جي من يوم تغدو لحد 17 ماي ان شاء الله من الصباح تبدا معنا ثم انيماسيون يوم تنشيطي كامل، ثم الفروسيه ثم الطائرات الشراعيه
0: باهي برشا،
1: ثم الطائرات الورقيه الضخمه ذيك اللي سير فولون جيون باش يكونوا موجودين زاده، حسيتوا برشا انيماسيون في النهار كامل، من بعد في العشاء معناها بارتير من 6 تاع العشيه نبدو في العروض نتاعنا، ثم عرض نوار الجبل اللي هو عرض خاص بالمهرجان اللي باش تأثوا الفنانه نورهان هداوي اللي هي بنت الكيف وفنانه معناها من الكيف واللي هي استاذه موسيقى، ومع دي جي بنجامي اخترنا انه نحن حابين قلنا العار من الاول الهدف نتاعنا انه التعريف وتثمين التراث المادي ولا مادي بما فيه الموسيقى الكافيه، اذا حبينا انه الموسيقى الكافيه ولا القوالة الكافيه ولا الكلام الكافي يكون يوصل للعالميه. اخترنا الموسيقى الالكترونيه، اعطيك الموسيقى الالكترونيه باش يوصل هالغناء الكافي والتراث الكافي للعالميه، وسميناه عرض نوار جبل وان شاء الله يعجب الناس الكل. من بعد سواري دي جي معناها مع دو دي جي، دي جي سيرير ودي جي بلال طبوعي اللي هو ولد الكيف.
0: باهي برشا بنجيمي راهو للامانه روج برشا لمين تجدريسه خدم فيها خدمه مزيانه برشا، مين تجدريسه خدم فيها عرض مزيان برشا، سجلوا ووصلوا تقريب بنت تجدريسه للسياحه المنجميه ولت الفكره جديده. انتم الان الترويج باش يكون في مائتي وغرت، الجمع بين تراث المادي نعرف مليح صوت نورهان الهداوي نعرف مليح خدمه مليح نتاع بنجيمي، حاجه مزيانه برشا، هي رحله وفي نفس الوقت قافله معناها من الكيف باتجاه تيبيراس باتجاه كهف الفنون ثم الطريق المحاميد باتجاه المحجوبه وصولنا الفاتة وصولنا عين سنين ثم طابت الزقرطاع. الان مش نمشي توا للرؤيه الثانيه، من بكري حكيت مش نمشي وكذا، هل انه العرض فيه ناس مستضيفين خصيصا للرحله اللي انتم باش تقوموا بها، والا مفتوحه لاي انسان نجم يشارك معاكم في الرحله ذي نجم يمشي معاكم؟
1: لا ما مفتوحه للناس الكل، الناس الكل تم تدخل على ابلكاسيون ايجا ولا يتصل بالارقام الموجوده على الافيش نتاع المهرجان، مرحبا بالناس الكل يخصوا معناها الناس كلها مرحبا مرحب بهم.
0: معناها اي شخص يحب يشارك معاكم في الرحله ذي مفتوحه
1: مفتوحه اي مفتوحه،
0: حاجه مزيانه برشا. حتى الكامبينج نعرف مليح سليم العسكري في مائتي وغرطه عنده تقريبا فضاء كبير برشا وراء مائتي وغرطه، ينجم حتى ما عندوش طونت والا فضاء اقامه ولا غيره قاعد يخدم ايضا على شكل نسموه نحن اسباس وفير نتاع ديتونت، نجم كيف كيف يخيم غادي ونجح التجربه في السنوات السابقه.
1: اي نحن ديجا باش يكون غادي في مركز معناها الفيستيفيتي باش يكون في مائتي وغرطه، نحن شنو الاوبجيكتيف؟ لانه كما قلت لك من الاول نحطوا مائتي وغرطه اون فالور، نحطوها في قيمتها الصحيحه
0: الصحيحه
1: معناها الحقيقيه، ماناش نجوا تحت الحيط بالضبط ونعملوا الفيستيفال.
0: اي لان صغيره البلاصه ديجا
1: كلها في التصاور في اللي لايف نتاع العباد في اللي فيديو باش تصورهم العباد باش تصوروهم، نحن حابين تكون واضحه معناها السما لي بارتيسيبون الناس الجايه باش تعمل جو شيخ بالطبيعه وبالبيئه وبالاثار نتاع الكيف، ثم السينما وفوق تلقى التابل كامله واضحه معناها باش تكون ان شاء الله قدره ربي حاجة ياسر حلوة،
0: حاجة مزيانة برشا. باهي ندخلوا الآن، صحيح أنتم الأطراف متدخلة، أكيد ثم أطراف خاصة، لكن خلينا نمشوا للأطراف العمومية المتدخلة معكم. ثم على الأقل ربط الترويج مع مندوبية السياحة، مندوبية الثقافة، الجهات المختصة، غاديك الأطراف العمومية اللي هما مش يعاونوكم في عملية الترويج وإلا لا؟
1: هي بالطبيعة هما ديجا معناها من المساهمين الوالي، معناها كانوا شركائنا من مندوبية السياحة، ديوان الوطني للسياحة، مندوبية الشباب والرياضة، مندوبية الشؤون الثقافية، من بلديات، من ولاية، وأنا الحقيقة الناس الكل معنا أعجبت بالفكرة، والناس كلها أمنت بالفكرة معنا، والناس الكل عاونتنا، وإن شاء الله معنا نحققوا اللي حابين عليه، وإن شاء الله معنا والفستيفال كي خممنا فيه ماهوش حد، ومعنا ماهوش إيفينمون تاع سنة بركة، بلا باش يكون إن شاء الله سنوي، وكل مرة باش نزيدوا فيه، وكل مرة السيركوي زاد باش المسلك باش يتبدل، باش نزوروا إن شاء الله معتمديات الكاف الكل، خاطر كيما نعرفوا الكاف كل معتمدية وخصوصيتها وعندها برشا حاجات مزيانة فيها. إذا خممنا معناها باش يكبر المشروع مع بعضنا، باش نكبروا المهرجان إن شاء الله، وباش نمشوا معناها إن شاء الله معناها يجونا أكثر عباد، ونوصلوا حتى 10,000 و20,000 عباد تجي في الفترة هذه نتاع المهرجان في ماي. اوكي وان شاء الله الناس كلها مرحبا بهم.
0: حاجه مزيانه. باه قلنا ايضا في البرنامج ثم معرض الحرف التقليديه في الكيف، لانه برشا لاموا في يقول لك في بعض التظاهرات اللي قاعده تصير في الكيف، الحرفيين ما همش قاعدين يشاركوا جمله، معناها انتم فكرتوا شوي انه الحرفيين في الكيف يكونوا موجودين معاكم في العرض في القصبه والا في بومخلوف؟
1: اي لا بالطبيعه، هما ذيك خاطر نحن ديجا تعريف التراث المادي ولا مادي نقولوا مادي ولا مادي من موزيكا من تقليديه من كل شيء، باش يكونوا اولا هنا في القصبه نساء الحرفيات اللي عندهم صناعه تقليديه، باش يكون معناها ثم معرض ليهم، معناها باش يكونوا معناها يعرضوا السلع نتاعهم والصناعات نتاعهم، وغادي زاد حتى في الفستيفال في التابل زاد باش يكونوا موجودين النساء غاديك في القلعه ولا حتى نساء بلا سخر اللي نجموا يجوا، والناس كلها مرحبا بهم، كسوال باش يقدموا الاكلات التقليديه ولا اللي باش يقدموا الصناعه التقليديه.
0: حاجه مزيانه. باه رينا ايضا انكم تعملوا معرض صور بالابيض والاسود في الكيف، الهدف منها هو العوده للماضي الكيف الجميل القديم والا هو معرض فوتوغرافي فقط؟
1: هو بتمنع العوده الى معناها الى الكيف المزيانه، الكيف الكيف العالي، الكيف المزيانه، روح الكيف، مش كيف الكيف شنو هي المعناها بالحق، حتى كيف باش تشوف حتى معناها السلط ولا العبيد تجي تشوف الكيس كيف معناها الحوايج اللي كانت فيها، شنو هي اللي بقى، شنو هي اللي تبدل، شنو هي اللي تغير، ونحاولوا معناها كان ثم حاجات ماهيش ومش ولا بد نحاولوا نرجعوها كما كانت وخير من اللي كانت، والحاجات اللي باهيه وقت محافظه على رونقها وعلى معناها مزيانه نحافظوا عليها زاد.
0: حاجه مزيانه برشا. باهي فكرتوش انه كلك جونز دو فواياج في مناطق ساحليه ولا في تونس قديم تونس الكبرى انهم على الاقل يشاركوكم على الاقل برحلات نجم نقولوا باتجاه الكيف لزياره الكيف نهار الجمعه والا باتجاه طاب جقرطه، لانهم برشا يحبوا يجوها مش يحبوا يجوا مائة غرطه الصامته، يحبوا يجوا مائة غرطه المشاغبه بالموسيقى بالالوان. فكرتوش انه ترويج لوكالات اسفار انهم يستغلوا اليوم هذاك نهار الاحد مش كنتم في طاب جقرطه ولا نهار السبت مش كنتم انتم موجودين في التيبيروس ولا كاف فنون، انه كلك جونز دو فواياج نجموا يكونوا موجودين لانهم يحبوا المكان ما يكون صامت يكون مشاغب بالموسيقى بالبشر بالثقافه.
1: بالطبيعه نحن اتصلنا برشا معناها وكالات اسفار وان شاء الله مرحبا بهم، معناها اتصلنا بعديد الوكالات الاسفار، خاطر الهدف منه كما قلت لك التعريف بالكيف وجهه الكيف والموروث اللي موجود في الكيف بطريقه جديده، ماهوش كما كنت تحكي انت ماهوش يمشوا معناها الحجرة صامتة ولا الجبل صامت بالضبط. ولا الآثار صامتة اللي بتشتغل حركة وعباد وموزيكا وبرشا أجواء.
0: حاجة مزيانة. باه نرجع لموضوع كلوب، قلتي طاب جقرطة كانت من الدوسيات اللي تقدمت على أساس كون تراث عالمي مثل خزف سجنان، خزف البرامة، وخاصة أيضا مناطق دي تقدمت ملفات، لكن وقت عملوا التظاهرات عملوا معاها ندوة علمية للتعريف بالمكان علميا. أنتم تبارك الله عليكم برنامج نشيط ممتاز فيه ملابسات كبيرة برشا تراث المادي ولا مادي، أيضا يقول قائد ثماش إمكانية نتاع انه انا مشيت للطابة جقرطة، صحيح عشت الايقاع، عشت التراث، عملت سيرات، عملت امبيونس، بت في طونت، عملت رحله، لكن ما فيها باس في لحظه ما نجم نسمع كلكان يحكي لي على الطابل وهي كيفاش قدموها غدو في دوسي، لانه المعلومات العلميه نجم ايضا تفيد الثوار في اللحظه كما ذكر.
1: هو ديجا معناها ثم غادي العباد اللي اشتغلت اليوم تغدو نهار لحد الصباح يحب يطلعوا يعملوا روندوني، باش يطلعوا روندوني مع انجيد اللي هو سيسكيم العسكري اللي هو كان مشارك
0: في بالضبط. هكا نفهمك. وي هكا نفهمك.
1: الملف العلمي اللي هو كان يعني مشارك فيه هو اللي تقدم الملف العلمي هذاك 2017. هو كما تعرف الملف فيه الجانب العلمي
0: بالضبط
1: وفيه جوانب اخرى. معناها هو راه المضحك المضحك المضحكات المبكيات. معناها تصور انت سينابيل وقت تقدم الملف اليونسكو ترجع للدولة التونسية لوزارة الثقافة تقول لهم انتم ما كنتوش مسجلينه في التراث الوطني، كيفاش تحبوا تسجلوه احنا في التراث العالمي؟
0: منطقي جدا.
1: تصور انت في اللحظة هذيك معناها شنو بالحق معناها من المضحكات المبكيات. معناها تصور هم مش مسجل في التراث الوطني ونحن باعتين ملف نحبوا نسجلوه في التراث الدولي العالمي.
0: صحيح. وسليم العسكري يعطي الصحة لأنه
1: قدم ملف كامل. معناها سليم العسكري أولا كان مستضيف للتظاهرة معناها كان متعاون برشا وهو زاد معناها خبير بالمنطقة وخبير بما أتي وغار تقدر كل يوم تجيه معناها المجموعات من كل بلاد كسوا معناها من خارج تونس ولا من الولايات معناها الموجودة في تونس الناس الكل تجي ويكون موجود معاهم ويعرفهم ويعمل منهم تورني يعطيهم تاريخ البلاصة الجغرافيا نتاع مائتي وغرطة كل شيء.
0: حاجة مزيانة برشا. إعلاميا خدمتوا خدمتكم على قد تكون معكم وسائل إعلام مكتوبة سمعية بصرية؟
1: لا عملنا الندوة الصحفية وكنتوا أنتم متواجدين بعدين معناها راديو الكاف وكانوا معنا لي راديو اللي استدعيناهم جو ان شاء الله معناها يزيدوا يجوا يكونوا بحذنا في الفيستيفيتي. معنا الناس الكل تدفع نحو انه معناها هذه كنسخه اولى وكنوات اولى للمهرجان خاطر سموها نوات اولى خاطر هذه البدايه ونحن ان شاء الله معناها كما كنت نحكي لك المهرجان باش يتطور وباش يكبر ونجم يكبر كان مع بعضنا الناس الكل من اعلام من ادارات من جمعيات من متساكني الكيف ولا معناها من الناس الكل من الناس الكل ندزوا مع بعضنا ونحاولوا ننجحوا ان شاء الله بقدره ربي نسخه ناجحه الاولى هذه وان شاء الله معناها اذا كان معناها نجحت النسخه هذه بالطبيعه نحن باش مواصلين وهذاك الهدف نتاعنا من الاول انه باش يكون مهرجان سنوي.
0: أي أكيد هذا أنا كنت أسخص سؤال ختامي ليك لأنه الدورة هذه هي تأسيس لدورة سنوية وإلا التظاهر هذه إن شاء الله تكبر أكثر وأكثر في الأيامات القادمة والسنوات القادمة كفكرة مزيانة برشا. ربما السنة القادمة تفكروا تكون أكثر من ثلاثة أيام لأنه كي نشوفوا برنامج الثراء يكون أكثر على امتداد حتى أسبوع لأنه النوعية هذه كامبينغ ورحلات ترفيهية والتوجه نحو مواقع أثرية وكهف الفنون وزيارة القصبة والبازيليك وطاب جيجر وغيره مسلك متاع أسبوع ربما تعطي رؤية كبيرة برشا للزوار. لكن بطبيعة نحن نعرف دورة أولى فيها برشا معناها التزامات فيها رؤية جديدة فيها اكتشافات معناها من البداية والأكيد أنكم أنتم بعد تقريبا العروض هذه بسعمل تقييم معناها العام الجاي مش نحافظوا على نفس الأيامات ربما نغيروا التاريخ ربما نقدموا فيه نوخروا فيه نزيدوا فيه أكيد بسعملوا جلسة تقييمية بعد باش على الأقل سنة قادمة تكون عندكم رؤية أقوى وأكثر جدوى.
1: بالطبيعة سينابيل نحن هذيك هو معناها باش نكملوا إن شاء الله معناها الإديسيون الأولى النسخة الأولى معناها من المهرجان صوت الجبال بالطبيعة باش تصير جلسة تقييمية ونحن ديجا في البروجرام حتى من الأول كي كتبنا معناها الفكرة ولت مشروع وكتبناها معناها وحطيناها على أرض الواقع هذيك معناها الفكرة نتاعنا أنه في إن شاء الله السنوات القادمة كل عام يكبر أكثر فهمتوا نحن نصلوا الأسبوع لما لا حتى أكثر حتى من أسبوع خاطر كما قلت لك الكيف معناها كل معتمدية من كل جهة في ولاية الكيف معناها تستحق نهارين وثلاثة وحدها خاطر كل بلاد عندها خصوصياتها عندها الحاجات اللي تمتاز بهم ونحب الناس تعرف اكثر الكيف ونعنى على الحقيقه حتى عندنا معناها مواطنين هنا في الكيف متساكنين في ولايه الكيف ما يعرفوش ولايتهم بالباهي ما يعرفوش تاريخ الكيف وما يعرفوش تراث وفهمت المادي ولا مادي لجهه الكيف معنا ماذا بينا نعرفوا الناس الكل وتعرفوا الناس الكل وتولي الكيف بالحق وجهه سياحيه وبالحق يولي معناها الثقافه والفن هما معنا قاطرة متاع التنمية متاع التنمية للبلاد هذه وللجهة هذه خاطر بالحق راهو الكيف معنا باللي كل ما تزيد تنبش أكثر في كل مجال معنا كسوة الموزيكا كسوة الأغنية كسوة الأثار معنا تلقى بحر وبالحق مستحق الكيف إنها تتعرف بالباهي وأخير معنا صحيح ثم محاولة ثم العباد قاعدة تحاول ثم جمعيات قاعدة تحاول لكن مستحق أكثر وأكثر أكثر خدمة وأكثر عمل وإن شاء الله كل الناس كل مع بعضنا يد واحدة كما كنت نحكي لك ننجحوا مع بعضنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لكم صح أنتي على الفكرة والبرنامج ذي تحيي ليك ودعوة لأهالي كيف أهالي قلعة سنان أهالي أيضا حيدرة محجوبة أهالي أيضا قلعة الخصبة اللي هم بجوار مترو غرطة جريسة أنتي بيروس وخاصة كهف الفنون شكرا سي عمار بالغيث، تحية أيضا لمجموعة سليم العسكري في طاب جيكرتا، شكرا لك أيضا مروان اللي قاعدين تخدموا في الخفاء في الواقع، أيضا رحلة كبيرة برشا إن شاء الله بالتوفيق، أكيد مستباحة إذاعة الكاف من نهار الجمعة 15 مايو إلى غاية يوم الأحد، إن شاء الله بالتوفيق لكم، شكرا لك مروان في الفرنسي، المرشف على تظاهرة مارتن فايبز اللي إن شاء الله سيتلقى نهار الجمعة في مدينة الكاف، موعدكم ما تنساوش الجمعة العشرين باش تكونوا في ساحة بومخلوف، والرحلة مش تتواصل بعد رحلة جميلة برشا باتجاه جنوب الكاف، أرتبي راسها المدينة الجميلة، وأكيد وقت تشوفوا الأمفيتياتر الجميل بتاع المدينة، وتشوفوا أيضا الميزون دوت دار محبوبة اللي مقابلة أرتبي راس، وتمشوا في الجبل وتسقوا واك الواد، وتمشوا الكهف الفنون وتصبوا المنبير بتاع عمار بالغيث، وتشوفوا لوحات صليحة داخل الكهف، وتصبوا قيوة في الكهف، الداموس الجميل برشا، وبعد رحلة بطبيعة تكون أحلى على محجوبة والفالتة والربيبة، وندخلوا قلعة سنين وعين سنين، ونطلع طاب جيكرتا وقت نعيشوا أجمل إيقاع. شكرا لكم الناس الكل عبر موجات إذاعة الكاف.

إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.